0: عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه، أي تلاشت. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وأوتر بسبع. عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدتا السهو تجزي في الصلاة من كل زيادة ونقصان. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدو

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 90. كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الحديث 991. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الحديث 992. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. الحديث 993. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. الحديث 994. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. باب من لم يبال من حيث كسب الحلال. الحديث 995. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر. الحديث 996. عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة. الحديث 997 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا، فرجعت ففرغ عمر، قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاني فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. باب من أحب البسط في الرزق. الحديث 998 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. الحديث 999 عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. الحديث 1000 عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. الحديث 1001 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة. فإني قريب، وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول هذا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدى ما عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يشعر الإنسان أحياناً أن نفسه تستعصي عليه، تتمرد عليه، تتأبى أن تخضع لمنهج الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الحبيب قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مشتت الأحباب، مفرق الجماعات. الموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، بين الإنسان والموت ثانية واحدة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لموضوع أردت أن أضعه بين أيديكم حول أقوال بعض الصحابة الكرام وبعض خلفاء المسلمين وبعض علماء المسلمين وهم على فراش الموت. سيدنا الصديق رضوان الله عليه حين وفاته تلا قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا بد من أن يأتي ملك الموت، بعدت المسافة أو قصرت. سيدنا عمر لما طعن جاء عبد الله بن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن أهل الأرض بأكملهم مدحوك ولم تكن في مستوى مديحهم لا تنجو من عذاب الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما وافاه الأجل قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. لما فتشوا في خزانته وجدوا وصيته، كتب فيها: عثمان بن عفان يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، عثمان يعني، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه حينما طعن قال: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيد عليها. وقال مذكرا بقول النبي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأوصى: أن امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا. أيها الإخوة الأحباب، سلمان الفارسي بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، وحولي هذه الأزواد، حوله متاع كثير، لعلها أراضي وبساتين وفلل وبيوت وبيوت كبيرة. ما الذي كان حوله؟ قال: حوله إجانة، إناء يجمع فيه الماء، وجفنة، قصعة يوضع فيها الماء والطعام، ومطهرة، إناء يتطهر به. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حضره الموت دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر،
ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. والحسن سبط رسول الله وسيد شباب الجنة، لما حضره الموت قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار، فأخرج فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما حضره الموت قال: أجلسوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام؟ أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان. ثم بكى وقال: يا رب يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه. والصحابي الجليل عمرو بن العاص حينما حضره الموت بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عمرو رضي الله عنه إليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد لهذه الساعة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليأبايعنك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. فقال النبي الكريم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحلى في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، فلو قيل لي صفه لما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. والصحابي الجليل أبو موسى الأشعري حينما حضرته الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا لي وأعمقوا. ففعلوا، فقال: اجلسوا بي، فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى المنزلتين، إما ليوسعن قبري حتى تكون كل زاوية 40 ذراعا، وليفتحن لي باب من أبواب الجنة فلأنظرن إلى منزلي فيها وإلى أزواجي وإلى ما أعد الله عز وجل لي فيها من النعيم، ثم لأنا أهدى إلى منزلي في الجنة مني اليوم إلى أهلي، وليصبني من روحها وريحانها حتى أبعث، وإن كانت الأخرى ليضيقن علي قبري حتى تختلف منه أضلاعي حتى يكون أضيق من كذا وكذا، وليفتحن لي باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى مقعدي وإلى ما أعد الله عز وجل فيها من السلاسل والأغلال والقرناء، ثم لأنا إلى مقعدي من النار لأهدى مني اليوم إلى منزلي، ثم ليصبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. وسعد بن الربيع لما انتهت غزوة أحد قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب فينظر ماذا فعل سعد بن الربيع؟ فدار رجل من الصحابة بين القتلى
فأبصر سعد بن الربيع قبل أن تفيض روحه فناداه: ماذا تفعل؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لأنظر ماذا فعلت. فقال سعد: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أني ميت، وأني قد طعنت 12 طعنة ونفذت في، فأنا هالك لا محالة. واقرأ على قوم السلام وقل لهم: يا قوم، لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وعبد الله بن عمر حينما فاضت روحه قال: والله ما آسى من الدنيا على شيء إلا على 3: ظمأ لهواجر، ومكابدة الليل، ومراوحة الأقدام بالقيام لله عز وجل، وإني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت. أيها الإخوة الكرام، هذه مواقف الذين وافتهم المنية وهم على فراش الموت. الإمام الشافعي قال عند الموت: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. الإمام الحسن البصري قال: هذه منزلة صبر واستسلام. عبد الله بن المبارك قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه. الفضيل بن عياض العالم العابد لما حضرته الوفاة قال: وابعد سفراه وقلة زاداه. والإمام العالم محمد بن سيرين قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية، وقلة عملي للجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال: يا بني، إني قد تركت لكم خيرا كثيرا، لا تمرون بأحد من المسلمين أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بني، إني قد خيرت بين أمرين، إما أن تستغنوا وأدخل النار، أو أن تفتقروا وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. أيها الإخوة الكرام، المأمون الخليفة قال: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. انتهى. عبد الله بن مروان قال: ارفعوني على شرف. ففعلوا ذلك. قال: يا دنيا، ما أطيبك، إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. هشام بن عبد الملك قال لأهله وهو على فراش الموت: جاء هشام إليكم بالدنيا، وجئتم له بالبكاء فقط، ماذا تنفعونه؟ وترك لكم ما جمع، وتركتم له ما حمل. ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله. الخليفة المعتصم قال وهو على فراش الموت: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت الذي فعلت. الخليفة الزاهد هارون الرشيد قال: أحضروا لي أكفانا. فأحضروا له فقال: احفروا لي قبرا. فحفروا له، فنظر إلى القبر فقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من أقوال أناس كثيرين، منهم الخلفاء، ومنهم العلماء، ومنهم الصحابة الأجلاء، ماذا قالوا على فراش الموت. ونحن جميعا سوف نصل إلى فراش الموت، ونحن جميعا سوف نكون تحت أطباق الثرى، ونحن جميعا سوف نغادر الدنيا. فالعبرة أن تصل إلى هذه الساعة بعقلك قبل أن تصل إليها بجسمك.
العبرة أن تفكر في هذه الساعة بعقلك قبل أن تفاجئك بجسمك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا صحابته جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا

ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى

أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصد

0: خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم هذه الوصايا العشر التي ذكرت في هذه السورة الكريمة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا وهلموا وأفعال كثيرة للدعوة حينما يدعو الإنسان آخر لكن تعالوا معناها الداعي يكون في مكان مرتفع والمدعوون يكونون في مكان أقل ارتفاعا فيقول لهم تعالوا أي من العلو أي ارتفعوا عندي لأخبركم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وبدأ النبي عليه وآله الصلاة والسلام يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فيما بينه سبحانه أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والشرك ظلم عظيم والشرك أخفى من دبيب النمل يا أخوة وبالوالدين إحسانا لكن الإحسان للوالدين وبالوالدين ليس من المحرمات والآية تقول ما حرم ربكم عليكم نعم يا أخوة قوله سبحانه وبالوالدين إحسانا يفهم منه أن الله تبارك وتعالى حرم عليكم عقوق الوالدين لأن العقوق يناقض الإحسان فإذا قوله سبحانه وبالوالدين إحسانا معناه أن الله تبارك وتعالى الذي أمركم أن تحسنوا بوالديكم وإلى والديكم نهاكم عن أن تسيئوا لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما والوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم انظروا إلى اختلاف النظم بين الآيتين يا أخوة في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تقتلوهم من الجوع الجوع حاصل فإياكم إياكم إذا أصابكم الجوع أن تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم وإياهم وبدأ بضمير المخاطبين نرزقكم لماذا؟ لأن الكل يعيش أزمة الجوع وكل يريد أن يأكل ولذلك بدأ القرآن الكريم بضمير المخاطبين الكاف نحن نرزقكم يقول لهم لا تخافوا لن تموتوا لن يكون الجوع سببا في موتكم نرزقكم إذن هذه آية الأنعام أما آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ليس هناك إملاق ليس هناك جوع لكنه الخوف يقول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني إن خفتم من الجوع وأردتم أن تقتلوا أولادكم فلا تفعلوا فإننا سنرزق أولادكم الذين تخافون من أن يصيبهم الجوع هذا هو الفرق يا أخوة بين الآيتين هذا هو القرآن المعجز ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي في حالة الجوع نحن نرزقكم إياهم لأنهم هم الذين يريدوا أن يأكلوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ليس هناك جوع لكنه الخوف نحن نرزقهم وإياكم أما الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش بعضها ظاهر وبعضها يفعله الإنسان بالخفاء فالله تبارك وتعالى ينهى عن هذه الفواحش أيا كانت أما الوصية الخامسة فهي قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم الله بهذا كله الذي تلي عليكم الكتاب لعلكم تعقلون تكونون من ذوي العقول الراجحة. وختمت هذه الآية يا أخوة بقوله تعقلون، لأن هذه الوصايا في هذه الآية الكريمة كلها إنما يرشد إليها العقل السليم، حتى لو لم يكن هناك وحي لكان العقل مرشدا. ليس معنى هذا أن العقل وحده يستقل، لا، أقول يعني هذه الأمور العقل يحكم بها، الإحسان للوالدين، عدم الشرك، عدم قتل الأولاد، عدم الفواحش، عدم القتل. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذه الوصية السادسة، يبلغ أشده وهناك تعطونه ماله كما مر معنا في سورة النساء. ثم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس أشياءهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الأمور التي أمرتم بها، هذه النواهي التي نهيتم عنها ليست من الأمور الصعبة، وإنما هي أمور سهلة التحقيق سهلة الترك. فالله تبارك وتعالى لا يأمركم ولا ينهاكم بما يشق عليكم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل في القول، ولكن العدل ليس في القول وحده بل العدل بالفعل كذلك، فكأن القرآن يقول العدل حينما يكون العدل أمرا مطلوبا منكم، قلتم أم فعلتم أم حكمتم، إذا حكمتم بين الناس بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والعدل ليس بالقول وحده يا أخوة، وإنما هو بالعدل والعمل والفعل والحكم. ولو كان ذا قربى أي إذا كان الذي تريدون أن تحكموا له قريبا، فينبغي أن تكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الوالدين أو والأقربين. وبعهد الله أوفوا، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ختمت الآية الأولى بقوله سبحانه تعقلون، وختمت هذه بقوله تذكرون، لأنها أمور طبيعية لا تحتاج إلى أن يتذكر الإنسان ما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يتركه. وتأتي الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إن هذا صراطي مستقيم، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كحال كونه مستقيما، لأنه لن يكون معوجا أبدا، لأنه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجمع الصراط لأن طريق الحق واحد، وتعددت السبل وجمعت لأنها طرق متعددة، وطرق الباطل كما قلنا من قبل طرق كثيرة. ولذلك الله تبارك وتعالى دائما يفرد الحق ويجمع طرق الباطل، كما مر معنا في أكثر من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية وهذه الوصية الأخيرة ختمت بقوله تتقون، لأن اتباع صراط الله تبارك وتعالى إنما يورث التقوى ويحتاج من صاحبه إلى التقوى. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، نعم، وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى أعطى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم التوراة فيها الخير وفيها الهدى والنور لبني إسرائيل، لكنهم عرفوا ذلك كله. ثم يتحدث القرآن عن القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مر معنا من قبل: وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه، لأنه وصف بأنه مصدق الذي بين يديه وبأنه للإنذار، ولذلك قال مبارك ليبين أن بركة هذا الكتاب ستعم كل من آمن به، تعم الدنيا كلها. أما هنا فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لم يوصف بوصف آخر، وإنما بالبركة وحدها، فاتبعوه واتقوا. اتبعوا هذا القرآن واتقوا مخالفته، واتقوا الله الذي أنزله لعلكم ترحمون، رجاء أن تنالكم رحمة الله، رجاء أن ينالكم الله برحمته. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي حتى لا تقولوا لم ينزل علينا كتاب، وإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هم اليهود أنزلت عليهم التوراة والنصارى أنزل عليهم الإنجيل، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وإننا كنا عن دراستهم ومدراستهم لغافلين. إن هنا يا أخوة مخففة من الثقيلة، واللام كما يقول النحويون هي اللام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، فهنا إن مخففة لذلك جاءت اللام، يعني وإننا كنا عن دراستهم لغافلين، نحن لم ندرس معهم ما أنزل عليهم. فالله تبارك وتعالى يقيم الحجة عليكم أيها العرب يا أهل مكة يا أيها الناس، يقيم الحجة عليكم بأنه قد أنزل عليكم القرآن كما أنزل على الطائفتين الأخريين التوراة والإنجيل. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. تقولوا هناك أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. تقولون يا ليته أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى. يقول الله لهم: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في هذا القرآن الكريم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وممن أعرض عنها، وسنجزي هؤلاء المكذبين المعرضين سوء العذاب بسبب ما فعلوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم تأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها مثلا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع إنسانا إيمانه لم يكن آمن من قبل أو كسب في إيمانه خيرا، وذلك لأن التوبة إنما تقبل قبل أن تكون هذه العلامات للساعة، أعني طلوع الشمس من مغربها. قل انتظروا إنا منتظرون، وسنتحدث عن علامات الساعة في سورة الأعراف إن شاء الله حديثا مفصلا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم

0: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك، شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين. الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ، وبنفذ بصمت، وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي أنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار، ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما أنك تنتقده، اعرض رأيك بأرقام وأسباب مش مشاعر، بحس، بشوف، استخدم لغة الاحتمالات، يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على، حط بدائل واقترح بدائل مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جدا بناء على كل ما سبق: سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبيا مستقبلا، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار، ما تتأخر عمدا عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح، ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. يتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياتك.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل ما تقل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملت مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
6: الله أكبر، الله أكبر.
7: أفلح من بنى لله مسجدا، له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة، وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير، ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه مع الآية 86 بعد المئة. هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيب خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا مش شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
2: يا

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
3: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 إربد والشمال, 101.1 البلقاء والصلد, 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذن مستمعينا الكرام، ينطلق اليوم كأس العالم 2026 بتنظيم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الأراضي الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية مباريات مونديال بعد نسخة 94، وهذه المرة تشارك فيها أكبر عدد من المنتخبات بتاريخ البطولة، تقريبا 48 منتخب. بنحكي عن أكثر من 108 مباريات. النسخة الحالية من كأس العالم قاعدين تشوفوا أنتوا الأجواء السياسية المشحونة في العالم، ما؟ التي تنطلق اليوم في وسط هذه الأجواء المشحونة في العالم، وخاصة مع استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة. ويمكن قبل ساعات من انطلاق نسخة كأس العالم، كان أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف إيران بصواريخ، راح نحكي عنها لاحقا، والضربات الدفاعية اللي حكوا عنها مبارح. إحنا بدنا نأكد أيضا أنه اليوم الساعة 10 ليلا ستنطلق المباراة الافتتاحية الأولى بتوقيتنا، بتوقيت عمان، الساعة 10 بالليل المباراة الافتتاحية لكأس العالم اللي راح تجمع منتخب المكسيك مع جنوب أفريقيا. بالتوفيق لكل المنتخبات وخاصة للمنتخبات العربية. إحنا الأردنيين هذه النسخة إلنا قصة ثانية مع المونديال، إلنا قصة ثانية مع المونديال. اليوم إحنا كلنا نترقب ظهور منتخبنا النشامة الذين يشاركون لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية بكأس العالم. فاليوم اللي يحب الكرة واللي ما يحب الكرة، اللي يتابع مباريات واللي ما يتابع مباريات، اللي صغير واللي كبير، الكل بيقول لك أنا بدي أشوف طلة النشامة في المباراة التي ستجمعهم الأربعاء القادم. طبعا احنا كنا متأكدين وعارفين ومتابعين أن هذا يأتي بعد إنجاز طويل وكبير على مدى سنوات، وأنا كنت بقرأ تصريح لسمو الأمير علي كان يتحدث أن هذا جهد استمر على مدى 20 سنة. حتى اليوم استطعنا أن ننشئ هذا الجيل الصاعد الرياضي، الكباتن، الأبطال الموجودين عندنا اليوم، اللي استطعنا أن نقدم الأداء المتميز ونوصل إلى كأس العالم. يمكن خلينا أقول لكم أحد أشياء التي تدعو أيضا للتفاؤل، إنك شايف الناس بالشوارع الكل مطقمش بقميص المنتخب. أنا إذا بدحكي عندي بالحارة، كل أولاد الحارة لابسين الكلر ده المنتخب، الكل كبير وصغير، يعني حتى أنا اليوم بالاستوديو. ففعليا مين ظل ما اشترى الكلر، أو مين ظل ما اشترى القميص المنتخب الذي أطلق هذا القميص قبل أسبوعين أو 3 أسابيع لمشاركة النشامة في مونديال كأس العالم. المطاعم عاملين عروض فطور، لأنه أنتم عارفين عروض فطور، لأنه المباريات كلها قبل خلينا نقول قبل الساعة 8 الصبح، اللي عامل عروض فطور وتعال احضر المباريات واللقاء، وكلها لقاءات صباحية ستكون بسبب فارق التوقيت. فمثل ما قلت هذه لحظة تاريخية إذا بدحكي عنا كأردنيين طال انتظارها، الكل يترقب صغير وكبير، أجواء احتفالات وإعلانات هون وهون، لكن يمكن البعض يتحدث عن التوترات السياسية وحتى عن الأحداث التي حدثت يعني خلال الأيام الماضية بما قامت به ما تسمى بدائرة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، بدي أحكي عنها كمان شوي. لكن أنا بس بدي أوجه رسالة لما يسمى بالمحللين الرياضيين، ومع الأسف طبعا يعني هم أشقائنا عرب بدون ذكر أسماء الجنسيات، اللي كان يتحدث بعضهم يعني، وأنا سمعت يمكن لـ3 تحديدا، كانوا يقولوا انه يعني شو بده، لما سئل المحلل الرياضي من قبل المذيع يعني شو بده يقدم الاردن او منتخب الاردني، شو راح يقدم في المونديال، بقول لك اذا جابوا نقطه واحده كويسه. يعني صراحه اول شيء هذا الكلام عيب بينحكى، وكاس العالم او خلينا نقول كره القدم يعني ما حدا يقدر يتوقع النتائج فيها. هذا 2 3 المفروض احنا كعرب، خاصه مع التعامل الامريكي، خاصة مع التعامل الأمريكي مع العرب ومداخلين على المطارات، المفروض إحنا كثمن منتخبات عربية مشاركة في كأس العالم تكون إيدنا واحدة، نحب بعض، نتمنى الخير والتوفيق لبعض. يعني بالنهاية هاي رياضة يا إخوان، رياضة. يعني زي ما نفرح اليوم للأردن إنه فاز، بكرة رح نفرح للمغرب والجزائر والسعودية وتونس ومصر والعراق، ويعني المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم المفروض هيك،
مش المفروض كل واحد يتصيد للثاني، وإذا جابوا نقطة كويس وإذا ما جابوش نقطة كويس. فهذه رسالة لكل المحللين اللي يسموا حالهم محللين رياضيين العرب، بعضهم طبعا، أقول لهم عيب، يعني عيب نحكي هذا الكلام على بعض، المفروض إحنا أشقاء ونحترم بعض ونتمنى الخير لبعض. هذا واحد. أما بالنسبة إلى كيف تعامل الأمريكان، كيف تعاملت السلطات الأمريكية مع المنتخبات العربية القادمة، وكيف تعاملوا مع المنتخب الإيراني، هسه في بينهم وبين إيران حرب، دخل المنتخب الإيراني، المنتخب الإيراني يا أخوان دخل، لكن ترامب فرض شرط عليه، بيفوتوا قبل المباراة بيوم، آسف، بيفوتوا بنفس يوم المباراة وبيغادروا بنفس يوم المباراة. حتى هذا فرض يعني مجموعة من الأسئلة، أبرزها هل هذا السفر بنفس اليوم روحها ورجعة، طبعا وين بدهم يروحوا، يعني يجوا من المكسيك على أمريكا يلعبوا ويردوا يطلعوا من أمريكا على المكسيك، يقيموا في المكسيك ما يفوتوا أمريكا، بس يوم المباراة. وهذا فرض أسئلة مثل ما قلت، من ضمنها أنه هل سيؤثر هذا على أداء المنتخب الإيراني، يعني بدهم مش يريحوا، بدهم مش يقعدوا في الفندق ليلة مثلا قبل المباراة حتى يكونوا مرتاحين، يجهزوا أمورهم ذهنيا ونفسيا. البعض يقول لك لا، أنا اليوم هذه شروطي، هذا ترامب، هذه شروطي لدخول هذا المسرح الكروي بالنسبة للمنتخب الإيراني. وانتشرت مبارح صور وفيديوهات لاستقبال الحكم العربي الصومالي عمر عبد القادر أرتان بعد ما منعت السلطات الأمريكية من دخول الولايات المتحدة، واحتجزته لمدة ساعات، وكان طبعا يعني بس وصل مطار المقديشو في العاصمة الصومالية، كان في استقبال كبير ورياضي وسياسي بالنسبة للحكم العربي الصومالي عمر أرتان. هاي صور اللي أمامكم، هاي صور استقبال الكابتن عمر. طبعا الكابتن عمر هذا الحكم يا أخوان يعتبر من أبرز وأكفأ الحكام في القارة الأفريقية، الأول أفريقيا فعليا. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هم اللي اختاروه يعني حتى يدير مباريات كأس العالم، ويعني لأنه عنده إنجازات كبيرة على مستوى التحكيم في المباريات الدولية، الأول أفريقيا. وانتم عارفين يعني اليوم هذا الاختيار لم يأتي من فراغ، لكن رغم هذا الاختيار منع الحكم العربي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، واحتجزوه ساعات واستجوبوه، بعدها أعادوه إلى اسطنبول على أساس يرجع على بلده بحجة الدواعي الأمنية كما قالوا. طبعا الاستقبال اللي شفناه عبارة عن رسالة، خلينا نقول رسالة تضامن كانت مع هذه الشخصية العربية الرياضية التي تعرضت للتمييز العنصري من خلال السلطات الأمريكية، هذا التمييز غير المبرر. يمكن البعض كان يسأل ويقول لك طيب حكم تم اختياره من قبل الفيفا كيف يمنع من دخول المكان اللي فيه المباريات الدولة المستضيفة، ولا صارت الجنسية أقوى من الكفاءة والخبرة أو الإنجازات الرياضية، صار هذا التمييز العنصري هو المعيار؟ اليوم دولة تستضيف قمة، أو خلينا نسميها حدث كروي عالمي أو أبرز حدث كروي عالمي، اليوم كيف تغلق أبوابها أمام المشاركين في هذا الحدث، المعتمدين في هذا الحدث؟ طبعا إضافة إلى الكابتن عمر، الحكم عمر أرتان، احتجزت الولايات المتحدة كذلك نجم المنتخب العراقي الكابتن أيمن حسين، المهاجم أيمن حسين، تقريبا احتجزوه 7 ساعات في مطار شيكاغو، حققوا معه دائرة الهجرة والجمارك أيضا. قالوا أنه يعني مجموعة من الأسئلة التي وجهت للكابتن أيمن، الوفد طبعا العراقي وصل فاتوا، وظل أيمن في التحقيق لمدة 7 ساعات إلى حين الإفراج عنه. الوسائل الإعلام العراقية قالوا أنه استجوب الكابتن أيمن من قبل السلطات الأمريكية، وبالآخر سمحوا له أن يدخل الأراضي الأمريكية ليلتحق بدفعة ببعثة المنتخب. وطبعا أيضا بنفس البعثة كان في مصور المنتخب العراقي، المصور طلال صلاح، أيضا منع من دخول الولايات المتحدة زي الكابتن عمر، الحكم الكابتن عمر أرتان. يعني أيمن حسين دخل، مهاجم المنتخب العراقي، الحكم الصومالي لم يدخل، المصور العراقي أيضا احتجز 12 ساعة في مطار شيكاغو. بحسب بعثة المنتخب العراقي، السلطات الأمريكية وجهت له 350 سؤال على شو؟
350 سؤال على المصور طلال صلاح قبل ما أن تقرر إبعاده عن أمريكا ولا تسمح له بدخول الولايات المتحدة. طبعا هذولا ما تم ذكرهم من المنتخبات خلينا نقول العربية يعني أو طلعت على السوشيال ميديا. خلينا أقولكم أنه تعذر على مئات الصحفيين المعتمدين من قبل الفيفا يدخلوا أمريكا, منهم من المغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا والكونغو وجنوب افريقيا, هذول كلهم طبعا منعوا من الدخول. انا ايران يمكن حكيت لكم ايران كويس انه دخل اصلا المنتخب, يعني اي حدا حوالين المنتخب ما دخل, وبنفس اليوم بدك تخلص المباراه وتضلك طالع. فيمكن البعض كان يتحدث عن النسخه الماضيه التي نظمتها دوله قطر الشقيقه, وقالوا للولايات المتحدة الأمريكية اتعلموا من قطر اللي كانت النسخة الأجمل والأنجح والأفضل على مستوى البطولات وعلى مستوى تاريخ كرة القدم وعلى مستوى تاريخ كأس العالم. قطر اللي فعليا أبهرت العالم بتنظيمها الاستثنائي, وشفتوا البنية التحتية أيضا الاستثنائية اللي عملتها قطر, وشفتوا الأجواء الآمنة والأجواء العائلية والأجواء اللي عكست كرم الضيافة العربية وعكست عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية من خلال قطر. ففعليا اتعلموا من قطر على التنظيم المحترم والاستثنائي والمميز اللي قام في نسخة 2022, واليوم قاعدين بنشوف كأس العالم يبدأ مع كل هذه التوترات ومع كل هذه الاستثناءات وهذا التمييز العنصري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

0: طبعا سمو ولي العهد الأمير حسين كان أجرى مقابلة مع بي إن سبورتس قبل يومين وتحدث فيها عن بعض الاستعدادات والتحضير بالنسبة لمنتخب النشامة في كأس العالم. خلينا طبعا اليوم ومع انطلاق المونديال أكيد راح نكون حلقتنا عن هذا الموضوع. بدي أسمع منكم اليوم خاصة مثل ما قلت أن هذه أو هذا الظهور الأول وهي الطلة الأولى للنشامة اللي في, في, في, في تاريخ كرة القدم الأردنية. فبدي أسمع منكم توقعاتكم ورسائلكم وكلماتكم التي توجهها لمنتخبنا. أكيد يمكن الفرحة فيها غصة شوي مع غياب بعض الكباتن مثل أدهم القرشي مثل كابتن يزن عماد اللي فعليا اليوم يمكن إلهم تأثير ويصنعوا فرق صراحة بوجود المنتخب، لكن ثقتنا عالية بالشباب الأبطال الموجودين.
1: شكرا.
2: كلكم فكرتوا بكيف أنا يوم ممكن ألعب كأس العالم ولا لا؟
3: بس دائما بتخيل، طب إحنا لو ما كان علينا ضغط نهائي

0: فيها لو شديت حيلي وركزت فيها. المعركة اليوم هي هون، بس اللي بهم الأردنيين يشوفوا إن الشباب عاقلين.
1: لا في إشي نخسر غير إن نحط كل اللي عنا باستمتاع وبالرجولة برضه الناس.
0: لا وتنبسطوا كمان، النتيجة راح تيجي. هي تيجي لحالها.
2: كل التوفيق لمنتخبنا.

إذن اليوم هذا سيكون حديثنا إن شاء الله وهذا سيكون موضوعنا، لكن قبل ذلك أنا يمكن الأخ محمد بعث لي، أصب عليك بالخير أخوي محمد، بيقول لي الساعة 5 فجرا 11/6 اليوم هذه صور الاعتراضات، صواريخ في البحر الميت. خلينا نشوف الصورة أخوي عبد الله. شكرا أخوي محمد وسلامة، والحمد لله على السلامة وسلامة الجميع. يمكن مبارح كان إعلان من قبل الجيش الأمريكي أنه بدأ جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، وهذا اليوم الثاني على التوالي. أنا قلت قبل يومين أنه إحنا مر 102 يوم مر من خلال هدنة ووقف لإطلاق النار، بعد 102 يوم أول أمس، وأمس أيضا بدأت الولايات المتحدة بضرب أهداف في إيران كما قالت، وقالت أنه هاي الأهداف تأتي بحسب منشورهم، خلينا أقرأ لكم إياه، للقيادة المركزية الأمريكية على إكس، يقولون أننا شنينا ضربات دفاعية عن النفس الساعة 5 مساء هذا مبارح بتوقيت الساحل الشرقي، يعني خلينا نقول بعد 2 بالليل عنا، ضد أهداف عدة في إيران. هذه ضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر، لكن كما تقول القيادة المركزية الأمريكية أننا استكملنا بحسب بيانهم، أقرأ من البيان، هذه طبعا صور الاستهداف، استكملنا أحدث ضرباتنا الدفاعية وشنينا غارات على المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في إيران. طبعا بالمقابل إيران ردت وضربت وأطلقت صواريخ امبارح أو فجر اليوم. الجيش الكويتي قال منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية من الجو. البحرين نفس الإشي، قالوا أنهم تصدوا لأهداف معادية وأطلقت صافرات الإنذار في البحرين. التلفزيون الإيراني نقلا عن ما يسمى بمقر خاتم الأنبياء قال أنه إحنا اليوم ما رح نتوقف عن الرد ما أسماه الساحق للقوات الأمريكية في المنطقة بسبب هذا الاعتداء الجديد علينا. وفعلا استهدفوا بمسيرات واستهدفوا بصواريخ ما يسمى بالأسطول الخامس اللي موجود في البحرين. طبعا الأهداف مثل ما تحدثت البنتاغون شملت أكثر من 18 هدف تقريبا تابع للجيش الأمريكي في عدة قواعد، مثل قاعدة علي السالم، مثل قاعدة أحمد الجابر هذول في الكويت، وأيضا قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. فأما بالنسبة لمضيق هرمز، سكروا مضيق هرمز من جديد يعني وبشكل كامل، يمكن كان في بعض الاستثناءات، خلينا نقول هو ما فتح أكيد 100%، لكن أغلق المضيق بشكل كامل مرة أخرى من قبل الحرس الثوري الإيراني ردا على هذا الهجوم، مثل ما قالوا ردا على الانتهاكات الأمريكية المتكررة لإيران. فوقف إطلاق النار شو وضعه اليوم؟ يبدأ كأس العالم في أمريكا، وأمريكا اليوم تعلن أنها استهدفت إيران وعادت لضربها من جديد.

إذن إلى حديثنا وسؤالنا، النشامى يشاركون لأول مرة مثل ما قلت في كأس العالم في هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما توقعاتكم لأداء منتخبنا الوطني؟ والسؤال الثاني لكم، ما هي الرسالة وماذا تقولون لهم في هذه المشاركة، خاصة مثل ما قلت هذا الظهور الأول والكل مترقب أن يعيش هذه اللحظة التاريخية يمكن التي طال انتظارها. أنا أذكر مثل ما قلت سابقا، أذكر أنه احنا انتظرنا كثيرا، ويمكن تذكرون المونديال الذي أقيم في البرازيل، وكانت وقتها وزارة السياحة وبعض وزارات مثل الشباب والرياضة كانوا خرجوا بعدة يعني وسوم وهاشتاقات بأنه احنا اليوم يلا بدنا نشارك في المونديال، يلا على المونديال. قبلها أيضا في عدة في النسخة الماضية في قطر، لكن اليوم استطاع النشامة تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى كأس العالم. وأنا مثل ما قلت قبل شوي، الناس يمكن اليوم الكل مطقمش بكلر المنتخب، ببلوس المنتخب، بقميص المنتخب. فبدي أسمع منكم اليوم، ما توقعاتكم لأداء منتخبنا الوطني، وماذا تقولون لهم في هذه المشاركة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نبدأ بالسؤال. سألتكم

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير السياحة والآثار عماد حجازي يقول إن كأس العالم 2026 يوفر فرصة للترويج للأردن سياحيا عبر تنظيم فعاليات ومنتجات لتقديم السياحة في الأردن. إقليم البتراء يعلن عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة جراء الظروف الإقليمية. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة البيرة. حكومة نتنياهو تبحث تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. بدء جولة أمريكية جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران عقب توعد دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات الجديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأمريكية الأخيرة. الكويت تغلق مجالها الجوي كإجراء احترازي للمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين إثر اعتداء إيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: الجبين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: صبيح صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

0: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابط، نزار الرجدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، علي علوان.
1: أهلا بكم من جديد. هذه أسماء منتخب النشامة المشاركين في كأس العالم، وهذه التي أعلن عنها من خلال بعثة المنتخب الوطني. إذا سؤالي لكم، مع انطلاق المونديال اليوم وتأهل وظهور النشامة للمرة الأولى في كأس العالم، ما توقعاتكم لأداء منتخبنا؟ طبعا المباراة الأولى ستجمع منتخبنا الأسبوع القادم، وتحديدا يوم الأربعاء الساعة 7:00 صباحا مع السويد، النمسا، أسف، مع النمسا. بدي أسمع أراكم وتوقعاتكم على 06-516-4020-516-5020 و516-2060، أيضا من خلال الواتساب على 0787-93-22-93. طبعا وصلتنا مجموعة من الصور. شكرا أخوي عمار، من الأخ عمار المجالي، من خلال الذكاء الاصطناعي لوجودي في كأس العالم في يعني نسخة المونديال. يعني أنا صراحة حتى بعض الشباب اللي طلعوا، أنا كنت بشوف على السوشيال ميديا بعض الشباب اللي طلعوا كانوا يعني بعضهم مستاء من موضوع الفيزا. فيعني صوت حياة دعم للمنتخب، يا سلام عليك يا عمار. بعدين 20 عام من لوجو حياة موجود بنص المنتخب تحت. بس كأنه منحفني كثير عمار. تسلم أخوي عمار، بارك الله فيك. يعني لا، هيك بنزعل من بعض. النتيجة 5-2 على الأرجنتين، يا سلام يا سلام يا سيد. إن شاء الله ما في إشي بعيد على كرة القدم، بس أنا هيك صرت مراسل للفيفا صح؟ بالمايك اللي أنا ماسكه، مش مراسل للإذاعة. تسلم عمار مجالي، شكرا يا صديقي، بارك الله فيك، كل التوفيق للنشامة. مثل ما قلت فعليا والله اليوم الكل مستني طلة المنتخب، والله الكل مستني طلة المنتخب، فكل التوفيق للنشامة في مشوارهم في كأس العالم.
2: لمصلحة المنتخب الأردني،

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابو احمد. هلا اخوي ابو احمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا ابو احمد. عليكم السلام.
1: يعطيك العافيه. كيف حالك؟
0: هلا هلا ابو احمد. كيفك؟
1: الله يرضى عليك.
0: شو كيف الوضع في العقبه مع استعداد للوجود المنتخب في المونديال؟
1: والله الوضع بالاردن كله، اقول لك بالوطن العربي كله يعني.
0: انا كنت عندي بالحاره الكل مطقمش بقميص النشامه. شو الوضع عندك؟
1: والله كله انتوا نفس الشيء يا سيدي. يعني شوف علي. احنا قبل 5-6 سنوات، قبل 4 سنوات،
0: نعم،
1: ما كنا نحلم بهذا الحكي.
0: نعم.
1: صراحه. يعني هو شيء مش سهل انك انت تشارك بكاس العالم، هاي بحد ذاتها للامكانيات اللي بالنوادي.
0: صح.
1: وعلى فكره عشان تعرف انا بحكي لك رياضيا،
0: نعم،
1: عشان تعرف لك شوف وضع المنتخب، شوف وضع النوادي هي اللي بتفرز للمنتخب
0: 100%. يعني انجاز كبير يوصله للشباب للمنتخب.
1: نعم. صح. انجاز اكثر من رائع انك توصل للمنتخب.
0: نعم.
1: عرفت علي كيف؟
0: انك توصل للمونديال. نعم.
1: مونديال. فانا اللي بحكيه انه انا انجاز. ما بدنا نطلع، يعني شوف موضوع الفرق الثانيه اللي مجموعتنا فرق شاسع نادويا وماديا ولوجستيا، لكن
0: صح.
1: احنا
0: صح. هاي نقطه مهمه، خلينا نوقف عليها ابو احمد انا وياك. انت بتقول الان انه في فرق شاسع ماديا وتنظيميا بيننا وبين المنتخبات اللي بس خلينا نقول مجموعتنا.
1: يعني انت بدك تلاقي النمسا او تأهل اول واحد مجموعته. في ناس فكر انه النمسا قليلة.
0: لا، حتى على مستوى الامور المالية، قديش الميزانية المخصصة لمنتخب النمسا؟ قديش المخصصة للارجنتين؟
1: بتخوف.
0: صح. بمئات المليارات. صح.
1: الاسماء، القيم السوقية للاعيبة اللي موجودة بهاي المنتخبات، لكن احنا يمكن اظفر اي اصغر لاعب عندنا بالمنتخب 100% بسوى كل منتخبات العالم.
0: نعم.
1: لكن انا اللي بدي احكيه انه احنا مجرد ما اننا شاركنا، يعني سمو الامير علي بتذكر مرة بالزمانات بالتصفيات لكأس العالم وما تأهلنا ايامها، قال احنا راح نطلع لكأس العالم.
0: نعم. طيب ابو احمد شو توقعاتك؟
1: الله رياضيا شوف علي. اذا يعني ان شاء الله نطلع بشيء مشرف باذن الله.
0: يعني خلينا نقول مباراتنا الافتتاحيه الاسبوع الاربعاء الجاي، شو توقعاتك؟
1: يعني ان شاء الله، يعني اذا بدي اكون متفائل كثير، يعني 2-1 من المنتخب، هذا بدي اكون متفائل كثير. بس هي الموضوع صعب والله، يعني صعب. مش انه منتخبنا اقل، لا، الموضوع انت تحكي كاس عالم، عرفت علي كيف؟ ما بتعرف كيف. وبعدين الغيابات اللي عندنا غيابات كثير مؤثرة. وإذا إحنا لاحظنا المباراة الودية الأخيرة للمنتخب، حتى موسى يعني التعمري ما كان بوضعه اللي إحنا كنا شايفينه بالبطولات السابقة. يزن عماد كثير أثر على غيابه على المنتخب، تعرف علي كيف؟
0: صح.
1: في أسماء كثير صارت إصابات، لكن أنا بأمل يعني وموضوع إننا نتأهل كمان على المجموعة كمان مش صعب. أحكي لك إياها صراحة، يعني احنا اذا تعادلنا بالمباراة الاولى او فزنا انت قطعت نص المشوار.
0: صح. تسلم سيدي. ان شاء الله يقدموا اداء متميز الشباب
1: حبيبي،
0: واحنا حبيب. يعني متفائلين فيهم. تسلم. شكرا يا ابو احمد. امين. تفضل اخوي امين.
2: الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير. هلا اخوي امين.
2: والله ان شاء الله انا متفائل بالمنتخب ومتشائم من التراب. يعني الصحيح ما مش كذب، يعني المونديال بلش وبلش يعلن الحرب.
0: نعم.
2: إشي غريب. 2 امبارح في أظن معلق رياضي عندنا يعني بقول لك إنه التنظيم مش كويس والملعب ما بعرفش وذكاء الصناعي ولا صحيح اللي لعبوا عليه زي ملعب الزرقة وطردوا حكم صومالي.
0: يعني موضوع الحكم الصومالي صحيح أنا حكيت عنه بالبداية. نعم. بس ملعب الزرقة هذا ما سمعت عنه صراحة.
2: لا أنا سمعت معلق رياضي معروف.
0: إيش ملعب الزرقة يعني قصدك؟
2: اللي لعبوا فيه آخر مرة الأردن مع مش عارف قال نفس ملعب زي ملعب الزرقة مش نافع يعني. فبالنسبة لمنتخب الأردن يعني آخر مباراة له كانت مع المغرب كانت من أقوى المباريات وإحنا عارفين مين المغرب.
0: نعم.
2: المغرب غلب أفريقيا كلها أوروبية خلينا نحكي.
0: نعم.
2: وإحنا 90% كنا غالبينه. 90% كنا غالبينه.
0: نعم.
2: يعني لولا مثلا اخر
0: قصدك بكاس العرب.
2: اخر مباراه اخر مره لعبها يعني بكاس العرب. يعني ما شاء الله أدى أداء بطولي مع أقوى فريق عربي وعلى مستوى مش العرب هو كان المغرب كمان على مستوى العالم قوي جدا
0: صحيح.
2: يعني تأهلوا لكأس العالم المغرب شوف مين مين مين شال قدامه شال أفريقة أوروبية كثير ترى المغرب وإحنا 90% كنا غالبينه
0: صح
2: فإن شاء الله بنعطي دعم لمنتخبنا بنتأمل فيه خير إن شاء الله
0: نعم إن شاء الله تسلم
2: وهو دائما قبل هيك بكون بيخسر في المباريات الودية بس عند الجد يبين إن شاء الله إنهم 100%
0: إن شاء الله إن شاء الله أكيد الله. عليهم ضغط كبير يا إخوان عليهم ضغط كبير مش سهل والله مش سهل يعني كل واحد يتخيل حاله يعني بس هيك شوي إنه كل خلينا نقول كل المملكة قاعدة تستنى بيوم الأربعاء ويشوفوا طلة الشباب وكيف راح يقدموا أداء في يوم المباراة فعليهم ضغط كبير الله يكون بعونهم شكرا محمد بيقول لي أتوقع اللاعبين ما يناموا ليلة المباراة والله ضغط كبير فعليا عليهم توتر وضغط كبير فالله يقويهم شكرا اخوي راتب تفضل هلا اخوي راتب هلا صباح الخير
3: اخي ليث اولا يعني في البدايه وصولنا لهذا المونديال بهذا الكم يعني من الجهد انا بتوقع انجاز عظيم نعم. هاي في البدايه اثنين المنتخب بمن حضر يعني احنا فزنا في مباراه سابقه بغياب التعمري فاحنا ما بدنا نعطي رساله للاعبين انه انتم يعني فاقدين بعض اللاعبين المؤثرين انتم مؤثرون انتم كل واحد فيكم من المنتخب من اللاعبين يمثل الدوله الاردنيه وكلنا تحت ساريه العلم هذا بدايه الاخ لي
0: نعم.
3: اثنين يعني احنا ما بدنا نطلب المستحيل من المنتخب الاردني لكن نطلب منهم ان يكونوا رجال احنا كجمهور اردني وانا يعني بالنسبه لي كراتب الباس انا اطالب اللاعبين ان يكونوا رجال
0: شو توقعاتك الاسبوع الجاي راتب
3: انا ما بطلع على النتائج انا بيهمني الاداء النتائج هاي يعني زي ما حكوا بعض الاخوه يعني يمكن ما بتقدر تثبتها
0: يعني هي بالنهايه كره القدم الربح وخساره النتيجه هي المعيار كيف
3: صحيح معيار بس انا امام منتخبات عالميه ولها خبرات اوسع بتوقع انه بتحفظ شوي لكن انا بيهمني اداء المنتخب
0: أداء.
3: هل راح اكون انا مطمئن هل انا راح اكون مطمئن على لاعبيني هل راح اكون الاداء المنتخب راح اكون مطمئن عليه هذا اللي بيهمني اكثر شيء ما بدي كاس العالم مش حياخذوا كاس العالم اكيد خلينا واقعيين لكن الاداء المشرف هو الفوز اللي بعتبره
0: نعم تسلم اخوي راتب محمد تفضل اخوي محمد
4: هلا مساء صباحك
0: هلا سيدي صباح الخير هلا اخوي محمد
4: كيف حالك ان شاء الله مبسوط في اخبارك
0: الله يسلمك هلا محمد هلا
4: والله ابو زيد في نقطه اللي هي يعني المباراه الاولى اللي مع النمسا راح تكسر حاجز الخوف عند اللعيبه ممكن تكون اول مره ظهور منتخب النشامه بمحفل دولي ككاس العالم يعني بيكون الواحد هيك عنده زي ما تقول رهبه خاصه اللاعبين يعني بيكون قلقان بده يقدم واتوقع انه اللي زي ما حكى الاخ راتب انه كل واحد اختاروا المنتخب الأردني بيكون قد المسؤولية أنت بتلعب للمنتخب
0: نعم.
4: بغض النظر عن الغيابات أنت الآن اختاروك لو ما أنت من لاعب عندك ثقة وعندك شيء مميز ما اختاروك للمنتخب صح ولا لا
0: نعم.
4: يعني قبل دك صراحة كانوا اختاروا منتخبنا للواسطات والله لكن الآن لا الآن بيختاروهم للأداء
0: نعم.
4: يعني قبل لما كنا انتهى لكأس العالم كانوا اختاروهم للواسطات وكنا نوصل مراحل بالآخر بنروح لكن انا قاعد اقول لك الان المنتخب الاردني هي المباراه الاولى هي المباراه الفاصله يعني المباراه الاولى هي راح تكسر حاجز الخوف احنا شفنا المنتخب السعودي بال 2022 دخل منتخب مع المنتخب الارجنتيني وقالوا الارجنتين راح يفوز على السعوديه باكتساح لكن المنتخب السعودي كسر التوقعات
0: صح
4: وقدر يفوز على المنتخب الارجنتيني 2-1
0: صح
4: فاحنا المنتخب الاردني يعني ما
0: رغم ما الارجنتين في نفس النسخه هي اللي اخذت الكاس العالم ها
4: ما مزبوط بس يعني يسجل المنتخب السعودي انه فاز على الارجنتين صح ولا لا هي نتيجه
0: صح
4: بسجل المنتخب السعودي احنا يعني لو تعادلنا مع النمسا او فزنا على النمسا بيعتبر انجاز للمنتخب الاردني لانه الفريق النمسا منتخب قوي ومنتخب عريق يعني شارك اكثر من بطوله بكاس العالم وكذلك منتخب الجزائر والارجنتين حدث ولا حرج بطل العالم 3 مرات
0: صح
4: يعني فريق عريق جدا يضم افضل لاعبين العالم بالمنتخب الارجنتين
0: صح
4: بس ما بنخاف السعوديه العام بال 2022 ما خافوا ولعبوا وانتصروا على الارجنتين
0: نعم
4: وقدروا ينتصروا على الارجنتين 2-1
0: نعم
4: وان شاء الله كل التوفيق والأمنيات من المفرق والله الكافية والشبات حاطين إعلام ومزينين وكذا يعني إيش بيفتح النفس يا أبو زيد.
0: اشتريت قميص المنتخب ولا لسه محمد؟
4: طبعا اشتريت كيف العادة، أنا بشتري للمنتخب ايه كيف العادة.
0: أيوة ممتاز. ما أنت بدك تلبس
4: أسبوع الجاي؟ أبو عليك أبو زيد، هذا المنتخب، هذا منتخبنا يعني. إذا ما شجعناه بيمنا نشجع
0: 100%. الله يقويك. هلا بسرعة.
4: لا شكرا. والله اشتريت مو عليه لون احمر.
0: احمر هذا زي عدي، عدي مكيف على الاحمر.
4: يا اخي لا، اللون الاحمر لون مغري يا ابو زيد.
0: ما هو الابيض في احمر، انا هيني لابس ابيض، الابيض في احمر كمان. ها
4: لا يا اخوي انا بلبس احمر، انا بحب الاحمر.
0: احمر سك كامل. ها
4: ابدا.
0: الله يقويك. هلا
4: اخي، الله يسعدك ابو زيد، والله حلقتك اليوم ممتازه ابو زيد، الله يطول عمرك.
0: الله يسلمك سيدي، حياك. هلا اخوي محمد، هلا بيك. نائل تفضل اخوي نائل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي نائل. هلا.
5: اول شيء يعني المنتخب تبعنا ما شاء الله تبارك الله، اول شيء عندهم ثقه بنفسهم.
0: نعم.
5: اثنين المدرب تبعهم فاهم نفسياتهم وعارفهم كل شيء، واللي الفريق اللي يثق في المدرب تبعه والمدرب بحل مشاكلهم بيرتاح معهم بوعد معهم بيضحك معهم كل شيء، هذا يؤدي إلى نفسية قوية جدا لدخول الملعب.
0: صح.
5: أي واحد. اثنين المنتخب، منتخبنا أصلا ما شاء الله عليه منقى من عدة أندية وكانت راقية ممتازة وفي عندنا محترفين. هسه راح يقول لك طيب ما احنا خسرنا في سويسرا، خسرنا من أوروغواي، ماشي الحال. بالعكس
0: أنا مع كولومبيا قصدك؟
5: عادي مع كولومبيا. نعم. آسف. أنا بقولهم بالعكس هذه الدفعة قوية إلهم، معرفة أخطاء وين الأخطاء الموجودة. اثنين اللعيبة عندنا إحنا لأن أول مرة بيطلعوا على كأس العالم ما بدهم ينصابوا بأي إصابات، يكفي الإصابات اللي صارت عندنا على أساس إنهم يلعبوا بكل أريحية. ولذلك حتى لو إنه خسرنا، إن شاء الله خسرنا 6 خسرنا 1، هاي أهم شيء عند اللاعب الأردني بالذات إنه ما ينصاب أي إصابة أخرى، لأن إحنا بيكفي الإصابات الموجودين عندنا. ثلاثة.
0: نعم.
5: أنا بنتي في أمريكا بتقول لي يابا هاي أنا أخذ الأحفاد الولدين التوأم رايح هي وجوزها وهي حماها وهي حماتها على سان دييغو بس مشان المنتخب، يرفعوا برضو صوتهم للمنتخب.
0: ممتاز ممتاز. يعني انا شفت اكثر من فيديو صراحه للجاليه الاردنيه الموجوده في امريكا.
5: صحيح.
0: يعني بيقول لك احنا مش مصدقين يجي الاربعاء الجاي عشان نكون موجودين في
5: والله ولا اخفيك امرا
0: في الملعب.
5: انا كنت بدي اطلع والله بس طلعت التذكره 1200 دينار.
0: ايوه اكيد مو سيزون. صح صح.
5: 1200 دينار يعني انا بدي افوت مباراه بس عشان 90 دقيقه. انا بالعكس انا حابب اروح مشان اشجع المنتخب، هذا منتخبنا، هذا بلدنا، هذا
0: صحيح
5: يسمي بلدنا وهذه سياحه لنا كمان.
0: نعم.
5: بس لما تيجي تقول 1200 دينار، دينار مش دولار، ها دينار.
0: نعم.
5: فقلنا لا احنا بنصير بدنا نشجع من عندنا وراح يكون هذه. حتى حفيدي اللي هون شريت له بدله المنتخب الحمراء والبيضه.
0: نعم.
5: عشان اذا طلعوا بالحمراء نلبس الحمراء، طلعوا بالبيضه نلبس البيضه. والله يوفقهم ان شاء الله.
0: امين. تسلم تسلم اخوي نائل. شكرا شكرا. يعني صراحه هاي الكلام اللي انا اسمعه من خلالكم وهاي المعنويات والله لوحده تكفي صراحه، فعليا لوحده تكفي. اليوم قديش هذا الشغف وقديش هذه الثقه وقديش يعني اليوم هذا التفاؤل الموجود عند الناس بالشباب. اخوي خليل تفضل.
6: صباحكم.
0: هلا خليل، صباح الخير.
6: الاخبار الله يسلمك.
0: هلا سيدي.
6: منتخبنا بفضل الله طبعا، منتخبنا بيلعب فوتبول. احنا من طول عمر المنتخب يعني بنلعب، انا اسف هالكلمه هيك. لا منتخبنا من 3 سنين بيلعب فوتبول، بوقف على الطابه وببني لعب وبيلعب فوتبول.
0: نعم.
6: يعني انت مش من قليل وصلت كاس عالم.
0: يعني احنا قبل كاس العالم احنا عن نهائي بكاس العرب، عن نهائي بكاس اسيا، احنا كمان حققنا انجازات كويسه كمان. احنا لازم نتذكر مثل ما تفضلت اخر 3 سنين. صح
6: طبعا منتخبنا باخر 3 سنين بيلعب فوتبول وعلى كفاءه عاليه، واحنا بنحضر فوتبول. يعني انا من الناس اللي بحضر فوتبول في اوروبا كثير. حتى انت لما كنت تشوف فرق كبير بين منتخب،
0: يعني شو توقعاتك يا خليل الان كونك انت بتقول الاداء يعني مختلف ومتميز صار، شو توقعاتك؟
6: اول شيء التوفيق من الله وان شاء الله ربنا بوفقهم.
0: نعم.
6: ثاني شيء انا متاكد انه احنا باذن يعني ما راح ناكل النتائج اللي بقول لك راح ياكلوا اربعات وخمسات، لا، لانه احنا بنلعب فوتبول، في عندك تكتيك، في عندك مدرب حاكي عارفين اللعيبة شو بده يسووا.
0: شو تتوقع؟
6: وأنا ما بدي بس أشارك يعني، أنا كلمة إنه وصلتك إنجاز ماشي، وصلتي إنجاز، بس أنا مش جاي أشارك عشان أخسر، لا إحنا بدنا نفوز، إحنا عن نمسا لازم نفوز.
0: نعم.
6: إحنا عن نمسا حتى تعادل، في بعض الأخوة حكوا تعادل منيح، لا إحنا بدك لازم نفوز في مباراة من الثلاث، وأنا بشوف أسهل مباراة النمسا، لأنه الجزائر منتخب بيعرفك وبيعرفوا لعبت معاه كثير، ومنتخب الجزائر بيعرفنا كثير بيعرفنا.
0: نعم.
6: فإحنا فرصتنا مع النمسا، والشباب الله يوفقهم. أنا والله أنا من هسه متوتر.
0: من هسه متوتر؟
6: والله من هسه متوتر، أنا حتى والله من أسبوع بصحى من النوم بقول يا رب نأخذ كأس العالم، بنام بقول يا رب، مش بقول يا رب نفوز، بقول يا رب نأخذ كأس العالم. داعي داعي، وإن شاء الله إنه ربنا بوفقهم، يعني هاي مش بس أمنيات، فريقنا بلعب فطول، والله بلعب فطول
0: إن شاء الله،
6: والله إن شاء الله الله يوفقهم
0: إن شاء الله. تسلم صديقي، بارك الله فيك. شكرا خليل. يعني أنا أول ما دخلت على الاستوديو اليوم عبد الله دخل ودخل لي كأس العالم، فكأس العالم موجود، فإذا ترامب هيك ولا هيك يعني مباشرة يعني بنسلمه للنشامة بدون أي مشكلة. عندنا هاي الكأس العالم عندنا في الاستوديو، اللي مش شايفه يفتح على البث المباشر ويشوفه ويتفرج عليه. أبو سيف حياك. أنا أبو سيف.
7: يلا يسعد قلبك. صباح الورد أبو زيد الغالي.
0: هلا يسعد صباحك. أنا أخوي
7: أبو سيف. يسعد قلبك وعلى كادر حياة اف ام.
0: هلا سيدي.
7: وعلى جلالة سيدنا أبو حسين الغالي ولي العهد، وكل واحد قال أنا أردني.
0: حياك. هلا
7: سيدي. يسعد قلبك أبقاك سيدي. إذا لعبنا بإذن الله مثل ما لعبنا بكأس العرب صليت على النبي
0: عليه الصلاة والسلام،
7: إحنا بألف خير
0: 100%. نعم. وكأس آسيا كمان لا تنسى، قبلها كأس آسيا كان كمان أداء مميز.
7: نعم سيدي. يعني إحنا مشرفين، ولو ما إحنا مشرفين ما وصلنا لكأس العالم، إنه هذا إشي تاريخي.
0: نعم.
7: دخلنا التاريخ سيدي.
0: نعم.
7: وبإذن الله طول مسيرنا أبو حسين بظهرنا ولي العهد والعائلة الهاشمية إحنا بألف خير سيدي.
0: نعم.
7: وإن شاء الله نرجع ورافعين راسنا أبدا
0: إن شاء الله.
7: وحبيبي أبو
0: الله شو توقعاتك أبو سيف؟
7: والله بإذن الله، بإذن الله إنه رافعين راسنا، وبدنا ندخل مثل ما دخلنا بالدوري اللي قبل مثل كأس العرب وآسيا، وإحنا بألف خير.
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله. يعني إحنا مباراتنا الأولى مع النمسا إن شاء الله.
7: والله إن شاء الله إن شاء الله إنه يعني بدنا نقول 1-0.
0: واحد صفر لا منتخبنا. أيوة
7: بإذن الله، يعني إن شاء الله. يعني ويش بدي أقول ما لي قادر أسولف لك. يعني من الفرح.
0: اشتريت قميص المنتخب ولا لسه أبو سي؟
7: طبعا أكيد سيدي.
0: سيدي أبو سيف
7: قلبي.
0: اشتريت قميص المنتخب
7: لعيالي
0: للمشاهد. أيوة ممتاز.
7: والله لعيالي.
0: ممتاز ممتاز.
7: يلا يسعد روحك
0: حبيبي. تسلم. يسعد صباحك.
7: الله يسعدك ويسعد كادر حياة اف ام وابو زيد الغالي.
0: الله يحفظك. تسلم ابو سيف.
7: يسعد روحك.
0: هلا سيدي. شكرا ابو سيف الدين، بارك الله فيك. شكرا سيدي. شكرا.

0: كل التوفيق لمنتخبنا في مبارياته في كأس العالم. أبو معاذ أنس يقول لي الحل الوحيد يعني لحتى خلينا نقول نخلص من الخوف والتوتر الموجود عند الأرجنتين. تعرف الأرجنتين أخذوا كأس العالم 3 مرات ومعهم ليونيل ميسي اللي حاصل على أكثر اللاعبين حصولا على الكرة الذهبية في كأس العالم وكرة والكأس الذهبية وغيره. بيقول لك يعزموهم على منسف قبل بيوم, شو رأيك؟ على بس ما يأكل بالخمسة وبعدين خلاص يعني مباراة.
1: خليهم زي ما بيقولوها في اللغة كرة القدم أول شيء الصباح كثير.
0: صباح الورد على أخوي معاذ.
1: راح دخلتوني أنتم في الأجواء قبل أن نراها.
0: نعم.
1: وأنا لاعب كرة قدم قديما يعني, ولعبت مع منتخبات الأردنية مش مع الأندية الأردنية.
0: مع الأندية ما شاء الله عليك.
1: مع يرموك عمان. وبصراحة أنا يعني بدي أقول لك الأجواء اللي موجودة أنا بشوفها في الأردن يعني كل الناس عم بتوقف وبتشجع ومستعدة حتى لحضور المباريات.
0: نعم.
1: وأنا بصراحة إلي رسالتين. نعم. وقبل ما أقول الرسالتين, أنا بتذكر في الدنمارك في 84 أو 86 لما لعبوا على دوري أبطال أوروبا.
0: نعم.
1: المدرب صرح قال إحنا أجينا مشان نغسل أطباق الصحون للاعبين.
0: نعم.
1: وظلوا يلعبوا حتى تأهلوا للكأس وفازوا بالكأس.
0: نعم.
1: الهمة والمعنوية والروح اللي بتكون موجودة داخل الفريق ترى لها 50 أو أكثر من 50%.
0: والله أنك صادق صح. نعم.
1: فإذا كان يعني مين ميسي ولا مين الأرجنتين, السعودية فازت على أول بطولة السنة الماضية في الدوري الماضي على الأرجنتين وفازت عليها.
0: نعم.
1: وكان معهم ميسي يلعب, فالمعنويات العالية اللي بتكون موجودة عند لاعبينا, وإحنا ما شاء الله عنا همة وعنا رجولة وعنا استباحة وعنا
0: روح قتالية في الملعب.
1: روح قتالية إحنا عنا في الملعب.
0: صح.
1: ما بنخاف لا من ميسي ولا غير ميسي. إيش الفطبول؟ الفطبول كله لا عبارة عن لمستين ثلاث ولا أنت بالجول.
0: صح.
1: حركتين ثلاث أنت بالجول وبعدين سكر وبعدين العب زي ما بدك العب. فش إيش الآن إحنا نخسر عليه؟
0: نعم.
1: الرسالتين اللي بدي إياها, الرسالة الأولى للمجتمع الأردني.
0: نعم.
1: والشعب الأردني أن يقف ويثق بهذا الفريق, دعم الفريق بكل الأصناف بكل الظروف, مش يعني حتى لو خسرنا بالمباراة بالمباراة الأولى أو تعادلنا يجب أن نضل واقفين مع المنتخب.
0: صح.
1: في المباراة هاي ما ضبطت, المباراة الثانية بتزبط والثالثة بتزبط بإذن الله عجل, وأنا عندي توقعات أنه نتأهل ونفوز ونطلع للدور اللي بعد هذا الدور
0: إن شاء الله.
1: الرسالة الأولى الرسالة الثانية للمنتخب الأردني. المنتخب الأردني يعني أنا ما في شيء نخسره الآن, ما شاء الله وصلنا لنقطة معينة كنا نتمناها من 20 سنة مثل ما قال سمو الأمير علي.
0: نعم.
1: كنا نكافح ونجاهد واجتهدنا وما شاء الله لاعبيننا راحوا سافروا برا وصاروا محترفين ولعبوا.
0: نعم.
1: ما شاء الله عندنا طاقات وعندنا معنويات, فإحنا نشدد على هذا الأمر ونشد حيلنا ونشتغل ونلعب فطبول. إحنا صرنا الآن نلعب فطبول, عندنا تمريرات, عندنا تكتيك, عندنا تكنيك في اللعب, عندنا مدرب ما شاء الله عليه, عندنا لاعبين محترفين. ليش إحنا ما نلعب مين ما كان الفريق اللي قدامك.
0: نعم.
1: أنت لا تأخذ في اعتباره أنه هذا فريق واو, لا أنت ألعب. كم من الفرق البرازيل قديش لعبت فرق مع فرق متدنية وفازت عليها, دخلوا على الفريق وهم بيقولك مقتنعين أنه راح نفوز. ده التباطؤ وشحن الهمم للفريق, وأنا بدعو كل واحد بالفريق إذا بيسمعوني والمسؤولين والمدير الإداري وكلهم في المنتخب أن يعطوهم الهمة والقوة والمنعة, يعطوهم الشدة والمعنوية العالية, وبإذن الله راح نفوز
0: إن شاء الله. تسلم أبو معاذ, بارك الله فيك. بدي أروح قبل ما أروح للواتساب, سأعود إلى رسائلكم الصوتية على الواتساب. أبو خليل, أبو آدم, محمد عدنان, عويضات, رافد, قاسم, محمد, ميثلوني, بكر اللحام وكل الشباب على التعليقات, سأعود إليكم أيضا. وبس بدي أروح للكابتن عثمان القريني الإعلامي والمعلق الرياضي. أستاذ عثمان صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير اخي ليث جبور، واهلا وسهلا فيك.
0: الله
2: وان شاء الله يكون يومكم سعيد ان شاء الله.
0: الله يسعدك. يمكن اليوم نعم المنتخب يعني سيواجه النمسا الاسبوع المقبل، لكن احنا من الان يمكن البعض بيقول لك بلشنا نعيش اجواء المونديال. يمكن اذا بدي احكي عن عمان، يمكن الكل مترقب صغير وكبير، الكل يعيش هذه اللحظه التاريخيه اللي فعلا طال انتظارها، النشامه لاول مره بكاس العالم. فما توقعاتك لاداء منتخب الوطني سيدي؟ تفضل.
2: اولا يعني ان شاء الله كل الاردن وكل شعبنا من اقصى الشمال لابعد نقطه في الجنوب، الكل مع المنتخب والكل واقف معهم.
0: نعم.
2: امامهم بجانبهم بخلفهم، رفع المعنويات، ولاعبتنا عن على قدر المسؤوليه، وكل الامور ان شاء الله بتكون على ما يرام. انا بدي احكي شغله مهمه جدا.
0: نعم.
2: يا ريت يا ريت يا ريت انه لا نكتفي فقط ان وصولنا لنهائيات كأس العالم هو الإنجاز وكفى،
0: صح،
2: لكن يجب صح. أن يكون عندنا التحدي وأن احنا لدينا الإمكانيات والقدرات بغض النظر عن الفوارق الفنية ما بيننا وبين المنتخب النمساوي اللي بيلعب له 14 لاعب في ألمانيا وثلاث لاعيبة في النمسا ولاعب واحد في إنجلترا ولاعب واحد في إيطاليا وأصبح الآن لاعب واحد في إسبانيا في نادي إلتشي بعد مغادرة ألابا مدافع النمسا بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد. أنا بدي أعطيك نقاط مهمة، أنه إحنا أسلوبنا وطريقة لعبنا تزعج منتخب كمنتخب النمسا، والدليل ليه أنه منتخب تونس لعب مباراة كبيرة خاصة الشوط الأول وأحرج منتخب النمسا في المباراة الودية، وكان له فرص عديدة من خلال الأسلوب اللي إحنا بنلعب فيه اللي هو أسلوب الدفاع المحكم المنظم والاعتماد على التحولات الهجومية السريعة.
0: نعم.
2: هناك بالنسبة للنمسا تعاني معاناة كبيرة إذا لعب أمامها فريق بهذا السيستم، لأن النمسا عندها نقاط ضعف كثيرة خاصة في العمق الدفاعي، في البطء في التعامل مع الهجوم المرتد السريع.
0: وهي يعني هي ممكن احنا نستثمرها، هي ممكن نستثمرها كابتن كميزة أن اليوم
2: بطبيعة الحال أنت لديك نقاط قوة في التحولات الهجومية السريعة، في التكتل الدفاعي المنظم بالنسبة لنا، صرنا حافظينه، صرنا فاهمينه، صرنا هاضمينه كلاعبين.
0: نعم.
2: وبالتالي إحنا يجب أن ننظر أننا نريد أن نلعب أمام النمسا مستفيدين من كل النقاط اللي كشفناها ووجدناها، وأعتقد الجهاز التدريبي دوما يعرف ما له وما عليه في مثل هذا النوع من الأمور.
0: نعم.
2: واللاعبين ناضجين فهمانين، أصبحت خبرتهم كبيرة، صار لهم 16 يوم في أمريكا، وبالتالي التأقلم على كل الظروف، على كل الاحتمالات، على كل التوقعات. المهم أن نكون إحنا أقدامنا ثابتة على أرض الملعب، أن نتخلص من حمى البداية وحالة اللامبالاة في بداية المباراة.
0: نعم.
2: وهي نقاط أعتقد اللاعبين عارفينها، أن ندخل أجواء المباراة وإحنا مركزين وحاضرين ذهنيا وروحنا المعنوية عالية، لا نتأثر بالضغط العالي اللي بيمارسه المنتخب النمساوي ولا نتأثر بالضغط العكسي، لأنهم عندهم نقطة قوة بالنسبة لخط وسطهم، سرعة افتكاك الكرة بطريقة سريعة جدا.
0: نعم.
2: وفي الثلث الأخير ملعبنا، وبالتالي احنا يجب أن نستخدم الكرات السريعة لأنه عندهم فراغات دفاعية خاصة بالنسبة لأطرافهم وتحديدا يسارهم. كل الاستاتكس اللي صار في المباريات الأخيرة للنمسا وجدوا أن نقطة ضعف المنتخب النمساوي في الظهير الأيسر وبالفراغات الموجودة في أطرافهم، وكذلك في بطء التعامل مع الهجمات المرتدة السريعة من قلبي الدفاع. وإذا يعني أنت عارف ألابا أكثر لاعب تعرض للإصابات مع ريال مدريد وأكثر لاعب جلس على مقاعد البدلاء.
0: نعم.
2: هل يمكن أنه المدرب يزج فيه منذ البداية كقائد للنمسا؟ الله أعلم شو الرؤية وشو القراءة عندهم. وفي نقطة مهمة أنه أخي لي.
0: نعم.
2: أنه بالنسبة للنمسا صحيح أنه قوتهم البدنية هائلة وضغطهم عالي وأطوال لاعبيهم خاصة المهاجمين أطوال فارعة، في عندهم المتر و97 وفي عندهم المتر 92 وفي عندهم المتر 93 وفي عندهم لاعب في الوسط طوله مترين، لكن عندهم ما فيش حلول ابتكارية في الجانب الهجومي.
0: نعم.
2: لأنه أدائهم دوما تقليدي كلاسيكي، الحلول الفردية في ظل وجود دفاع متكتل دفاع منظم بتكون الحلول الفردية عندهم قليلة جدا، وبعطيك الدليل أن مباراة النمسا مع تونس المباراة الأخيرة خاصة الشوط الأول. لكن يجب علينا أن نقرأ جيدا ما بين فترة الشوطين، بمعنى أن ندخل الشوط الثاني على ضوء ما فعلنا إن شاء الله في الشوط الأول، لأنه عنده مدرب ألماني ذكي صاحب مدرسة الضغط العكسي وقدرة الفريق في الابتكاك السريع للكرة الثلث الأخير ملعب الفريق المقابل. لكن إحنا يجب أن نكون قادرين على مسار الشوط الأول ومسار الشوط الثاني. وأنت تعلم أخي ليث أيضا في نقطة مهمة، أنه نسبة الرطوبة راح تكون عالية جدا علينا وعليهم، لكن هم في بلادهم في النمسا، لأنه الـ 14 لاعب في ألمانيا في شهر مارش اللي هو أذار وأيار ومايو بتكون نسبة الرطوبة تقريبا يعني قريبة من نسبة الرطوبة اللي راح تكون أثناء المباراة، لأن نسبة الرطوبة العالية أثناء المباراة راح تكون ما بين تقريبا 70% إلى 79%. وأنت تعلم الرطوبة العالية تؤثر على المجهود البدني، تؤثر على الشد العضلي، لأنه لا سمح الله ممكن يصير شد عضلي. وبالتالي الفيفا وسيستم الفيفا بمحطات التبريد في الدقائق المحددة، مرة في الشوط الأول ومرة في الشوط الثاني، بعد الدقيقة تقريبا بعد الدقيقة 30 الشوط الأول والدقيقة 75 الشوط الثاني. وبالتالي نحن يجب، وهذه نقطة تقع على عاتق الجهاز الطبي وعلى مختص التغذية الموجودين مع منتخبنا، كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه نقص السوائل في الجسم بسرعة أثناء الرطوبة العالية ستنعكس انعكاس سلبي على الجهد وعلى التفكير الذكي. وأعتقد أنه إحنا إن شاء الله لازم نكون متفائلين وما نحملش اللاعب فوق طاقتهم، لكن ما نفكر أنه خلاص إحنا وصلنا واللي عملنا إنجاز. صح. لازم نلعب ولازم نحاول نثبت وجودنا.
0: كلام جدا مهم كابتن عثمان تفضلت فيه، لكن البعض يمكن شوي متخوف من موضوع الغيابات مثل الكابتن يزن عيمات، الكابتن أدهم القرشي، شو رأيك بهاي النقطة كابتن عثمان؟
2: والله دوما احنا الان البركه في الموجودين، يعني حتى ابراهيم صبره بسبب الاصابه غاب، البركه في الموجودين، لازم نثق فيهم كلهم ولازم نكون قادرين، لانه الرؤيه صحيح احنا نعاني من عدم وجود المهاجم الصريح وهذا اجماع عند الجميع، ونعاني من قله الاهداف اللي سجلناها في المباريات الوديه الاخيره، يعني سجلنا هدف واحد دخل مرمانا 6 اهداف، لكن ان شاء الله منعول كثيرا على موسى التعمري في الجانب الأيمن. وأنا كما قلت تركيز موسى التعمري في الجانب الأيمن، لأنه ميسرتهم هي نقطة ضعفهم، ويا ريت إن شاء الله نستثمر ذلك بطريقة ممتازة. ثقتنا بعلي علوان كبيرة، ثقتنا إن شاء الله من سيلعب عود الفخوري أو محمود مرضي كبيرة، ثقتنا بلاعبي خط الوسط، ثقتنا بدفاعنا اللي ظهر بصورة ممتازة أمام كولومبيا في الشوط الأول، وثقتنا بحراس مرمانا يزيد أبو ليلى اللي سيكون الحارس الأساسي، لأنه هو لعب أكثر عدد من المباريات وهو في المستوى العالي وهو الحارس الأمين إن شاء الله، ولا نبخس ولا ننتقص من حق نور بني عطية ولا أكيد من عبد الله الفخوري، وإن شاء الله كل لعبتنا بيكونوا في يومهم وفي ذروة تركيزهم وفي عطائهم، لأنه أنت تعلم ليث أيضا كرة القدم لازم تكون في يومك ولازم تكون في أحسن حالاتك ولازم ربنا يوفقك، لأنه هاي نقاط جوهرية أساسية. وأنت تعلم كرة القدم لعبة احتمالات.
0: صح.
2: لعبة احتمالات فيها الربح والخسارة والتعادل وكل هاي الاحتمالات واردة. من كان، أنا بدي أعطيك مثال بسيط، في 2014 في كأس العالم كان مستوى منتخب البرازيل صاحب الأرض والجمهور يعني لا يوحي أن البرازيل ستفوز على ألمانيا، وكل التوقعات كانت أنه البرازيل ستخسر أمام ألمانيا، لكن من كان يتوقع أن تفوز ألمانيا على البرازيل بسبعة أهداف مقابل هدف واحد؟ أنا أتحدى في كل التوقعات في مكاتب المراهنات أنه مكاتب المراهنات يومها بجوز بتوقع رقم النتيجة كسبت المليارات من الدولارات، لأنه ولا شخص توقع أن تخسر البرازيل أمام ألمانيا 7-1.
0: صح.
2: صحيح الناس توقعت أن تخسر البرازيل أمام البرازيل، لكن ليس بهذا الرقم. وبالتالي كرة القدم لعبة احتمالات. بدي أعطيك مثال، في 1950 في نهائيات كأس العالم في البرازيل، من كان يتوقع أن تفوز الولايات المتحدة الأمريكية على إنجلترا اللي هي مهد كرة القدم في العالم بهدف مقابل لا شيء، وسجلت النتيجة بأنها أكبر مفاجأة في تاريخ كرة القدم. ومن كان يتوقع في نفس كأس العالم 1950 أن تفوز الأوروغواي اللي كان على سكانها أنذاك لا يزيد عن 1.5 مليون نسمة على البرازيل اللي كان يوم ذاك على سكانها 160 مليون نسمة وهي صاحبة الأرض والجمهور في المباراة النهائية، تفوز الأوروغواي على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد
0: وتحصل على كأس
2: العالم. التوقعات موجودة، الاحتمالات موجودة، بنقول إنه إحنا وصلنا وخلاص، لأنه هذه أنا من وجهة نظري من خلال يعني الممارسة والخبرة والتجربة إنه اللاعب لازم تعطيه حافز، العب، بدك تفوز، بدك تحقق النتيجة المطلوبة، خلي نظرته للأمام، خليه متفائل، مش نحكي إنه والله إحنا

0: هذا من جاز يا أخي على رأس وعيني، لكن استمر
1: استمر. نعم،
0: وهي النقطة اللي احنا بدنا إياها معنوياتنا في العلالي إن شاء الله
1: 100%. تسلم كابتن على وجودك، المدرب والإعلامي الأردني والمعلق الرياضي الكابتن عثمان القريني، ويعني سعيدين بسمع صوتك، يعني ذكرتنا بالتعليق الجميل اللي دائما كنا نسمعه وما زلنا نسمعه إن شاء الله. تسلم كابتن عثمان، شكرا على وجودك، وأكيد كل التوفيق لمنتخب النشامة، وإن شاء الله يقدموا أداء متميز مثل ما تفضلت، الإنجاز الوصول للنشامة للمونديال نعم، لكن الإنجاز أيضا نكمل هذا الإنجاز قدم أداء متميز. تسلم كابتن، شكرا سيدي. بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب سريعا قبل ما أطلع للفاصل، اسمحوا لي أروح لأبو خليل.
2: أبو زيد الله يسعد صباحك يا رب.
1: أبو خليل صباح الخير.
2: الكلمة بوجهها للمنتخب، طبعا هم قدم مسؤولية والنتيجة ما بتهم بكبة، أقول لك الوصول لهالمرحلة هاي، ولا يقول لمسميات أرجنتين ولا الجزائر ولا الآخر، العزيمة أهم إشي.
1: نعم.
2: وأنتوا الهجوم وإحنا الدفاع. ولكن بنفس الوقت والله أبو زيد بدي تسأل المحامي، بدي أقدم شكوى ضد الفيفا، لأنه ما ضلوا يحطوا ما ضلوا بالقرعة اللي يحطوا معنا البرازيل أو ألمانيا. الله يسعد صباحك أبو زيد.
1: صباح الورد، تسلم سيدي. بسعود وأكمل أكيد رسائلكم عبر الواتساب بعد إذن الشباب، بس بدي أروح الآن مباشرة للدكتور رائد العدوان وزير الشباب. معالي الوزير صباح الخير يا سيدي.
3: صباح الورد يا سيدي. صباح الورد لك.
1: الله يحييك. يمكن من بداية حديثنا كان الحديث عن إن شاء الله توقعاتنا لمنتخب النشامة، والكل خلينا نقول متفائل إن شاء الله بأنه الشباب يقدموا أداء متميز، ويمكن كنا نقرأ أيضا أن الشباب وزارة الشباب ستعرض المباريات في أكثر من 60 مركز في المملكة، فنسمع منك التفاصيل سيدي تفضل.
3: أخي الكريم شكرا لك. يعني أولا في البداية كل تمنياتنا لمنتخب النشامة بالظفر والفوز في نهائيات كأس العالم.
1: نعم.
3: إن شاء الله فالهم النجاح، وأنا بعتقد أنهم قدموا كل ما لديهم من تدريبات واستعدادات، وأيضا الاتحاد والحكومة ومشجعين شعبنا العظيم الشعب الأردني يساند هذا المنتخب. أخي الكريم، في ظل ترجمة التوجيهات والرؤى الملكية الدائمة للمنتخب الوطني، والتي نعم. دائما يؤكد عليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، لدعم المنتخب الوطني وبإشراف وتوجيه مباشر من دولة الرئيس، قامت وزارة الشباب ووفقا للإمكانيات اللوجستية والمالية بوضع خطة لتأمين منصات لشبابية لحضور المباريات. هذه المنصات وهذه المراكز والمدن الرياضية تعمل على إتاحة يعني للجماهير الأردنية متابعة المباريات في أجواء وطنية آمنة وحماسية. فيما يتعلق مباريات المنتخب النشامة، والتي إن شاء الله ستعقد في تاريخ 17 و23 و28 من هذا الشهر، سيكون بثها من خلال شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية، هي صالة الجيمنازيوم في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد، وصالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، وفي مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك، وأيضا أخي الكريم في مدينة العقبة للشباب. أيضا ستتيح وزارة الشباب لكل المشجعين والراغبين والمراغبين في مشاهدة تصفيات كأس العالم جميع المباريات. تم أيضا تجهيز البنية التحتية وعقد يعني وتوفير كل ما يلزم في 60 مركز شبابي في مختلف المحافظات وتحديدا في الأطراف، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب ومن المواطنين لمتابعة هذا الحدث العالمي. يعني ارتئينا في عملية 60 مركز أن تكون موزعة كما ذكرت على مختلف محافظات المملكة. اعتمدنا أيضا في ذلك على رابط إلكتروني تم نشره وتم أخذ تغذية راجعة من الجماهير ومن الشباب، بحيث يتم تحديد هذه المساحات الشبابية الآمنة والمنظمة لمتابعة المباريات، بحيث يعني نعمل على تعزيز التفاعل الإيجابي.

0: الشباب.
1: يا سيدي الله يقويكم وجهود مشكورة ما عليك وبارك الله فيك على وجودك رائد العدوان الدكتور رائد وزير الشباب. تسلم معالي الوزير. شكرا سيدي صباح الخير. يعني وسأعود مثل ما قلت إلى رسائلكم الصوتية لكن بعد فاصل وموجز الأخبار سأعود وأسمع رسائلكم الصوتية إن شاء الله بخصوص توقعاتكم لأداء منتخبنا المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال كأس العالم وظهور النشامة لأول مرة في المونديال.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً إلى لبنان عبر مركز حدود جابر في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وزير السياحة والآثار عماد حجازين يقول إن كأس العالم 2026 يوفر فرصة للترويج للأردن سياحياً عبر تنظيم فعاليات ومنتجات لتقديم السياحة في الأردن. إقليم البتراء يعلن عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة جراء الظروف الإقليمية. إصابة شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة البيرة بالضفة. حكومة نتنياهو تبحث تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أمريكا تبدأ جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران عقب توعد دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات الجديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس نهار اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في مناطق البادية، فيما يكون حرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام الكلمة الطيبة صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

كل ميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجوده خرمه هويه.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن ما توقعاتكم لأداء منتخب النشامة مع انطلاق المونديال اليوم وظهور النشامة الأربعاء القادم إن شاء الله لأول مرة في كأس العالم أمام المنتخب النمساوي، المنتخب النمسا، المباراة التي ستكون الساعة 7 صباحا تحديدا بتوقيت عمان. توقعاتكم لأداء منتخبنا؟ عندي مجموعة من الرسائل الصوتية سأبدأ باستقبالها وسماحة احنا وياكم الآن.

0: كل التوفيق لمنتخبنا في كأس العالم. اسمحوا لي أعود لرسائلكم عبر الواتساب ثم أعود لأبو أحمد وأبو علي وعامر. يلا نسمع أبو آدم.
1: السلام عليكم. الله يسعد صباحك
0: يا أبو زيد. عليكم السلام
1: FM والمستمعين.
0: هلا سيدي
1: أخوي أبو زيد. يعني مجرد وصول النشام على كأس العالم هو إنجاز تاريخي, بس لازم برضو نكون واقعيين. منافسة صعبة, ما في ولا مباراة سهلة بالدور الأول.
0: نعم.
1: يعني المطلوب منهم يلعبوا بثقة, يقدموا صورة لك في الأردن وراسنا مرفوع فيهم سواء تأهلوا أو ما تأهلوا. وإذا طلعنا برضو من الدور الأول, وإن شاء الله أنه ما بنطلع من الدور الأول, ما بنعتبرها خسارة, بالعكس نكون كسبنا خبرة وفي مبلغ محترم للمشاركة. والأهم أنه كيف نستغل هاي المصاري, تطوير ملاعب في الأردن, ندعم الفئات العمرية عشان نصنع جيل جديد ووصلنا للمونديال مرة مرتين وعشرة إن شاء الله. الله يوفقهم يا رب.
0: تسلم أبو آدم.
1: شكرا أخي أبو زيد.
0: أشكرك سيدي. نسمع محمد عوضات.
2: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد. شوف دحكي لك شغلة, يعني إن شاء الله كلنا مع النشامة بغض النظر عن النتائج, بس صدقني أخوي أبو زيد لو موسى التعمري وعلي علوان ويزن العماد يعني موجودين بكامل تألقهم, يعني لا نقهر, لأنه كانوا ثلاثي هجومي بصراحة حلول رهيبة, وكانوا كل الوسط والدفاع مدافعين, ما حدا يقدر يخترقنا. بس هو اللي أثر علينا أخوي أبو زيد إنه يزن العماد الثلاثي يعني النجوم, نجوم ما شاء الله عليهم,
0: البركة بالموجودين.
2: هذا هو اللي أثر علينا,
0: البركة بالموجودين.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: محمد عدنان.
3: نبارك للمنتخب الأردني وصوله للمونديال. أنا بتوقع أنه أول ليلة ما يعرفوا يناموا اللاعبين, عليهم ضغط نفسي كبير.
0: صح.
3: وحلو أنه المباراة الأولى الساعة 7 الصبح, لأنه ما أتوقع اللاعبين يعرفوا يناموا هذيك الليلة. أتمنى أنهم يستخدموا القبضة
0: 7 الصبح بتوقيتنا محمد, مش توقيتهم,
3: يستخدموها في المباراة قبل الأخيرة من يعني خلينا نقول اللعب الأخير اللي كان في قطر.
0: نعم.
3: وأتمنى أنهم إذا وصل المهاجم الخصم لعند المروى أنهم يعملوا تكتيك هات وخد ويضحكوا عليه شوية ويستحوذوا كثير على الطابة ويحرموا من الحصول عليها طالما هو في أرضهم. ولما يكونوا على خط الوسط يحاولوا يجيبوا هدف من وسط الملعب من أول تمريرة, من أول ثواني, من أول دقيقة, يعني يحاولوا يستثمروا يعني التهديف من أول دقيقة. وسلامتكم.
0: سلم قلبك. شكرا محمد. نسمع رأفت قاسم.
4: السلام عليكم أخي ليث المستمعين والمشاهدين.
0: هلا عليكم.
4: في البداية كل التوفيق لشبابنا ولمنتخبنا بأنهم يظهروا بأفضل صورة في هذا المونديال. والشيء الثاني أنهم هم أصلا يعني حققوا الإنجاز بوصولهم لكأس العالم.
0: نعم.
4: وما في إشي كبير على شبابنا. شبابنا رجال بهمتهم وبعزيمتهم إن شاء الله بيحققوا المطلوب منهم. أنا متفائل جدا فيهم أنهم يحققوا نتائج مميزة جدا
0: إن شاء الله.
4: وشو ما حققوا بعد هيك هذا توفيق من رب العالمين.
0: نعم.
4: ربنا إن شاء الله يوفقهم ويرفع رأس بلدنا ويرفع علمنا وكل التوفيق لهم.
0: شكرا لك.
4: يعطيك العافية.
0: هلا سيدي. نسمع محمد.
5: صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا أخوي محمد.
5: المستمعين. صباح الكادر. أخوي أبو زيد, كأس العالم محفل دولي, يعني اللعيبة راح يفوتوا عندهم حافزين لأنه يعني يقدموا أداء مشرف.
0: نعم.
5: الحافز الأول إنهم بيلعبوا باسم الوطن والمنتخب. الحافز الثاني, وهذا الحكي يعني هذا الحكي الرياضيين راح يفهموه علي, إنه اللاعب لما يفوت كأس العالم بيفوت عشان يفرجي مهاراته, يفرجي قدراته, يعني وفي عندنا ميركادو تنقلات الصيفية مبلشة بين الأندية العالمية والعربية والدولية.
0: نعم.
5: فبصير زي سوق لاعبين.
0: صح.
5: الآن كل لاعب يثبت نفسه عشان يقدر يلاقي فرصة احترافية يحسن فيها وضعه ويلمع أكثر يعني.
0: نعم.
5: فالشباب كلهم مش راح يقصروا أنا عارف, والشباب المنتخب بس يكون فيه مباريات رسمية وعلى ملاعب احترافية, أنا لاحظت إنهم بيقدموا بيلعبوا, وإن شاء الله إنه راح يعملوا إشي. مش يعني أنا ما راح يعني بتابع رياضة من 90, بأتوقع إنه المنتخب ممكن يعني يعمل إشي كبير, لكن راح يبين قدرات تفاجئ الناس إن شاء الله. الله يسعد صباحك يا رب.
0: تسلم. يمكن يا أخوان قبل الفاصل حكى الكابتن عثمان القريني نقطة جدا مهمة, المعلق الرياضي والإعلامي الأردني, قال بأنه كأس العالم أو خلينا نقول كرة القدم بشكل عام هي مباراة احتمالات. لذلك أعطانا مجموعة من الأمثلة إذا سمعتوا المقابلة. قال ب 1950 التقى الأوروغواي مع البرغواي، الأرغواي بالضبط، التقى الأرغواي مع البرازيل في 1950 في المباراة النهائية، واستطاع البرغواي أن يفوز على البرازيل بنتيجة 1-0 ويحصل على اللقب ويأخذ كأس العالم. وأيضا تحدث عن نقطة ثانية، ألمانيا والبرازيل يعني ما حدا كان متوقع أن تنتهي المباراة ب7-1. فبعتقد اليوم إحنا يعني أمام احتمالات، ومثل ما قال الكابتن عثمان قبل الفاصل بأنه يعني لمستين ثلاث أنت ممكن تكون يعني إذا كانت تمريرة حاسمة أنت ممكن تجيب جول وينتهي يعني وتنتهي المباراة بالفوز. فبعتقد إحنا يعني نعم هناك، وأكيد طبعا مش بعيد علينا منتخب السعودي الشقيق اللي فاز على الأرجنتين في النسخة الماضية، نسخة قطر، في 2-1، واللي يعني البعض كان يقول لك ممكن تكون النتيجة 10-0 مع حملين المس، وبالآخر كان الأرجنتين هو الذي استطاع أن يحصل على اللقب في النسخة الماضية. فكل التوقعات إنه يعني إنه إحنا اليوم إن شاء الله إذا قدرنا أن نلعب بروح قتالية يكون في أداء مميز. هنسمع بكر اللحام.
6: يصبحك بأنوار النبي يا أبو زيد إلى كل جميع المستمعين.
0: هلا بكر، صباح الخير.
6: أول شيء الله يعطيهم العافية النشامة، ونسأل الله إنه الله يوفقهم ويفتح عليهم. نعم. والله أخوي أبو زيد ما في إشي بعيد.
0: صح.
6: وكل مباراة لها ظروفها.
0: نعم.
6: أي إشي بواجهك له ظروفه، ما في إشي بعيد لا عن نشامة ولا على غيره. الأماني الله يوفقهم ويحفظهم ويسر أمرهم إن شاء الله. فالإنسان ما يستبعد، اللي وصل المواصيل هاي بيقدر يكمل. صح مواجهات صعبة وصح أفرقة عالية جدا وقوية.
0: نعم.
6: بس ما بتعرف هاي أرض ميدان، وبتعرف شو ربك بيكتب، وإن شاء الله منصورين بعون الله، وشو ما أجوا وشو ما سووا الله يعطيهم العافية ويخلف عليهم، والله إن شاء الله يوفقهم.
0: تسلم بكر. بدي أروح لاتصالاتكم، طولت على الشباب المعي. أبو أحمد، يا هلا أبو أحمد.
7: يعطيك العافية سيدي.
0: يسعد صباحك. هلا أخوي أبو أحمد.
7: اللي مش متفائلين بدناش يشجعونا، احنا لازم نتفائل.
0: 100%. أبو أحمد، أنا يمكن قبل شوي كنت حكيت على الهواء على موضوع التفاؤل، لكن بدي أسألك على مقترح أنس قبل شوي اقترح على الأرجنتين تحديدا، بيقول لك إحنا يعني هذول بطل العالم 3 مرات ومعهم ليونيل ميسي، فبيقول لك منسف قبل المباراة، شو رأيك؟
7: منسف قبل المباراة
0: من خلال الجالية الأردنية بأمريكا يعزمهم على منسف قبل المباراة.
7: بالضبط ولازم هو رد علي أبو زيد، يعني ممكن هم يجي الأرجنتين ميسي يقول لك مين يعني بنلعب مع الأردن، ممكن شوي سهوة شوي نجيب جول زي ما جابت السعودية فيهم.
0: نعم.
7: يعني مش بعيدة، وإحنا النمسا يعني إن شاء الله إذا ما فزناش تعادلنا معهم بعطي يعني طاقة للشباب ومعنويات عالية جدا، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله هاي تكون بداية كويسة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
7: يعني
0: تسلع.
7: لازم الكل يتفائل، وبقول لك منسف، أنا بقول لك إذا إحنا تعادلنا مع النمسا أو فزنا أنا بدي نفذ المشاريب ببلاش بالقهوة عندي.
0: الله يقويك. تسلم. كيف ترتيب المباريات، كيف ترتيب المباريات عندك بالقهوة؟
7: أنا والله إحنا يعني الفجر هاي موجودة، بس إن شاء الله يجوا الناس.
0: إن شاء الله زيدي. تسلم.
7: يعني بده يجي يطلع على الدوام يجي يحضر المباراة وياخذ
0: يعني في بس يمكن راح يكون الاعداد قليله صراحه. صح،
7: اقل لانه بعدين صح. عاملين العروض كثير السنه،
0: هو فرق التوقيت، العروض مع فطور سيدي هسه صارت.
7: كل العروض في البيت كلها ان شاء الله. ان شاء الله متفائلين احنا والله. ان شاء الله
0: يلا يقويك
7: يعني
0: سيدي. شكرا.
7: شيء بعيد على المنتخب اللي وصل كاس اسيا وكاس العرب مرتين، ولولا بتعرف انت الظروف والتحكيم ولا كان احنا ابطال العرب ابطال اسيا.
0: نعم. شكرا أبو أحمد، يسعد صباحك. أخوي نائل، صباح الخير. بيقول لي توقعاتي لمباراتنا مع النمسا 1-0 للنشامة إن شاء الله. سيدي أبو علي، أبدأ أروح لك، بس الراتب يقول من حق المنتخب أن نقف معه للنهاية وإن شاء الله يقدموا أداء مميز. محمود قطاون، صباح الخير. هذه أول تجربة لنا في كأس العالم، أنا متأكد أن النشامة قدها، يعني التوقيت سيء، يعني فارق التوقيت بيننا وبين أمريكا وكندا والمكسيك، أكيد يعني هذا أكيد الموضوع مش بيدنا. شكرا. ست عايشة بتقول لي كل التوفيق وفالهم الفوز النشامة. شكرا سمير، منتخبنا وصوله لكأس العالم إنجاز، أكيد النتيجة مهمة لكن إن شاء الله يقدموا اللي يقدروا عليه. سعد أبو زيد، لماذا لا يكون هناك ترويج للسياحة في الأردن؟ هاي فرصة حقيقية وإن شاء الله منتخبنا يحصد 6 نقاط بإذن الله. طبعا في حال تأهل منتخبنا في المجموعة اللي هو موجود فيها، المجموعة الأولى، سيقابل فريق من المجموعة الثامنة وهو المجموعة التي يوجد فيها المنتخب السعودي وإسبانيا كمان وفرنسا والأرجواي، يعني الله يعينهم السعودية الله يعينهم على المجموعة اللي هم موجودين فيها. برضو أعتقد المنتخب العراقي موجود في فرنسا مع المنتخب العراقي، برضو موجودين في مجموعة صعبة. بتوقع اليوم كمان يعني من المجموعات الصعبة اللي موجود فيها المنتخب العراقي في كأس العالم. بدي أروح لأبو علي. هلا أخوي أبو علي. أبو علي تفضل.
8: السلام عليكم.
0: هلا أبو علي حبيبي. عليكم السلام،
8: حياك الله حبيبي. أنا يعني اهتمامات الرياضية محدودة، لكن طبعا أهم شغل الواحد لازم المنتخب الوطني بده يشجعه مهما كان. فإن شاء الله
0: يعني يمكن أنا قلت أبو علي بالبداية إحنا يمكن البعض يمكن اللي خلينا أقول اللي مش هي كثير يتابع كرة قدم يقول لك أنا إلي هذه المرة إلي قصة ثانية مع هذا المونديال، لأنه النشامة موجودين فبدنا نشوف طلتهم وأداهم.
8: أكيد هذا الكلام. إحنا يعني سبحان الله إحنا ربنا اختارنا أرض حجز ورباط، وإن شاء الله أهلها كلهم فيهم خير، وإحنا يعني كمنتخب عندنا خامة ممتازة جدا جدا جدا. لكن سبحان الله يعني مثل قطعة صوف من أفضل أنواع القماش بدها واحد يعني خياط ماهر ويجيب لها إكسسوارات كويسة ويعرف كيف يخيطها بتطلع أحسن بدلة. فإحنا يعني الحمد لله خامة موجودة كتير ممتازة جدا جدا الخامة عندنا، يعني الناس والكفاءات كلياتها وهي مشهودة في العالم العربي كله. فإن شاء الله يعني ربنا يعني يوفقنا ويكون فوز حليفنا يعني. وبعدين التاريخ يعني فيه كتير يعني شغلات تشهد يعني. بذكر في التسعينات أظن أواخر التسعينات كان في كأس أوروبا كانت متأهلة أظن يوغوسلافيا أو صربيا مش متذكر كيف الأمور، فنتيجة أعمالها في البوسنة والهرسك استبعدوها، جابوا فريق الدنمارك. الدنمارك كان يعني يعني آخر واحد في القائمة يعني أول واحد بعد اللي تأهلوا يعني، فلقوه إنه هذا جابوه وحطوه زقوه عشان يكملوا العدد، فطلع هو في البطولة. سبحان الله في 82 ألمانيا فازت على
0: البرازيل،
8: شو اسمه عفوا الجزائر فازت على ألمانيا. مع العلم الكمبيوترات كانت تقول إنه ألمانيا راح تغلب
0: السنغال، فازوا على فرنسا. السنغال فازوا على فرنسا بمباراة الافتتاحية 1-0.
8: يعني بقول لك يعني
0: في هذا اللي كنا نحكي قبل شوي انه كاس العالم او مباريات كره القدم احتمالات. يعني اليوم اذا كنت انت قادر تركز فممكن انت اليوم تكسب هذه المباراه،
8: وان شاء الله يعني ربنا بيوفقنا بس يبعد عنا التآمرات. لانه ما بننسى تآمر المانيا مع النمسا ضد الجزائر عشان يقصوها من الدور الاول
0: صح
8: في 82 برضه.
0: تسلم ابو علي. يا اخوان المنتخب العراقي راح يكون مجموعته مع فرنسا والسنغال والنرويج، هذه اللي كنت. شكرا ابو علي. نعم السنغال فازت على فرنسا بنتيجه 1-0 في كاس العالم ب 2002، هذه النسخه اللي اقيمت في كانت المباراه تحديدا في سيول في كوريا الجنوبيه. فإذا تذكرون اللي سجل الهدف اللاعب اللي يمكن انشهر ذاك وهو توفى الله يرحمه، هو لاعب مسلم في السنغال الراحل بابا بوبيا ديوب أو كان يسموه الحج ديوب، فالله يرحمه، اللي كان مشهور بيصبغ شعره باللون الأبيض. كان يصبغ شعره باللون الأبيض، فالله يرحمه كان لاعب مسلم من السنغال، وكانت يعني من أكبر مفاجآت بتاريخ كأس العالم، لأنه كان السنغال دائما ينظر إله أنه من المنتخبات اللي لسه مبتدئة وما عندها الخبرة الواسعة في كأس العالم، وفازت على فرنسا اللي تعتبر أيضا فرنسا من المنتخبات القوية. أخوي عامر تفضل. عامر معي؟ عامر طولنا عليك. أبو سامي. هلا أخوي أبو سامي.
9: يعطيك العافية.
0: هلا أبو سامي، يا هلا.
9: صباح الخير لك للشعب الأردني.
0: يسعد صباحك، هلا أخوي أبو سامي.
9: والله إحنا التمني إشي والتوقع إشي، بس إن شاء الله متفائلين نحصد مركز ثاني مركز ثالث، خصوصا إنه مباريات الكؤوس المنتخب عندنا الحمد لله بأخذ المباراة كل مباراة بمباراتها.
0: نعم.
9: ما بتطلع لقدام.
0: نعم.
9: من حظنا إحنا كمنتخبنا الحمد لله إنه مبارياتنا جاي بشكل تصاعدي. يعني النمسا، الجزائر، الأرجنتين.
0: يعني مش قصدك أرجنتين، جزائر، نمسا.
9: بالضبط.
0: يعني 100% يعني صح.
9: فأهم إشي أنا بالنسبة لي يعني إحنا كمشجعين المنتخب النشامة إنه الأرجنتين تصل مبارياتنا حاصدة 6 نقاط وضامن التأهل.
0: نعم.
9: عشان يكون إلنا فرصة إن شاء الله إذا تعدينا مباراة النمسا 3 نقاط ولا سمح الله لا قدر الله مثلا تعثرنا من مباراة إن يكون إلنا أمل في مباراة الأرجنتين إن الأرجنتين تكون جاي وحاصدة التأهل. نعم. ما تكون إلنا فرصة كبيرة. بعدين لا تنسى في
0: هو مهم مباراة الافتتاحية مهمة صح.
9: بالضبط. وبعدين لا تنسى عندك أفضل 8 ثوالث فممكن فوز واحد يأخذنا للدور الثاني.
0: نعم.
9: وبدنا نتفائل وبدنا ندعم هالشباب، بس احنا المباريات تحسمها جزئيات وتفاصيل.
0: نعم.
9: ممكن جزئية واحدة تفاصيل واحد ما بتعرف لا قدر الله إصابة يزن النعمات مؤثرة بشكل كبير وإصابة إبراهيم صبرا، بس عندنا بدائل بإذن الله
0: إن شاء الله.
9: عندنا بدائل وعندنا الكواليتي اللي بيسمح إنه نخطف مباراة من 3 مباريات.
0: تسلم أبو سامي، بارك الله فيك، إن شاء الله نكون متفائلين دائما بالنشامة. بدي أقرأ بعض رسائلكم على الواتساب. شكرا رأفت، أو عفوا على البث المباشر. ما ننسى منتخبنا الشباب اللي شارك في كأس العالم للشباب وكان أداءه مبهر. يمكن كأس العرب تقصد؟ نعم، كأس العرب وصلنا للنهائي مع المغرب في قطر، ويعني انتهت المباراة بفوز المغرب على منتخبنا. ولا ننسى كأس آسيا، الأداء اللي قدمناه، شفنا كيف لعبنا مع اليابان وكيف لعبنا مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا وكيف لعبنا مع العراق. إذا بدحكي عن كأس العرب اللي كانت النسخة الأخيرة، كنا المنتخب العربي الوحيد اللي ما خسر ولا مباراة ولا تعادل ولا مباراة، كله فوز كله فوز. وهذا يعني كان، خلينا نقول الأردن كان مخذ العلامة الكاملة فيها. نعيم شكرا، عليكم السلام. النشامة أينما حلوا وحيثما حلوا الله يقويهم، ومن جد وجد، وإن شاء الله منشوفهم بأقوى عزيمة كعادة الأردنيين في كل مكان دائما يبرزون أينما كانوا وأينما حلوا. يسعد صباحك وشكرا، بارك الله فيك.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سيشارك أول اليوم ينطلق كأس العالم 2026 بتنظيم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المباراة اليوم ستجمع منتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي الساعة 10 ليلا بتوقيت عمان. والأربعاء القادم أنا يمكن مثل ما قلت هذا اللي يهمنا في المونديال، إحنا كأردنيين إحنا قصتنا مختلفة، قصتنا مع النشامة. الأربعاء القادم ستكون مباراة النشامة الأولى 17-6 الساعة 7 صباحا مع النمسا، وهذه المباراة اللي اليوم فعلا يعني إن شاء الله كنا متفائلين ومتوقعين أن يقدم النشامة فيها أداء مميز بإذن الله.

0: اسمحوا لي اروح للكابتن احمد اكتشات. كابتن صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير.
0: تحياتي، شو اخبارك؟ الله يسلمك، الله يخليك كابتن. يمكن كنا نقول قبل الفاصل عن الإنجاز الكبير اللي استطاع فيه نشام الوصول للمونديال، لكن أيضا يجب أن يستكمل من خلال الأداء المميز في المباراة الأولى إن شاء الله التي ستكون الأربعاء القادم. فشو توقعاتك كابتن أحمد اكتشات الخبير الرياضي لأداء منتخبنا في المونديال؟ تفضل سيدي.
1: الله يسعدك، وتحية إليك ولمستمعين الكرام. لا شك أنه وصول منتخبنا لكأس العالم إنجاز كبير وحلم كبير تحقق وإشي رائع، وزي ما تفضل وتكلم سمو ولي العهد كل الأردنيين خلفهم وكل الأردنيين داعمينهم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله أنه ربنا بوفقهم وبيظهروا بمستوى كويس
0: إن شاء الله.
1: التوقعات على المباراة، يعني بنكون واقعيين، إحنا يعني مش توقعات اكثر ما هي امنيات. انا بقول احنا نظهر بمستوى كويس، نحقق نتيجه كويسه في المباراه سواء في الفوز او بالتعادل، لكن بالواقع احنا بنلعب مع منتخب اوروبي عالي المستوى، اللاعبين عاليين المستوى، عنده الامكانيات، عنده القدره، عنده خبرات في كاس العالم. لكن احنا تعودنا من النشامة والشباب انه دائما وابدا في جهد وفي عمل وفي قوة عالية جدا في الاداء وفي روح عالية وحماس عالي لرفع اسم الاردن وتطبيق ما يطلبه المدرب منهم حتى انه نطلع بنتيجة كويسة. في كل مباريات كأس العالم على مر التاريخ في مفاجآت، في نتائج كويسة، كان في نسبة توقعات دائما تميل للفريق الأقوى، لكن هذه كرة القدم ما بتعرف إلا أنه اللي بيعطيها بالتعطي، وإحنا إن شاء الله أنه شبابنا بيكونوا في مستوى عالي ومستوى كويس، ونقدر نعمل إشي يليق فينا ويساهمنا، خصوصا أنه نظام التأهل للدور القادم اللي هو دور 32.
0: نعم.
1: أنه في 8 فرق ممكن تحصل أفضل ثوارث من 12 مجموعة أو من 12 مجموعة ممكن يتأهلوا كمركز ثالث، ففي أمل أنه إحنا نتأهل كمركز ثالث. إذا حققنا فوز أو تعادلين في البطولة ممكن إحنا نحصل فيه، لكن مجموعتنا قوية مش سهلة. النمسا فريق زي ما حكينا أوروبي من الفرق القوية جدا، الجزائر من الفرق الإفريقية العربية القوية، بالإضافة طبعا للبطل الأرجنتين فريق عالمي
0: صح
1: ومستوى عالمي يعني. لكن أملنا كبير في شبابنا، أملنا كبير بالنشامة، وإحنا بنقول دائما كمشجعين ومتابعين مهما عملوا الشباب ومهما طلعوا في نتيجة إحنا راضين عنهم ومبسوطين منهم، لأنه المشوار ما رح ينتهي بشهر 6 بشهر كأس العالم
0: 100%. نعم.
1: الآن إحنا عنا بدنا نبني على هذا الإنجاز، بدنا نكمل هذا العمل، بدنا نستمر فيه ونكون البطولات سواء الآسيوية أو العالمية اللي هي تحت تنظيم الفيفا، إنه الأردن دائما وأبدا يكون له دور فيها، ما تكون هذه فترة وتنتهي، لا، الاستمرارية والتخطيط أكيد من اتحاد كرة القدم راح يستمر لأبعد من هيك، ويكون الكرة الأردنية مستمرة في الإنجاز وفي العطاء وفي التقدم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تسلم كابتن، وإن شاء الله أكيد كنا مترقبين ومتابعين الأداء وهذه اللحظات التاريخية اللي يعيشها أو تعيشها كرة القدم الأردنية. شكرا للكابتن أحمد اكتشات الخبير الرياضي، وشكرا لكم على رسائلكم أيضا. شكرا عمر غزال، شكرا مؤيد رباب، يسعد صباحك أخوي مؤيد. أستاذ ليث، كنا مع النشامة أنا استراون. تسلم أخوي، نورك يا حبيبي، تسلم، الله يبارك فيك، منور بتيشرت النشامة. أنا كنت أقول قبل شوي خلص الآن كله مطقمش بقميص المنتخب، مفيش مجال صغير وكبير. مؤيد يقول المباراة الأولى هي الأهم، وإن شاء الله 1-0 للنشامة أو تعادل. أنا بغير الناس اللي كانوا يحكوا عن أنه بس وصلنا إنجاز، لا، إن شاء الله رح نفاجئ العالم باللعب أيضا، وانتظروا المفاجأة من المنتخب إن شاء الله يا صديق، إن شاء الله. تسلم، يسعد صباحك.

0: شكرا لكم، انتهى وقت صحيح. شكرا عدي القاضي شفايش المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ونحدثكم ليث جبور، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك، شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة

0: الأخ الأول بسكت وبيحكي ماشي رح أنفذ وبنفذ بصمت، وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي إنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار، ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما إنك تنتقده، اعرض رأيك بأرقام وأسباب مش مشاعر، بحس، بشوف، استخدم لغة الاحتمالات، يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على، حط بدائل واقترح بدائل مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جداً جداً: بناءً على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبياً مستقبلاً، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بيفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار، ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت إنك أنت كنت صح، ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت، نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر، لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان عبر مركز حدود جابر في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. أمريكا تبدأ جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، والحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين. وحكومة نتنياهو تبحث تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، أرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء وتقديم المساعدات لهم. ويتكون المخبز المتنقل من 3 شاحنات مجهزة بأحدث المعدات والأنظمة الفنية اللازمة لإنتاج الخبز بقدرة إنتاجية تصل إلى 3500 رغيف خبز في الساعة، بمجموع كلي يقارب 70,000 رغيف يوميا لتلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على النهج الإنساني الذي تبذله المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم. قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين إن كأس العالم 2026 يوفر فرصة للترويج للأردن سياحيا عبر تنظيم فعاليات ومنتجات لتقديم السياحة في الأردن. وأضاف أن الجالية الأردنية في سان فرانسيسكو تعاونت مع الوزارة في ملف تنظيم فعاليات سياحية تروج للأردن. وقال هناك بيت الأردن الذي يروج للسياحة في الأردن تحت عنوان الأردن لا مثيل له، وذلك وفق ما قال حجازين، الذي قال أيضا إن هناك تركيزا على الترويج للفنون والفسيفساء والمطبخ الأردني وغيرها. أعلنت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة في الإقليم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والإقليم والتي أدت إلى تراجع الحركة السياحية. وأوضحت سلطة إقليم البتراء أن الفئات المشمولة بالتعويض هي الفنادق والنزل السياحية والمطاعم السياحية والمخيمات السياحية وأصحاب البازارات والتحف الشرقية والمكاتب السياحية العاملة والمرخصة في الإقليم. واشترطت أن تكون المنشأة مسجلة ومرخصة، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط، وأن تقدم كشفا بأسماء العاملين لديها فعليا والمسرحين، مبينا فيه كشف الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وفترة الانقطاع عن العمل منذ الأول من آذار من العام الحالي للمسرحين. تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتبارا من اليوم بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في حي الشهيد الشمالي في منطقة طارق، وحسب المخطط المرفق، وذلك استكمالا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات الجديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وقالت القيادة المركزية في بيان على موقع إكس، تأتي هذه الضربات ردا على العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر، مضيفة أن الضربات بدأت بعد منتصف الليل بتوقيت طهران. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين في رد على الضربات الأمريكية الأخيرة. وأفاد بيان للحرس الثوري أنه خلال موجتي عمليات ضرب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، مضيفا أنه هاجم قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي تم إصابتها وتدميرها. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصالات مباشرة أجراها مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن طهران طلبت منه وقف القصف الأمريكي، فيما أشار إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران قد تتوقف قريبا رغم إبقاء خيار تنفيذ ضربات إضافية مطروحا. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن طائرات مقاتلة أمريكية تحلق حاليا فوق سماء إيران، في إشارة إلى استمرار الضغط العسكري على طهران بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد. ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الجيش الأمريكي بدأ في بناء قاعدة عسكرية ضخمة قرب حدود قطاع غزة، ومن المقرر أن تكون هذه القاعدة مقرا للقوات المسؤولة عن دفع خطة ترامب بدلا من المقر متعدد الجنسيات الحالي في كريات جات. وللمزيد من التفاصيل حول هذه القاعدة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ما طبيعة هذه القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة قرب حدود قطاع غزة، وما هي المهام المتوقعة لها؟ أستاذ حازم معنا.
1: نعم. وللمستمعين الكرام، هذا الطرح الأمريكي جاء بعد الضغوط التي تمارس على المقاومة الفلسطينية للذهاب إلى المرحلة الثانية دون أن تنفذ إسرائيل المرحلة الأولى، والإعلان عن القاعدة.
0: نعم أستاذ حازم. أستاذ حازم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، سنعود الاتصال بك لاحقاً.

0: ذكر موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة. ونعود من جديد للمحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك من جديد أستاذ حازم. نعود إلى طبيعة سؤالنا وهي عن القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة قرب حدود قطاع غزة وعن المهام المتوقعة لها.
1: نعم، بعد التحية لك وللمستمعين الكرام، أعتقد أن هذا الإعلان في هذا التوقيت هو محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطيني الموجود في القاهرة، وفي نفس الوقت هي محاولة لتحريك المشهد السياسي المتعلق بمسار قطاع غزة من قبل الجانب الأمريكي. فأمريكا تريد أن تقول أن هناك بنى تحتية ومشاريع بدأت تعمل عليها في قطاع غزة، ومن ضمنها هذه القاعدة التي تبعد ما يقارب 5 كيلومتر عن حدود يعني المرسومة لقطاع غزة في منطقة قاعدة رعيم الإسرائيلية، وهي تأخذ طابع القاعدة العسكرية التي ستشرف على العمليات داخل القطاع وتستقبل القوات المتعاونة. وكانت في وقت سابق قد أعلنت أذربيجان أنها لن تشارك، كذلك إندونيسيا شككت بمشاركتها، ولم يبقى إلا ألبانيا والبوسنة والهرسك. والمعلومة أن ألبانيا يعني دخلت في حالة من الفوضى والاحتجاجات يعني التي تقع في صلبها وفي قلبها المنظومة الإسرائيلية على خلفية أزمة جزيرة سزار، وبالتالي هناك شكوك حول إمكانية أن يعول كثيرا على الدور الألباني. كذلك البوسنة بدأ فيها حراك يعني مضاد للنشاط الأنشطة الإسرائيلية، ونشهد بعض الأصوات ترتفع داخل البوسنة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه في الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية المتعلقة بمجلس السلام. هناك شكوك، وهذا سيؤدي إلى انخراط أكبر للقوات الأمريكية وتورط كبير. دفع الأمريكان والإسرائيليين لعقد جلسة من مجموعة من الخبراء القانونيين لمناقشة المواضيع المتعلقة بإمكانية أن تتورط القوات الأمريكية في بعض الأنشطة داخل قطاع غزة وتبعات ذلك القانونية والسياسية لدار الأمريكية. هناك مأزق حقيقة، والقاعدة بحد ذاتها لا تمثل حلما ولن تحرك المياه الراكدة، وهي حتى اللحظة هي محاولة أمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني وهو يعني تشجيع الدول على المشاركة. في المقابل لا يوجد هذا الحراك والزخم الكبير الذي يمكن أن يتولد عن هذا التحرك الأمريكي والإعلان الأمريكي، فالكثير من الدول لا زالت محجمة. الطرف الوحيد الذي يمكن أن تشركه هو تركيا، وتركيا لن تكون مدخلها عبر قاعدة رعيم، على الأرجح ستدخل عبر الأراضي المصرية أو عبر التعاون مع الجانب المصري، وهذا مستبعد في المرحلة الحالية. الخطير في الموضوع أن تتحول هذه القاعدة إلى أداة أمريكية إسرائيلية لنقل الفلسطينيين من القطاع ثم تهجيرهم، خصوصا أن هناك حديث عن إمكانية إنشاء بعض البنى التحتية المرتبطة يعني وسائل نقل، حديث عن إنشاء برج مراقبة قد يتطور ليصبح برج يعني
0: هناك الكثير من السيناريوهات على ما يبدو لهذه القاعدة الأمريكية الجديدة. شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل، وننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل في الضفة والقدس؟
2: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. أصيب الليلة الماضية شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال، واعتقل 3 آخرين لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار أو عفوا مخيم العروب إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل. قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم وداهمت عشرات المنازل فيه واعتدت على عدد من الفلسطينيين. أيضا في بلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتويات بذاتها ولم تسجل أي حالات اعتقال، لكن في شمال الضفة الغربية في منطقتي طول كرم ونابلس تم اعتقال 5 فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم. في هذه الأثناء جرافات الاحتلال تقوم بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك شمالي الضفة الغربية بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. أيضا قبل قليل اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في بلدة الطيبة إلى الشرق من مدينة رام الله. أخيرا نحو 70 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح هذا اليوم من جهة باب المغاربة بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك عنوان.
1: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة FM.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرو. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رن

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

0: في هذا اليوم بنصبح عليكم جميعا من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. ويا هلا ويرحب فيكم.
1: حلو شمسك حلو شمسك الله لا يحرمني انسك حلو شمسك.
0: مع هاي الأجواء الجميلة في نهاية الأسبوع يوم الخميس، الطقس جميل والامتحانات عم تخلص أو خلصت، في ناس اليوم آخر يوم لإلهم، ناس ضايلهم امتحانين ثلاثة. أما أنتوا التوجيه مش بالحسبة بصراحة أحكيكم إياها، أنتوا الله يعينكم ويقويكم يا رب وجيبولنا أعلى المعدلات، بعدها عطلوا براحتكم. لكن مع هاي الأجواء الجميلة أكيد أكيد لازم نستمتع مع الطقس الجميل، ويا محلى الشمس ويا محلى الحر.

يعني لو المكيف شو بصير فينا بهاي الأجواء مع هذا الحر؟ يعني في ناس لليوم على فكرة بالليل ما بتشغل المكيفات، لكن بنهار والله بدها مع هاي الأجواء مع هذا الشوب. فعلا الدنيا شوب، الله يعيننا ويجيرنا من نار جهنم إن شاء الله يا رب. المهم الأجواء جميلة وحان وقت الانبساط والسعادة ونكون مفرفشين، بكفي سعد بكفي هم وغم وحزن، حان وقت الابتسامة والضحكة والسعادة.

اليوم يوم الخميس، هذا سبب لحاله كافي بصراحة. يعني عطلة جمعة سبت هيك رايقين، والجميل بالموضوع الأسبوع الجاي ثلاثاء كمان عطلة، فبتحسوا هيك في فاصل ونواصل، حرفيا فاصل ونواصل بتكون الأجواء، وهذا الأسبوع رح يجي بإذن الله تعالى. فخلينا نستغل هاي الأيام ونحكي هلا بالخميس، ولا مش هلا بالخميس، شو رأيكم؟

يعني شكله كلنا من هوجز بالخميس مش بس هو. فهلا بالخميس، يا هلا ورحب بالخميس الجميل، وإن شاء الله تكون كل أيامنا لطيفة جميلة برفقة من نحب وبرفقتكم أعزائنا وأحبائنا مستمعين ومستمعات بيت حواء وإذاعة حياة FM.

أكيد ما بينفع نبدأ هذا اليوم لحتى نفرفش وما نتضايق إلا لما نقرأ كومنتاتكم على الفيسبوك. أنوار يسعد صباحك، بتقولنا أنوار، شوف شو أنوار بتحكي لنا. صباح الخميس الونيس، يوم السعادة الخفيفة والقلوب اللطيفة لأحباب برنامج بيت حواء ومذيعتنا العسولة رندودة. صباحكم ورد وضحكات لا تغيب وأمنيات تتحقق بإذن الله، ويسعد صباحك يا أنوار العسل، وألف الحمد لله على سلامتك. اليوم أنوار عملت نشاطات، لحكت بس مع بنوتتها جوان في المدرسة، ولأنهم خلصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يقويك ويعطيك العافية ويخلي لك أولادك وبنوتك الحلوة يا أنوار. مأمون ميناوي يسعد صباحك، ميساء غنام يا صباح الورد، مراد أحمد أبو ثابت يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيك. سميرة أم سمير شو بتقولنا؟ صباح الخير يا وطن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. يا هلا ورحب يا سميرة يا أم سمير، الله يرضى عليك ويرضيكي. ميساء بتقولنا منورة بالأسود ملك الألوان، الله يسعدك يا ميساء، شكرا شكرا على كلامك الطيب، الله يرضى عليكي. أم يوسف غنام بتقولنا صباح المودة والمحبة والمودة، صباح الورد أحلى رنود الحلوة، ولجميع المستمعين والكادر الرائع صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح فيتركون فيه أثرا جميلا وفرحا لا يزول. يسعد صباحكم كل أوقاتكم يا ربي.

جمال يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. الله يسعدك. رقية يا صباح الفل. والياسمين يا هلا ورحب. هيام بتقولنا صباح التفاؤل لمن يرى الجمال في أبسط الأشياء ويصنع السعادة من حوله. صباحك نور يضيء القلوب يا صباح الفل والياسمين يا هيام. هيام جاد الله بتقولنا صباح تشرق فيه النفوس وتطمئن فيه القلوب. نسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالخير والبركة والرضا ويحقق لكم ما تتمنون ويحفظكم بعينه التي لا تنام. يا صباح الفل والياسمين. مي بتقولنا يا صباح الصحة والعافية والخير والرضا من الله في كل الأحوال وأحلى صباح لرنود وجميع المستمعين. يسعد صباحك يا مي والحمد لله على سلامتك. شرفتينا. أشرقت وين ورت يا مي.

أنوار الله يرضى عليك ويرضيك ويعطيك كل العافية. سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف يا صباح الفل والياسمين والكادي يا غالي الله يرضى عليك ويرضيك. شريفة طباخي يا هلا ورحب, احكي لنا كيف أمورك يا شريفة, إن شاء الله أمورك طيبة. أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم محمد كيف الأجواء عندكم بالغور, احكي لنا مع هذا الحر قادرين تتحملوا؟ سحر حمدان الله يرضى عليك ويرضيك. أم يوسف غنام شو بتحكي لنا, خلصت الامتحانات وبدأت مرحلة ماما زهقان من أول يوم عطلة, انتهى موسم اسكت عندي امتحان وبدأ موسم ماما وين نروح. والله يا أم يوسف كان الله في عونك, مش رح أحكي لك أكثر من هيك لأنه فعليا إحنا بنكون بمعضلة. بدي أسلي أولادي, بدي أطلعهم أماكن غالية أو بدي أوديهم على حديقة, الحدائق ممكن تكون بعيدة نسبيا عن بيوتنا وهاتي بلاش, أو يقعد على التلفزيون وإحنا ضدنا يعني نحضرهم تلفزيون, بدنا نلعبهم ونسليهم عشان ما يشوفوا الشاشات. يعني دائرة وأفكار بتدور في رأس كل أم اليوم. الله يعينكم يا رب. وفعلا ماما زهقان هاي يعني تضرب على العصب. نانيتا يسعد صباحك وتقولنا نانيتا ما أروع صباح عندما يحيطك من يحبك بخير الدعاء, وحب أحبكم الرحمن وأنار قلبكم بالقرآن ووهبكم جبالا من الغفران, تمنيت لكم الدنيا بكيديكم لكنها لا تساوي شيء فدعوت أن تكون الجنة مستقرا لقدميكم, جعلني الله وإياكم ووالدينا وكل عزيز علينا مع أول زمرة يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. صباحكم طمأنينة ورضا من رب كريم. يسعد صباحكم يا صباح الورد والياسمين الله يرضى عليكم ويرضيكم على كلامكم الطيب. بتقولنا أم يوسف يا غالي بزعل على يوم الجمعة وعلى يوم السبت لأني ما بشوفك فيه حبيبتي رند. الله يحفظك ويبارك فيك, أشكركم على محبتكم الصادقة وعلى كلامكم الطيب يلي والله ما بتعرفوا قديه بيأثر فيي أنا شخصيا كرند. لسه إحنا ككادر اسمح حكت ككادر بيت حواء, إحنا عم بحكي فيي أنا شخصيا, فشكرا لكم قد الكوكب على هذا الكلام وعلى هاي محبتكم يا رب. الله يسعدكم ويبارك فيكم. مي البلبيسي يسعد صباحك الله يخليك ويبارك فيك, أشكرك يا أم سمير الله يرضى عليك, شكرا شكرا. خولة يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الفل والياسمين الله يرضى عليكم ويرضيكم. جميلة محفوظ يسعد صباحك. زيد حياصات بقول صباح الخير يا أردن, صباح الخير يا أمريكا, كيف الوضع يا زيد عندكم مع استقبال النشامة للمونديال؟ يعني واضح أنه إحنا في عنا شوية تجهيزات, إذا مبيني بالكادر الكرة موجودة عنا كأس, يعني لأن أنتوا بأمريكا حاليا بتاخدوا الكأس, إحنا جبناه لعنا لعند الاستوديو كأس خاص لبيت حواء الله يرضى عليكم ويرضيكم يا رب ويتمم علينا الفرحة. ميساء بتقولنا إحنا لسه للإثنين الامتحانات, كان الله في عونك يا ميساء. رح نكمل كومنتاتكم بإذن الله تعالى إن شاء الله, لكن بعد الفاصل ورح تكون دردشتنا بنحكي نصيحة بالطبخ تتمنى أو بتتمني لو غيرك نصحك إياها, شاركونا تجاربكم بس بعد الفاصل.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. أو قبل ما نبدأ دردشتنا اللي بتحكي عن نصيحة بالطبخ بتتمنى لو غيرك حكى لك ياها أو نصحك ياها من زمان وشاركونا بتجاربكم. بدنا نعرض فيديو لطلاب مدرسة، طلاب مدرسة جوان بنت مستمعتنا العزيزة أنوار، وهم فرحانين بنهاية هاي الامتحانات وهاي السنة الدراسية. الله يوفقهم يا رب ونشوفهم بأعلى المراتب. يلي عم بسمعني حاول يشاهدنا ليشوف فرحة هالأطفال لو يعني نحضرها الآن نشاهدها الآن.

أجمل هالفرحة، ما أجمل نطنطتهم ولابسين هالمرايل والزي المدرسي. حبايبي الله يحميهم ويحفظهم يا رب، وينبسطوا ويتهنوا بهاي العطلة ويتجمعوا بصف الخامس على خير وهدات بال. الله يحميهم ويحفظهم ويبارك فيهم هاي الفرحة النقية الصادقة يلي بس مجرد رشاش ثلج، أكم من كيكة، بكتات الحلو الموجودة والعصائر، والله فيها الدنيا وما فيها. هاي هذا اللي بدنا إياه، هاي الفرحة اللي بدنا إياها. نرجع لدردشتنا، أنا كنت حابة أضل على الآن معاهم بس يلا مش مشكلة، نرجع دردشتهم. نصيحة بالطبخ تتمنى لو غيرك نصحك إياها، شاركونا تجاربكم سواء عبر التعليقات على الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج، ونكمل تصبيحاتنا على الفيسبوك لحتى نستقبل مكالماتكم. منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. موسى يوسف يسعد صباحك. موسى بقول لنا صباح الخير صباح الخيرات والمسرات. موسى من جرش، يا هلا ورحب بربعنا بالجرش، يا بجرش يا هلا ورحب يا موسى. عزيزة بتقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، اللهم من علينا بالصحة والعافية وأحلى صباح لمذيعتنا رند عناب، الله يرضى عليك يا عزيزة، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم هاني البستنجي بتقول لنا آمين يا رب العالمين، عليه أفضل الصلاة والسلام، صباح الورد والياسمين يا وردات، الله يعطيكم الصحة والعافية والله يعطيكم حتى يرضيكم، يسعد صباحك يا أم هاني. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك.

لدعم المنتخب بأمريكا. الله يقويك ويعطيكم العافية وبتكفوا وبتسدوا عنا بإذن الله تعالى، وإحنا معاكم هون من الأردن لأمريكا بالرغم من القارات والمحيطات اللي بيننا، إلا إن إحنا معاكم بإذن الله تعالى، قلوبنا معاكم. أم إبراهيم الشامي بتقول لنا صباح الخير لأهل الخير، صباح النور للوردات الغاليات الموجودات ببيت حواء وحبيبة المرنود العسل، يسعد صباحكم يا أم إبراهيم، الله يرضى عليك ويرضيكي.

يعني أنا واحدة من النصائح اللي نصحوني إياها لما بلشت أطبخ كانت إنه ما تحطي ملح على أو ملح على مية اللحمة لما تسلقيها حتى ما تشد اللحمة. ومن وقتها لهذا اليوم وأنا ما بحط ملح، فما بعرف إذا حطيتها بتشد ولا لا فعليا، بس أنا طبقت النصيحة بحذافيرها يعني. بس لا، الأمور طيبة، اللحمة بتكون دايبة زي ما بيحكوها وما بتعلك ولا قاسي ولا ما يحزنون. فأنتوا يحكوا لنا شو في نصائح نصحكم إياها أثناء الطبخ فعليا فرقت معاكم بالطبخ. حتى بحلقتنا الماضية لما كان في عنا مشاوي، الشيف حط مع الدجاج حط ليمون وبرتقال وزيت زيتون، نقع الدجاج بهاي الخلطة عشان يكون جوسي أو أطرى، وبرضو نقع اللحمة بالكيوي، الشقف نقعهم بالكيوي برضو علشان يطرى. فهاي النصائح يعني إحنا جربناهم تذوقنا بعد ما طبق، فعليا كان شيء تبارك الله شيء لطيف وشهي وما شاء الله عليه. فأنتوا احكوا لنا شو في عندكم نصائح برضو أعطوكم إياهم حتى تقدروا تطبخوا بطريقة أسرع أحسن وألذ.

بتعدي سنين وسنين. غادة زين بتقولنا يسعد صباحكم بيت حواء والمستمعين من المغرب العربي برنامجنا القديم الجديد. يسعد صباحك يا هلا ورحب فيك يا غادة. يا هلا رحب فيك. أم أحمد بتقولنا صباح الخير لقلوبكم التي تضيء حياة الآخرين بلطفها وطيبها وتزرع في الأيام معنا جميلا لا ينسى. صباحكم سعادة لا تنتهي وأمل يتجدد مع كل صباح بل مع صوت حياة. يا هلا ورحب فيك يا أم أحمد الله يخليك ويبارك فيك. ميساء بتقولنا هو الطبيخ ما بده نصيحة الصراحة بده نفس طيب على الأكل وطولة بال وأهم شيء وجود كل مكونات الطبخة عندها تبدع المرأة في جميع الطبخات وبتصير تخترع وتتفنن والله المستعان. والله يا ميساء كلامك صح قد ايه في ناس بتكون ما عندها نفس على الأكل لو شو ما كان ما بيزبط بس اللي له نفس على الأكل وعنده طولة بال فعليا بتكون طبخه بيكون غير. في مرة يعني حجة كبيرة الله يطول بعمرها شو حكت لي الفرق بين أيام بين النساء في هاي الأيام والنساء أيام زمان كان زمان البال طويل وهادي ورايق الطبخة تطبخها على العين الصغيرة نار هادية وعم بتسوي الأكل براحتها بينما هاي الأيام بدنا نخلص على السريع على السريع على السريع فما بتاخد نفس هذا الروقان لهيك ممكن تفرق الطعمة. إلى حد ما شعرت في حقيقة بهذا الموضوع إنه إحنا كثرة المهام بدنا نخلص نعمل ننجز كذا كذا كذا كذا وبالتالي ممكن ما ياخد نفس قبل. سميرة بتقولنا النصيحة سمعتها زمان وبحب أسمعها أو تحكيها يعني إخواتي في بيت حواء تخلصي من كراكيب المطبخ ودائما تنظيف المطبخ أول بأول هيك بتضمني مطبخ مرتب ونظيف 100% يا سميرة. وحتى أنا بعتبر المطبخ إذا كان نظيف البيت كله رايق وهادي وما أحلى ما بيكون في عنا مهام زي لما يكون مكركب. هاجر يسعد صباحك وكل أوقاتك بتقولنا صباح الخير أخت رند وصديقات البرنامج دون استثناء والله أمهات أكثر اللي فرحاني بانتهاء الامتحانات. بتفق معك بتفق معك. غادة بتقولنا أهم نصيحة بالطبخ بتخلي الطبخة زاكية أطبخي بحب وإنت مرتاحة بتطلع الأكل زاكية. الله يا غادة صح صح 100%. شريفة بتقول بالطبخ لا تكتروا بهار البهار بيضيع طعم الأكل الأصلي فلفل وملح بمعظم الطبخات. الله يا شريفة جميلة هاي النصيحة فعلا خصوصا الكبسات دي الأوزي الناس لما تكتر بهار بيروح هذا الطعم عنها. أنوار بتقول أنا نفس الشيء ما بحط ملح على اللحم غير لما تستوي هي في تيم لهذا الموضوع.

عبيدة رزقي بيقول لنا صباح الورد للمستمعات والمستمعين ومذيعتنا الغالية رند عنا، بيسعد صباحك يا عبيدة يا ابن بيت حواء ابن البار الجميل. شريفة بتقولنا نعم الملح بشد الأكل لازم من نهاية الاستوى للدجاج واللحم. وأم أحمد بتقول والله بحط كل شيء ولحماتي ما بتفوتي، بتذكر اسم الله نفسك لحاله أحلى مطيبات. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم أحمد. رح نكمل التعليقات بإذن الله تعالى وإحنا والشيف أماني العالمي إن شاء الله، لكن بعد الفاصل رح تطلع موجز أخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة. فاصل وراجعين مع الشيف أماني العالمي.

أوجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. الخارجية القطرية تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي. وزير الطاقة صالح الخرابشة يقول إن تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي. كوادر وزارة المياه تضبط بئرا مخالفة في جرش بناء على معلومات تفيد بوجود بئر مخالفة يتم حفره بطريقة مخالفة وغير مشروعة. هيئة الاتصالات تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية للتعامل مع شركات التوصيل المرخصة. إصابة طفل بجروح طفيفة وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة البحرينية المنامة بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية. مقتل 3 بحارة هنود إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: الله
4: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
5: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بيش ما يكون. اسرح بالكل ما تتعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. زي ما أنتم متعودين علينا كل خميس في شيف حدا شغفه بالطبخ، حدا راح ورجع راح ورجع لحتى استقر في المطبخ بين الأواني والطبخات اللذيذة والروائح الجميلة. يا ريت الصورة بتقدر تطلع ريحة لحتى الناس تشم الريحة اللي نحن حاليا عم بنشم فيها. بنرحب في بيت حواء الشيف أمان العالمي. أهلا وسهلا فيك شيف، كيف أمورك؟ طمنينا عنك، ترفع المايك شوي نتوفة، شو الأخبار؟ الله يسعدك ويبارك فيك. يعني اليوم كنا نحكي عن نصائح
1: ل
0: نعم 100%. الناس بتقول لك ما نحط، أنا هاي حكيتها مش الناس، ما نحط ملح على مية سلق اللحمة.
1: صحيح.
0: لأنها بتشد اللحمة.
1: اللحمة والدجاج كمان.
0: أها هاي كمان إشي جديد. أنا الدجاج فكرته يعني مسموح.
1: لا لا لا لا، اللحمة والدجاج
0: 100%. أخذنا المعلومة يا جماعة من الشيف نفسها مش مني. هلا هاي معلومة موثوقة.
1: صحيح بتشد.
0: بدنا نبدأ معك من البدايات.
1: يلا.
0: وبعد ما نخلص القصة تبعت حضرتك بدنا نقرأ الكومنتات ونشوف الناس شو كان عندهم النصائح وإحنا نفسرها، كونه اليوم الشيف مش بس عم تطبخ، هي دارس الموضوع. أنا دراسة.
1: صح، أنا دارسة فنون طهي سنتين في كلية موجودة بعمان، طبعا كل الشكر لإلها، كلية عمون الجامعية. بداياتي كانت ب 2016 رند.
0: نعم.
1: كست قاعدة، طبعا أنا درست جرافيك ديزاين من البداية، لكن ما تيسرت الأمور إنه أشتغل فيها، ففتحت مطبخ صغير من بيتي بطلع هالأوردرات والشغل. طبعا هذا الحكي كان في السعودية. ب 2018 استقرت بالأردن. طبعا كان لي كتير زباين. كان في نقطة مفصلية إنه أنا كنت أطلع أكلنا اللي هو العادي، فوائل منسف، مقلوبة، مسخن،
0: الطبايخ اللي بنعملها
1: بالضبط، الأكلات اللي إحنا بنعملها في بيتنا. وهذا الإشي كان مرغوب كونه في فئة كتير كبيرة من المغتربين هناك. صار في تحول مفصلي بهاي الأيام، عملت فوارغ وكرشات. فموضوع فوارغ وكرشات وحدة صغير يساويهم يعني كان إشي كتير واو. فمن هون أنا سكرت أو ما سكرت، يعني خففت موضوع منسف ومقلوب، قلت حتلخص الكل بيعملهم،
0: بدي أختص
1: 100%. كان الاختصاص فوارغ وكرشات، وكان كتير إشي حلو. طبعا أنا والدتي يمكن عم بتتابعني، أكيد عم بتتابعني، هي استغربت نفسها إنه أنت كيف تسويهم، طب أنت من وين تعلمتيهم، طب إيش شو صار، شو عاد ما بدأ. فأنا سألتها واستشرتها بأكم شغلة ومن هون أنا بدأت
0: ما شاء الله.
1: فتحت مطبخي كان ولا زال اسمه مطبخ زين باسم بنتي.
0: الله يخليك يا رب.
1: فهو من عمرها
0: ما شاء الله
1: 10 سنوات، يعني على 11 سنة. فوارغ وكرشات. طبعا بعد هيك جيت استقرت في الأردن ب 2018 بشهر 10 كان دوامي في الكلية.
0: ما استنيت؟
1: لا ما استنيت، أخذت قرار إنه طبعا تشجيع أهلي
0: الحمد لله،
1: إنه خلص روحي للي أنت بتحبيه.
0: جميل.
1: فعليا رحت وكتير مبسوطة إنه أنا درست فنون طهي بسنة، أصلا الدراسة اللي أنا بسنة تانية بلشت أطلع التلفزيون. هذا الإشي كمان فتح لي بواب كتير.
0: طبعا ما شاء الله.
1: طلعت التلفزيون كتير إشي حلو، كتير إشي مهم لأي شخص. الحمد لله. طبعا كفنون طهي وكدراسة سنتين دبلوم شامل أضاف لي كتير.
0: طبعا
1: هلأ خلينا نكون واقعيين شوي. طبعا كل الناس خير وبركة
0: أكيد.
1: بس مش كل مين طبخ طبختين بياخذ لقب شيف كشيف.
0: صحيح 100%. يعني احكي لك شغله كمان، شغله شيف مهمه جدا. انت تخصصتي بشيء حساس
1: 100%.
0: في ناس بتقول لك انا مستحيل اتحمل اكل كرشات فوارغ.
1: صحيح فوارغ. صحيح.
0: ناس بتحبه كتير بس بقول لك مش مين مكان
1: بيطبخه
0: 100% او باكل منه، لازم اضمن النظاف ولازم.
1: صح.
0: لازم لازم
1: طبعا.
0: وناس بتحكي لك بس تاكله يومين بتغيب عن البيت وبترجع.
1: كله هذا انا واجهته.
0: جميل.
1: كله واجهته، واللي خلاني مثلا أحب هذا الإشي وأحبب الناس فيه. طبعا هي أكلة مش الكل بيرغبها، إشي طبيعي. طبعا هي نفسيا الموضوع مش أكتر. وموضوع النظافة كتير إشي حساس،
0: لأنه كطعم هي لذيذة جدا. ما فيها مشكلة
1: طالما نظيفة أمورها خلص يعني انا بحس انه انا صراحه يعني بتعب كثير على شغلها
0: ما شاء الله.
1: ولما اشتغل هاي الاكله واي اكله بتطلع من عندي من المطبخ صراحه بشتغلها بذمه وضمير للامانه. خلص بحس انه لازم مخافه ربنا تكون بين عيوننا وبناء عليه ربنا بيسر
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني في ناس ما بياكلوهم صاروا ياكلوهم من عندي. طبعا هذا بعتبره إنجاز.
0: طبعا إنجاز إنجاز كبير يعني دائما لما نحكي إنه بدنا يعني يلا نطلب نسوي في ناس ما بتأكل غير مرة واحدة بالسنة.
1: صحيح.
0: هي بعد الأضحية تبعت الأضحية
1: صحيح
0: ما حدا بيطلبها
1: صحيح 100% نعم. أو أكلة شتوية
0: صح.
1: هلأ لا عادي منشغل مكيف وبناكل ما إنه مشكلة
0: يعني المهم تكون موجودة في كل وقت.
1: صحيح.
0: وبتعمليها مشوي
1: محمر ومسلوق بلبن؟ لا ما بسويها لأ بخاف موضوع اللبن إنه يتغطى يفرط فلا بفضل إنه لزبونة بعطيها الطريقة كيف تسن اللبن ومباشرة تنزل المسلوق ويغلي له غلوتين وبتقدمه.
0: هي الأمور طيبة يعني هي أحلى عزومة 100%
1: وكله جاهز وبقدم محشي من غير طبخ ومطبخ. في ناس بحبوا يطبخوا في البيت، في ناس بحبوا يشموا ريحة الأكلة كأكلة وطالما نظيفة بتشجع.
0: أو مية السلق كمان في ناس بتحبها كثير.
1: صحيح
0: يعني
1: 100%
0: يعني حتى اللي بيروح على المطاعم بكون بيطلبوا كاسة مية سلق عبين ما يستوي الأكل.
1: صح اللي هي المرقة الشوربة.
0: نعم 100% يعني أنا هلا عم بشوف شيف الأكلات الأمامي هي اللي هي المقبلات اللي ممكن نحكيها بتعمليها مدام عم تعملي إشي بهاي الدسامة أكيد هاي حتكون مقبلات.
1: هاي طبعا مقبلات. هلأ خلينا نحكي على اليالنجي. هو يالنجي تبولة سلطة معكرونة حراق أصبع وهاي الأشياء بتنطلب لكيترينج لحفلات أعياد ميلاد بتتوفر عنا سواء ميني صغير أو اللي هو بجاطات كبيرة وبتتقدم ببوفيهات. الصفيحة اليافوية من الأصناف اللي مطلوبة جدا يعني مطلوبة
0: لأنه منظرها على فكرة هي منظرها جميل جدا وبيهيئ لك أنه شغلها صعب.
1: هلأ هو مش صعب بده صبر.
0: بدي تحكي لنا السر.
1: بده صبر. خلينا نحكي السر. السر بالصفيحة أنك تصبري على العجينة ترتاح. كل ما ريحتي العجين رح تريحك في الشغل
0: ترتاح أكثر ما أنت بترتاح العجينة
1: فعليا. فياريتنا عجينة. فكل كتير سهلة عجينتها مي طحين زيت ورشة ملح. هلأ العجن بيلعب دور. أنا بصراحة بعجن على عجنات ما بعجن على إيدي. هذا أفضل بحس وأرتب أنظف
0: خصوصا أنت بتعمل كميات قاعدة
1: 100% فالعجنات شغالة. كل ما ارتاحت كل ما مدت معاكي. طريقة التشكيل كتير سهلة. إن شاء الله إنه خلال الأسبوع هذا رح أصور طريقة التشكيل.
0: يا سلام يا سلام
1: يعني
0: يا سلام.
1: أنا ببالي بس أنا عن جد ما عم بفضى ما عندي بحس إنه ما عندي وقت. هاي سرها إنه كل ما ارتاحت كل ما أعطت نتيجة.
0: إيش بتنحش عادة؟
1: هلا الحشوات هم ثلاث حشوات: جبنة مع بقدونس، لحمة مفرومة مطبوخة وجاهزة، وسبانخ.
0: يعني والله يعني زي كانها زي مبدأ المعجنات عادي
1: 100% لكن طريقة الشغل غير، العجينة غير، الطريقة. هلأ هي بتتفرز هاي
0: أكيد.
1: هاي الحلو فيها إنه إحنا بعد ما نشتغلها بنفرزها. هلأ لما أنا أطلعها كأوردر أول إشي بسحبها فاكيوم ماشين ماكينة الفاكيوم بكياس
0: اللي بتسحب الهواء هاي
1: 100%. هلأ هاي الماكينة في حال في حال في حال قبل لو وصلت لزبون شوي فاكة بتضل ماسكة حالها فهي تلقائيا بتدخلها على التفريز ولما بدها تيجي تحمرها بتقص الكيس وبتفردها على ورق زبدة وبتدخلها على الفرن. هاي شغلة كتير ضرورية لأي نوع من أنواع المفرزات فاكيوم مسحوب هواء عشان ما يسيح كلياته على بعض.
0: جميل جدا. يعني دائما احنا بنفكر مفرزات بنحطه بكياس النايلون
1: لا لا لا, لا. لازم يتفرز تفريزة أولية بعدين يطلع يتغلف فاكيوم ماشين بعدين يرجع ينحط على أهم إشي ما يفك تفريزة.
0: والله يعني عملية طويلة بدها وقت
1: جدا. أنا عندي واحدة من الصبايا بتشتغل معاي وزوجي هم اللي ماسكين هذا
0: ممتاز.
1: الموضوع
0: ممتاز ما دام مش عليك الموضوع
1: لا
0: الأمور
1: مش علي مش
0: عليك الأمور هاي
1: لا مش علي
0: أنت عليك تاجيني وتضبط الحشوة الباقي عليهم.
1: أنا بالأساسيات عجين تتبيلات طحن كبة تحضير حشوات كل هذا المعمول المعمول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: مش قوالب نقش
1: ما في عندي ولا قالب
0: ما شاء الله
1: ولا قالب
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: بيحاولوا يقنعوني بحكي لهم بس إنه لا كلياته تنقيش بالإيد.
0: جميل.
1: فهذا الإشي اللي بيخلي الأعياد عندي ما شاء الله موسمها كثير ممتاز.
0: ما شاء الله.
1: في ناس كثير بحبوا النقش الملقط. يعني أنا بالنسبة لي ما بحب القالب.
0: هلا هو كمنظر جميل جدا وخصوصا كل حبة زي الثاني زي كأنك حطيتهم بقالب تبارك الله. فإنه هذا الإشي كثير حلو
1: جدا
0: ومشجع.
1: طيب بدي أحكي لك شغلة. هلا إحنا كل إشي بنشتغله على الميزان. حتى العجينة هاي أنا لما بدي أجي أشتغل فيها كمان بقطع على الميزان. الحشوات للمعمول العجين كله ميزان. ما عنا إشي ما بيتوزن. ليش؟ علشان أنا لما بدي أحط كيلو يجي كيلو
0: بالضبط
1: ما يزيد حبة وأنا بكون حاسبة قدي عدد الحبات.
0: لأنها كمان أنت مش للبيت عم تشتغلي لزبون مقابل مصارف تكوني حقاني بالموضوع
1: 100%.
0: لو بدنا نيجي هذا الجلنجي يقال إنه لازم نحط معلقة قهوة بالحشوة.
1: صحيح. وانا بحط معلقه القهوه بالحشوه
0: مع انه انا جربت اعملها بس ما طلع طعم قهوه. فهي ايش عم بتعمل؟
1: ما بتعطي طعم قهوه. هي بتعادل حموضه بندوره بصل بس هن ما بدنا نبالغ بكميه القهوه اللي بتنحط هي معلقه على الحشوه. بتعطي لون غامق شوي للرز. في ناس بيضيفوا كمان صلصه بندوره, في بيضيفوا دبس فلافله, لكن انا بحب انه تكون اللي هي التقليدية أو الأساسية. في إضافات كتير بتنضاف, في دبس الرمان كمان كتير مطلوب إنه ضيفي لنا هيك, اعملي لنا هيك, سوي هيك. أنا بمشي زي ما بدهم الزباين بالضبط.
0: أكيد.
1: بالضبط وبطلع زي ما بدهم الحمد لله.
0: بس أنا بيهمني أنت المكونات الأساسية اللي بتحطيها, فإذا لما بدنا نعملها بطريقة زي ما بيحكوها بتكون دايبة وبنفس الوقت تكون كل الطعمات فيها.
1: طيب هلأ في شغلة ما بعرف, أكيد أكيد أكيد ستات البيوت أو شيف بمطابخ أو مطاعم بيعرفوها. اليلنجي بياخد استوى على النار مش أقل من 3 ساعات. فبداية إحنا لما بدنا نلف ورقة اليلنجي بدنا نحط تنتين مش واحدة.
0: تنتين؟
1: مش واحدة. واحد تنين لازم نعبيها حشوة. ليش؟ لأنه هو بنهاية خضار, الخضار على الطبخ بيدبل, فلازم يكون كمية. راح يصفي رز معي شوية بندورة وشوية بقدونس شوية بصل, فهاي هاي الحشوة راح تدبل. فأنا بدي إشي يضل ماسك الحبة وتضل ماسك حالها. ثالث إشي نرصهم كويس. التقل ينحط على الغطاء, ولما بدنا نيجي نحط المرقة أو الصوص والزيت والاستواء لازم تكون المي سخنة ما تكون باردة.
0: جميل جميل جميل.
1: فأول نص ساعة مثلا بتكون على نار عالية, بعدين على نار هادية منخليه على راحته الاستواء يكون لليلنجي.
0: نعم جميل جدا. طيب شو رأيك قبل ما نكمل نقرأ كم من كومنت؟
1: يلا.
0: شو رأيك لنشوف يعني في طرق لكيف نعمل يلنجي وفي نصائح للناس, بعدين رح نكمل بقصتنا.
1: يلا.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. لنشوف شو في عندنا كومنتات, لانه طلع الكومنت اهم نصيحه تعلمتها بالطبخ لا تستعجل النتيجه. اغلب الاكلات الطيبه بدها نفس طويل ونار هاديه.
1: صحيح.
0: اذا الاكله زعلت منك لا تزعل منها, غالبا صح. هي بدها ملح مو دراما. واذا نسيت إشي بالطبخه سميه وصفه مبتكره على طريقتي وكملي بثقه. الطبخ مو دائما بيتبع الوصفه, احيانا الوصفه هي اللي بتتبع اعصابك. هاي طيب. يوسف غنام, هاي نصيحة من
1: بدي أحكي شغلة. هلا موضوع الملح للأمانة الملح زيادته مش كويسة ونقصانه مش كويس. هلا أي أكلة لازم يكون الملح فيها بارز. الملح بيعادل حتى لو إيش ما حطيت بهار بيعادل الطعم.
0: جميل.
1: يعني لازم يكون في ملح بالأكلة.
0: لازم 100% لدرجة إنه في ناس بحط لك المملح إشي أساسي على الطاولة.
1: أنا من هون.
0: منى إبراهيم بتقولنا للطعام نفس طيبة وشهية يطلع المذاق لذيذ. للملوخية أضع لها ملعقة صغيرة سكر وكل البهارات وأقلبها جيدا, وأخيرا أضع مرق الدجاج وانقطاع الرغوة, أضيف نصف حبة بندورة طازجة فينتهي الرغيب الرغوة. صحيح. أطيب ملوخية.
1: صحيح.
0: في ناس كمان أعطوني تريك إنه بقدر أحط تلج.
1: تلج.
0: التلج برضو بيقطع الرغوة أو زي ما بيحكوها
1: المطة
0: مطة الملوخية. أنا
1: هلا هي هلا ما حدا بيحبها. بس هو طالما إنه هي ورق وبتنطبخ وبتنضرب على البلندر أو الميكسر إشي طبيعي يكون فيها مطة. طبعا هي بتنشال الرغوة هاي حبة بندورة تلجة بتروح.
0: وهي أنوار برضو بتتفق معانا, بحط الملوخية 4 مكعبات تلج بتروح المطة. أم إبراهيم شو بتحكي لنا؟ أنا لما بساوي لبن المنسف بساويه بجميد. في ناس بتحط لبن وشنينة مشان يصير مثل الجميد وبيفرط بس ما بيطلع زاكي.
1: طيب هلا موضوع الجميد. الجميد في موضوع لما احنا نمرس الجميد احنا بنضيف له مي سخنة، مي سخنة مش مي باردة، علشان يتفكفك الرأس. بعد هيك منبلش نمرس فيه. طبعا هذا الحكي بدك تسيبيه مش أقل من 4 لـ6 ساعات أو لتاني يوم. المرس هذا بالإيد مش نضربه بخلاط. بعد هيك بدنا نسن الجميد نفسه. هلأ الفكرة إنه لما نسلق اللحمة لازم تكون درجة حرارة سن الجميد نفس درجة حرارة السلق للحمة. بهاي الحالة مستحيل يفرط. أما إذا حطيتي مية السلق باردة والجميد سخن رح يفرط.
0: رح يفرط. طب إيش بتحل الموضوع عشان الفرط؟ أنا بحس بالخلاط.
1: بالخلاط. هلأ هذا في حال مش جميد، في حال كان لبن وشنينة بالخلاط مع معلقة نشا، ويفضل انها تنحل بمي بارده علشان يرجع يتماسك. هي وما هي نبالغ بحط النشا، لانه الا ما يعني طعم النشا وطعم الطحين بيضل طالع.
0: لا صح صح
1: بيضل طالع
0: يعني، والذكي رح يلقطها على السريع.
1: عدا عن هيك القوام لللبن بيبين اذا فيه نشا او لا.
0: يا عمي هون الخبره. ذكريني اني ما اعمل منسف لما تيجي عشان ما تكشفيني كيف رح اعمل.
1: والله شكلك كله نشا.
0: شكلي غشاشه. شكلي غشاشه. فلاور كوين بتقول لك منوره يا شيف، صاحبه اشهى الاطباق والاولى بالنظافه، معلومات شيف اماني دائما ناجحه. هاي الفانزات عم بيطلعوا شيف ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. عم نشوف كمان الكومنتات، في ناس هلا بتقول لك عجبتني فكره التلج على الملوخيه.
1: صحيح
0: بما كانوا يعرفوها. يسعد صباحكم جميعا وكل اوقاتكم. بتقول لك فلاور كوين من اشهر الفوارغ والكرشات اللي ممكن الواحد يجربهم تحت ايديك يا شيف. والله شكله عن جد من اشهر الفوارغ يعني، من
1: بين الحمد لله
0: بين التكتك، خصوصا اللي بيكونوا دارسين جرافيك ديزاين او دارسين الاشياء الفنون.
1: صح
0: دائما مبدعين، نظره مختلفه
1: العين. صح, صح. العين
0: بيكون دائما ملونين اكلاتهم. أيوة. فيها الوان. ميساء بتقولنا الكرشات وهي الأشياء شو مالها وجبة الشاورما؟
1: لا يا يعني ميساء،
0: يا ميساء شاورما ولا كرشات؟
1: لا فوارغ وكرشات.
0: أنا بتفق معك. رح نكمل تفاصيل حلقتنا ونكمل قصتك بإذن الله تعالى وشوي من وصفاتك وكومنتاتنا بس بعد الفاصل. فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: سلين شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مع شيف أماني العالمي. أهلا وسهلا بيك من جديد شيف. يا هلا بيك، الله يسعدك شيف. اليوم أنت بلشتي بي دراسة معينة،
1: صحيح،
0: وجدتي شغفك، كملتي بهذا الإشي
1: 100%.
0: وبعد ما درستي فتحتي مطبخك في الأردن ولا أثناء الدراسة؟
1: لا، من قبل ما أدرس أنا فتحت المطبخ كمطبخ إنتاجي من قبل الدراسة. حسيت أنه أنا هذا شغف، إلهام، إبداع ممكن أنا أوصل فيه. بناء عليه قررت أني أدرس، وفعليا اشتغلت أكثر من مكان وشاركت بمسابقات محلية بالأردن، طلعت على كل محطات الأردنية موجودة عندنا.
0: يعني في ناس كمان بالكومنتات ميزوا هذا الإشي،
1: صحيح، وأنا كتير بيشوفوني بيحكوا لي منعرفك، وجهك مألوف، مش أنت اللي كنتي بست النكات، مش أنت اللي كنتي تطلعي قلت لهم
0: هو ما شاء الله عليكي.
1: يعني أنا بدي أحكي عن جد نصيحة، إذا أنت بتلاقي شغفك في الخياطة روحي الخياطة، بالحرف اليدوية روحي حرف يدوية، بالطبخ روحي على الطبخ، لكن بدك تبدي بالطبخ، بدك تبدي أساس صح، بدك تبدي نولج صح. لأنه حتى إحنا مثلا أنا لما بدي أشتغل رند في بالمطبخ عندي بالمشغل بكون حاسبة كوست، الصحن اللي بدي أطلع فيه طالع سعره من ضمن الطبق. معلش يعني إيجار، إيجار بنات بيشتغلوا معاي الله يعطيهم ألف عافية،
0: طبعاً الله يقويهم.
1: والدعم الأكبر كمان من الزوج،
0: بنوجه يعني تحية أكيد.
1: زوجي دعمني، هو اللي خلاني أكبر الشغل، وسع معاي، هو بيوقف أوقات يشتغل معاي بالتغلف وبالتعبئة، مع المناديب، ألو جيب هات ودي، والله يعطي ألف عافية.
0: الله يقوي ويعطيك العافية ويديم عليكم المودة والمحبة بيناتكم، لأنه فعلياً المرأة لما تكون مع الشخص المناسب تزهر وتزدهر وبتنجح أكثر، وهذا الدليل الناجح. فالله يخليكم لبعض ويبارك فيكم ويحميكم من كل عين. شو رأيك نكمل مع الكومنتات؟ شو رأيك؟ شريفة بتقول لنا الكرشات والفوارغ فعلا زاكية ومتعبة جدا وبدها نظافة كتير. شكلها شريفة من الناس اللي بتحب تطبخها بالبيت،
1: صح.
0: واضح جدا، الله يسعدك ويبارك فيكي. ماجد العالمي ولك تحياتي شيف، تسلم الأيادي.
1: أهلا أهلا.
0: إخلاص حجات منورة، أحلى شيف أمون، ما شاء الله
1: حبيبتي. إخلاص هي صاحبتي،
0: ما شاء الله، بنوجه لك التحية يا إخلاص، الله يرضى عليك ويرضيك. بقولوا الطيور على أشكالها تقع، هي شيف زيك؟
1: لا،
0: هي بتتذوق بجوز.
1: هي إخلاص درست معاي جرافيك ديزاين،
0: يا الله الدنيا.
1: يعني من خلينا نحكي من أنا قديمة يا جماعة الخير، كتير كتير قديمة. أنت عادي بتحكي من 2009.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يرضى عليك ويرضيكي. شو بتقولنا أنوار؟ أنا أول طبخة طبختها وأنا بالصف السابع الفوارغ، وفتت التوم والطحينية والليمون والفلفل الأخضر، طلعوا بشهو والله مبدعة.
1: أنا مبدعة، أنت لازم تاخدي جائزة،
0: لازم أحط لك تمثال يعني، ما شاء الله عليك. بتحكي لك مي خلف، ما شاء الله عليها، شيف أماني رائعة ومبدعة دائما، أنا حضرتها كتير على التلفزيون. الصفيحة اليافوية والكعك والمعمول مبدعة فيهم، شفتها مع الشيف ديما حجاوي، بنوجه تحية للشيف ديما أكيد.
1: ديما حبيبة قلبي ديما،
0: الله يرضى عليها.
1: ولا فروقة ولا طشمان، يعني كل هم من أحسن
0: وبدعموا الناس اللي بالفيلد، ما شاء الله عليكم
1: جداً.
0: بتقولنا شريفة ينصح بوضع قليل من الهيل المطحون أو قليل من القرفة على اللحم والدجاج، بيضيع الزنخة تماما، طبعا بعد التنظيف الجيد قبل الطبخ.
1: صحيح، الهيل يعني هو بالأساس التنظيف، صح. طبعا أنتوا عارفين مثلا الدجاج لما يتنظف أي ريحة زفر، أو حتى أنا بالفوارغ وبالكرشات بنظفهم، والروس والمقادم طحينية.
0: طحينية كيف؟
1: عادي، انت بعد ما تنظفي الدجاجة تشيل الجلد، تشيل الزوايد من جوا، زيت زيتون، طحين، طحينية، وهيك بالتلاجة ساعة زمن، منطلعهم منغسلهم ومنبلش سلق بالجاج.
0: أنا أول مرة بعرف هاي المعلومة. هاي قبل التفريز بنعملها ولا بس قبل الطبخ دايركت؟
1: بعد التنظيف،
0: يعني بنظفها بحط طحين وطحينية وزيت بفركها
1: وليمون
0: بغسلها بعدين بفرزها، إذا بدي أفرزها بدل ما أطبخها
1: 100% بتفرزيها. بس مو يعني أنا من الناس اللي ما بحب أفرز دجاج مثلا أو اللحمة، أوكي، لكن الدجاج خلاص بنجيبه مبرد بتنظف ومباشرة على الطبخ
0: بنطبخ. نهلة بتقولك أحلى شيف فيك يا عالم، والله ما شاء الله، الله يخلي لك إياها ويبارك فيك. هون يا جماعة المنبع الصحيح للوصفة الصحيحة،
1: حبيبتي
0: هون، الله يخليكم لبعض
1: ويطول عمرها.
0: بتقولك أم يوسف غنام، أنا بصراحة مستحيل أكلهم الكرشات والفوارغ، بس مش من محبيني أبدا، بس صحة وعافية على القلوب اللي بحبوهم، بالنهاية كل واحد ودوقه والحمد لله على كل النعم. صح صح 100%.
1: صحيح.
0: نهلة بتحكي لك، نهلة الوالدة الله يطول بعمرها، الأكل جدا لذيذ ورائع كجودة ونظافة. والله أنا رح أخذ نصيحتك، لأنك أكيد تذوقتي كل صنف من الأصناف، وأكيد كانت تحكي لك لو ضفتي هيك، لو سويتي هيك.
1: طبعا هو احنا بنتناقش وبنتناوش كثير، وانا وامي بالمطبخ مع بعض بصير تفجير. عارفه
0: على فكره ايت انت اي حدا بالمطبخ بدخل معك الا ما يصير تفجير،
1: صح.
0: فما بالك تنتين مبدعات بالطبخ، شو بده يكون موجود؟
1: امي والله كثير اكلها طيب وزاكي
0: ما شاء الله. احمد الحشوش بقول لك المعجنات شغلتي من سنه 88، السر في تصغير كميه العجين، كل ما كانت العجين صغيره بتكون افضل.
1: صح 100% كلامه صحيح.
0: جميل جدا. طب كيف يعني قصدك العجين صغير؟ انا ما فهمت.
1: كوزن عجين بالنسبه للحشوه. هلا لازم يكون في نسبه وتناسب بين الحشوه وبين العجين، سواء صفيحه سواء معمول سواء اي شيء بينحشى. لازم يكون في نسبه وتناسب. مثلا هلا بالمعمول يا اما بتعمله 10 على 20 او 5 على 10. كيف الحشوه بيكون وزنها 5، العجين يكون وزنها 10. هلا هاي الحبه لما تفتحيها انت بتكون في تناسب، في تناسق بين الـ بين المكونين هذول مع بعض، فبتضطري انه يعني لما بدك تاكليها اول شيء ما تهر، ثاني شيء ما يكون مبالغ الحشوه حجمها جوا العجين، لانه اوقات على الفرن الحبات بتفسخ.
0: صح صح. او تحسي الناس بتقولك باكل كله ماكله عجين،
1: عجين كله عم باكل او كلياته تمر او كلياته حشوه معمول.
0: بتقولك ماي كمان يا رند السمبوسك عندها رائع وطريقه تغليف وتحضيره اروع عن جد، انها بتشتغل من قلبها الله يوفقها ويرزقها كمان وكمان.
1: والله هي شكلها زبونه عندي،
0: ماي بتجنن ما شاء الله عليها. بتقولك انوار انا بحط ملعقه قهوه بتعطيها حموض زياده مع الليمونجي، وبحط كمان دبس الرمان ورب البندوره.
1: بصير.
0: في ناس هاي في اتفاق على موضوع القهوه. بحكي لك احمد توفيق بحكي
1: هذا اخوي
0: الله يخليه يبارك فيك، بحكي أزكى كعك بالدنيا من 5 سنين معتمدينه. يعني أنا برأيي إنه لازمه هدية كعك.
1: لا هو ده هو أخوي دكتور أسنان على فكرة.
0: كمان حلو ضد الحلويات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هاي الشغلات الجميلة جدا الناس، يعني أنا عندي حاليا عم بحاول أنزل قد ما أقدر وأكسب وقت، لأنه يدوب معي 3 دقيقتين لأنهي كمان. تحكي لك أم أحمد والله الكرش بشهن العقل، والزغاليل والأرانب مع الملوخية بلا شاورما وبلا هم.
1: لا احنا ما دخلنا بالأرانب، لا
0: ما دام وصلنا للأرانب
1: قلت أم أحمد لا.
0: الله يرضى عليهم. أحمد هي بتحب هاي الشغلات.
1: في ناس كتير بيحبوهم، في ناس كتير يعني بيطلبوهم.
0: وإحنا كمان تذوقنا طبخها لأم أحمد بالمناسبة. إجتنا مرة عملت لنا السماقية وعملت أشياء بتشهي يعني ما شاء الله عليها، سلب إيديها وعينيها ذواقة. تحكي لك سناء بالنسبة للطبخ المهم النفس والنية الصافية، بطبخ الطبخة وما لازم نستعجل بالشغل.
1: 100% كلامها صحيح. التأني كمان بالشغل خاصة إذا كان يعني للبيت أو حتى أوردر، يعني خلاص أنا بحب أطبخ برواء للأمانة. وكل ما طبخت برواء كل ما الأكلة طلعت معاي فل الفل، أما إذا حدا فوق راسي مصيبة.
0: صح مصيبة. صح بتفق معك. آخر نصيحة رح ناخدها قبل ما أو آخر حدا بالضبط. الأكل الزاكي ما بده مي كتير، لا تكتروا مي على الطبيخ إلا الكمية اللازمة، إذا بتكتروا مي بتطيع الدسمة.
1: هلا هذا حسب إيش هي الأكلة، حسب إيش هو الطبق. هلا إحنا بنعرف أو أنا لما كنت بدرس في كتير طرق للطهي، مثلا خلينا نحكي على الدجاج. الدجاج ممكن يمر بمرحلتين، ممكن يمر بمرحلة مرحلتين اللي هو السلق، المرحلة الثانية اللي هو التحمير. ممكن ما يفوت سلق، ممكن بس يفوت اللي هو فرن. ففي أكتر من طرق للطهي. فهذا الإشي بيعتمد على الأكلة اللي بدي أشتغلها والأكلة اللي بدي 100% أساويها.
0: صح. بتقول لك يوسف، بتقول لي مرت عمي عم تستنى تعليقي، ابعتي لي يا مرة تانية يا أم يوسف، لأنه في عندي مشكلة بالتعليقات. تبارك الله كل التعليقات مرة واحدة عم بتكون موجودة، فما عم بقدر ألحق أرجع لهم. فلو سمحتي يا أم يوسف تبعتي لي الكومنت، لأنه أهم إشي مرت عمك الله يرضى عليها ويرضيها ويبارك فيها. مدام هي مبسوطة أنت مبسوطة، وإحنا بديك تكون دائما مبسوطين. فلو سمحتي يا أم يوسف تكتبي لنا يا مرة تانية. هيام بتقولنا هل صحيح نضع على اللحمة مرمية؟
1: لا. هلا المرمية تستخدم في أكلات، ما خلينا نحكي أكلات إيطالية ممكن تنعمل بصوص بينضاف لإلها مرمية، بس باللحمة لا. ما صدفت إنه سمعت حدا بيساوي أو بيضيف مرمية للحمة.
0: نعم
1: المرمية مرة يعني مرة يعني بتمرمر أي شيء ممكن تنضاف لإلها،
0: حتى الشاي إذا انكترت عليه بتمرمر.
1: صحيح.
0: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما حكيت معها عم بلحق وبستنى بكومنت أم يوسف غنم. ما رح ننهي يا أم يوسف، لترجع تكتبي لنا الكومنت لو تكرمتي لحتى نقرأه. بس بدنا نشكرك شيف انك اليوم كنتي معانا في هذه الاستضافه الجميله، اللي انا دائما بحب هذا النوع من الاستضافات اللي بحس انه احنا قاعدين مع بعض عم نحكي وناخذ ونعطي. بالضبط هذا هو بيت حواء بالاخر، احنا عم نعطي احلى ما عندنا باجمل النفسيه والراحه.
1: انا كمان كثير مبسوطه انه كنت معاكم، وصراحه يعني بوجه لكل حدا تابعني شكر، وعن جد انا كثير مبسوطه انه طلعت معاكم على حياه اف ام.
0: يا هلا بيكي
1: وبيت حواء معك.
0: يلا يرضى عليك، يا هلا بيكي، يا هلا ورحب فيكي. بثواني، نص ثانية، نص دقيقة، بس بدنا نصيحة للمستمعين والمستمعات.
1: كل حدا عنده شغف يركض وراه
0: 100%. شكرا جزيلا.
1: يعني
0: شكرا
1: جزيلا. هاي نصيحة للكل.
0: الله يرضى عليك.
1: إيش مكان شغف، مو شرط طبخ.
0: ما شاء الله عليك، الله يرضى عليك ويرضيكي. شكرا جزيلا الشيف أماني العلمي.
1: حبيبتي
0: يعني بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا لليوم في بيت حواء. زي ما انتم متعودين علينا كل خميس بيكون في أكلة طيبة، شيف مبدعة، شيف رائعة. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أم يوسف كنت عم بستنى كومنتك، بس ما بعرف إذا النت عندك معلق أو عندي. سلميلنا على مرت عمك كتير، وأكيد هي عم تطبخ لك أطيب الطبخات اللي أنت بتحبيهم وما بتاكليها إلا من عندها، أنا متأكدة. يسلم إيديها وعينيها ويطول عمرها ويبارك فيها يا رب. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، اطبخوا طبخاتكم بنفس طيبة وببطء، لأنه والله ما في ورانا أي إشي بهي الدنيا نلاحقه. بس قبل ما أختم اسمحوا لي أقرأ كومنت أم يوسف، وعدتها أقرأه لو سمحتوا. بتقولنا أنا بالنسبة لليالنجي بصراحة ما بعرف ألفه، بس مرت عمي الله يرضى عليها دائما بتعمله، بتعزمني وأكلها ولا أطيب. كمان المعجنات بحبها كتير، معجناتها زاكي
1: والله
0: نيالك. بالنسبة لي بعرف أطبخ أكلات طيبة كتير الحمد لله، بس موضوع لف الدوالي والفوارغ والكرشات والعجين مش من شغلي، بس هذا ما بيعني إني ما بعرف أطبخ، بالعكس عندي أكلات بتشرف بتشرف وبتعجب كل اللي بجربها. ويسلم إيدين مرت عمي الحبيبة يلي دائما بتدلعنا بأطيب الأكلات، الله يرضى عليها ويبارك فيها.
1: الله يخليكم
0: لبعض يا رب، ويديم عليكم المحبة والمودة يا رب. وأم أحمد بتنصح الجميع يجربوا الأرانب، بنجربهم ليلى،
1: بنجربهم
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، بأمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله لهذا الكتاب نطبقه مع الآية 86 بعد 100 هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا، فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين، الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إخواني، أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون. لكن بس نفهم، دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون الداعي لا،

0: الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا. الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش واحد يجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول ها أنا مش شايف الأبيض والأسود. يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات السلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران تجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. الخارجية القطرية تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,991 شهيدا منذ بدء العدوان. محافظة القدس تحذر من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أرض تابعة للأونروا. هيئة الطوارئ في محافظة طهران في إيران تقول إن 3 أشخاص أصيبوا جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يشعر الإنسان أحياناً أن نفسه تستعصي عليه، تتمرد عليه، تتأبى أن تخضع لمنهج الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الحبيب قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مشتت الأحباب، مفرق الجماعات. الموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، بين الإنسان والموت ثانية واحدة، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذه مقدمة لموضوع أردت أن أضعه بين أيديكم حول أقوال بعض الصحابة الكرام وبعض خلفاء المسلمين وبعض علماء المسلمين وهم على فراش الموت. سيدنا الصديق رضوان الله عليه حين وفاته تلا قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا بد من أن يأتي ملك الموت، بعدت المسافة أو قصرت. سيدنا عمر لما طعن جاء عبد الله بن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن أهل الأرض بأكملهم مدحوك ولم تكن في مستوى مديحهم لا تنجو من عذاب الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما وافاه الأجل قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال يونس عليه السلام. لما فتشوا في خزانته وجدوا وصيته، كتب فيها: عثمان بن عفان يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى، عثمان يعني، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه حينما طعن قال: ما فعل بضاربي؟ قالوا: أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيد عليها. وقال مذكرا بقول النبي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وأوصى أن امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا. أيها الإخوة الأحباب، سلمان الفارسي بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب، وحول هذه الأزواد حوله متاع كثير، لعلها أراضي وبساتين وفلل وبيوت وبيوت كبيرة. ما الذي كان حوله؟ قال: حوله إجانة، إناء يجمع فيه الماء، وجفنة، قصعة يوضع فيها الماء والطعام، ومطهرة، إناء يتطهر به. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حضره الموت دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر،
ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. والحسن سبط رسول الله وسيد شباب الجنة، لما حضره الموت قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار، فأخرج فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما حضره الموت قال: أجلسوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام؟ أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان. ثم بكى وقال: يا رب يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه. والصحابي الجليل عمرو بن العاص حينما حضره الموت بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عمرو رضي الله عنه إليهم بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد لهذه الساعة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق سلاسة، لقد رأيتني، أي رأيت نفسي، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليأبايعنك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمر؟ قلت: أردت أن أشترط. فقال النبي الكريم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحلى في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، فلو قيل لي صفه لما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. والصحابي الجليل أبو موسى الأشعري حينما حضرته الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا لي وأعمقوا. ففعلوا، فقال: اجلسوا بي، فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى المنزلتين، إما ليوسعن قبري حتى تكون كل زاوية 40 ذراعا، وليفتحن لي باب من أبواب الجنة، فلأنظرن إلى منزلي فيها وإلى أزواجي وإلى ما أعد الله عز وجل لي فيها من النعيم، ثم لأنا أهدى إلى منزلي في الجنة مني اليوم إلى أهلي، وليصبني من روحها وريحانها حتى أبعث، وإن كانت الأخرى ليضيقن علي قبري حتى تختلف منه أضلاعي حتى يكون أضيق من كذا وكذا، وليفتحن لي باب من أبواب جهنم، فلأنظرن إلى مقعدي وإلى ما أعد الله عز وجل فيها من السلاسل والأغلال والقرناء، ثم لأنا إلى مقعدي من النار لأهدى مني اليوم إلى منزلي، ثم ليصبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. وسعد بن الربيع لما انتهت غزوة أحد قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب فينظر ماذا فعل سعد بن الربيع؟ فدار رجل من الصحابة بين القتلى
فأبصر سعد بن الربيع قبل أن تفيض روحه فناداه: ماذا تفعل؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لأنظر ماذا فعلت. فقال سعد: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أني ميت، وأني قد طعمت 12 طعنة ونفذت في، فأنا هالك لا محالة. واقرأ على قوم السلام وقل لهم: يا قوم، لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وعبد الله بن عمر حينما فاضت روحه قال: والله ما آسى من الدنيا على شيء إلا على سلاسة: ظمأ لهواجر، ومكابدة الليل، ومراوحة الأقدام بالقيام لله عز وجل، وإني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت. أيها الإخوة الكرام، هذه مواقف الذين وافتهم المنية وهم على فراش الموت. الإمام الشافعي قال عند الموت: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. الإمام الحسن البصري قال: هذه منزلة صبر واستسلام. عبد الله بن المبارك قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه. الفضيل بن عياض العالم العابد لما حضرته الوفاة قال: وابعد سفراه وقلة زاداه. والإمام العالم محمد بن سيرين قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية، وقلة عملي للجنة العالية، وما ينجيني من النار الحامية. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال: يا بني، إني قد تركت لكم خيرا كثيرا، لا تمرون بأحد من المسلمين أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بني، إني قد خيرت بين أمرين، إما أن تستغنوا وأدخل النار، أو أن تفتقروا وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله. أيها الإخوة الكرام، المأمون الخليفة قال: أنزلوني من على السرير، فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. انتهى. عبد الله بن مروان قال: ارفعوني على شرف، ففعلوا ذلك. قال: يا دنيا، ما أطيبك، إن طويلك لقصير، وإن كثيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. هشام بن عبد الملك قال لأهله وهو على فراش الموت: جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم له بالبكاء فقط، ماذا تنفعونه؟ وترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل. ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله. الخليفة المعتصم قال وهو على فراش الموت: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت الذي فعلت. الخليفة الزاهد هارون الرشيد قال: أحضروا لي أكفانا، فأحضروا له، فقال: احفروا لي قبرا، فحفروا له، فنظر إلى القبر فقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من أقوال أناس كثيرين، منهم الخلفاء، ومنهم العلماء، ومنهم الصحابة الأجلاء، ماذا قالوا على فراش الموت. ونحن جميعا سوف نصل إلى فراش الموت، ونحن جميعا سوف نكون تحت أصباق الثرى، ونحن جميعا سوف نغادر الدنيا. فالعبرة أن تصل إلى هذه الساعة بعقلك قبل أن تصل إليها بجسمك.
العبرة أن تفكر في هذه الساعة بعقلك قبل أن تفاجئك بجسمك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 90. كتاب البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الحديث 991. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الحديث 992. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. الحديث 993. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. الحديث 994. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. باب من لم يبال من حيث كسب الحلال. الحديث 995. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر. الحديث 996. عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة. الحديث 997 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا، فرجعت ففرغ عمر، قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاني فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. باب من أحب البسط في الرزق. الحديث 998 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. الحديث 999 عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. الحديث 1000 عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. الحديث 1001 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. مصدر في الجيش العربي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. المصدر يؤكد أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص وتلقي القبض عليه بعد تطبيق قواعد الاشتباك. وزارة الصحة في غزة تعلن نقل 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية تحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في الصلت والبلقامي، و 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حيات.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كنا في محاور الكرام حول قضية فاعلية الأمة، حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى المجتمع له رقابته، وقلنا هذا من باب النصيحة، وقال عليه السلام الدين النصيحة، وهذا من باب إكرام الشعار الذي رفعه القرآن بشكل واضح ومعلن في سورة يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس، وهي: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسارة، خسارة مطلقة على مستوى القيم والأفكار والسلوك واقتصاد المال، إلا من حقق الصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتحقيق الإيمان والعمل الصالح يعود على الإنسان نفسه بالخير وبالفائدة المرجوة، ولكن لا يكتفي القرآن بهذا الإصلاح الفردي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هناك نفع جماعي لمن حولك، الكل ينفع الكل، المسلم أخو المسلم، تتكافأ دماؤهم، تتكامل نصائحهم لبعض، وتواصوا بالحق، أي يتواصوا بالإيمان وبالعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا، يعني ما في إنسان كبير في هذا القضاء، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله بالابتعاد عنها، وبالصبر على ما يحصل من أقدار الله التي فيها شدة على الإنسان، وبهذا يتكامل الخير، ينفع نفسه وينفع غيره. إذن هذه السورة الجليلة الكرام، ونحن نتلوها ننتبه إلى هذا المعنى العام، إنه المجتمعات إلى خسار، الدول إلى خسار، إلا إذا حقق أفرادها هذه المنظومة الرباعية: إيمان، عمل صالح، ولا يكتفي أن يقول إنسان أنا مؤمن دون أن تصدر منه عمل صالح، إيمان ينبثق منه عمل صالح، وهنالك التواصي بالحق، يوصي بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عن الأشياء التي ذكرنا. الله يجعلنا وإياكم ممن يفعلون كتاب الله تعالى فيما يحب ربنا ويرضى. كان في سؤال حول أنه جماعة ذكروا أن لهم صديقا في دولة أخرى ليس على دين الإسلام، يعني هو مسيحي ولكنه توفي، وكان رجلا جيدا في التعامل معهم، فأرادوا أن يعملوا عنه صدقة، هل تجوز الصدقة عن غير مسلم؟ طبعا تجوز، اقرأوا قول الله تعالى عن أولئك الأسرى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إذن يمكن للإنسان أن يتصدق عن غير مسلم، ولا حرج في هذا، هذا مما أباحه أهل العلم. طيب، كان في سؤال حول شاب يريد أن يتزوج من امرأة كتابية، هل ينصح بهذا؟ هل يجوز هذا؟ أما قضية الجواز فهذا جائز قطعا، لكن بشرط واحد، يعني ما هي الضوابط؟ الضوابط كما قال الله تعالى في آخر ما نزل من كتاب الله سورة المائدة، فيها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات المقصود بهن العفيفات الطاهرات، فإذا تحقق من أخلاقها نعم، لكن يبقى شيء، إنه هذه الأيام فيها مخاطر الزواج من الكتابية، خاصة إذا كان سيعيش في ذاك البلد، فقد يتأثر الأولاد بها، وقد تستعين بالقانون ضده، واحتمال أن أولادها سيتبعونها فيما اختارت لنفسها من مذهب ودين، فمن هنا يكون الإشكال. فإذا وثق إنه يمكن هذه الصبية أن تدخل في دين الإسلام ويكسب بها أجرا، والله شيء رائع، وكثير كثيرة هي النجاحات في هذا الباب. أما الآن إذا والله ستبقى على دينها وستحرض أولادها على هذا فهذا أمر خطير. لذلك نذكر بشيء يكرم، إنه داخل دائرة الإسلام هنالك يعني معايير للاختيار. هنالك مسلمة لكن لا يستحب أن يتزوج منها، وهي من لم تكن على درجة من الدين. أما قال عليه السلام تنكح المرأة لأربع كما هي عادة الناس، لحسبها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ضربت يدك. إذا في داخل دائرة الإسلام معيار الدين مقدم، فكيف الآن أنت تخيل تخليت عن المعيار الأهم؟ مسألة فيها خطورة وبدها بحث وبدها عدم استعجال. أرجو أن ننتبه لهذا، فإنما من حيث الجواز يجوز، ولكن هاي ولكن بدها بحث. طيب صاحب محل بقول ما حكم بيع المعسل والفحم لغير ذلك؟ والله هذا من الأمر الضار، الدخان وملحقاته المعسل وكذا هذا من المضر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وقال الله تعالى يحل لهم الطيبات يحرم عنهم الخبائث. إنما الآن بيبقى قضية الفحم، إذا الفحم والله يباع ممكن يستخدم في الشواء وفي البخور ويستخدم في هذا قضية أخرى، إنما الأصل الابتعاد. وذكي الكرام التاجر لا يدخل عليه الوهم ووساوس الشيطان أنه إذا لم تبع هذا لا تستفيد، لا هذا غير صحيح. محلات كثيرة في البلد لا تبيع مثل هذه القضايا، وهم موفقون في شغلهم ما شاء الله وعمل ممتاز. فأرجو عدم الاستعجال وعدم الإلقاء إلى وساوس الشيطان والله أعلم. طيب حصل مواقف كأنه بيني وبين فلان كأنه واحد من أولادها، وتحريم دخول بيته، حرمت على نفسي أن تدخل بيته، ما بصح. لأنه أي حلف من أي قريب من الأقارب خاصة الأرحام إنه حلف يمين إنه ما يدخل بيت فلان، مين بيكون الحالف؟ أب ولا أم ولا ولد؟ شو ما يكون هذا سيؤدي إن بر بيمينه إلى قطع الرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالإجماع، بل هي من كبائر الذنوب، ولذلك ما بصح. هنا بنقول لك مذكر بقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس، لا تجعل يمينك مانعة من فعل الخير، لا بر الناس وأصلح وكفر عن يمينك. فهذه الأم التي حلفت إنما تدخل بيت ابنها أو هو حلف ما يدخل بيت أهله يتق الله يتوب إلى الله بطل كفارة اليمين ويفعل، لأنه هذا قال في عيسى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. على كل حال يعني هنا أحد الأخوة كاتب يقول فحم الأرجيل لا يصلح للشواء لا يصلح للأرجيلة. على كل حال يعني خلينا أقول لك ممكن يصلح للبخور، ممكن إخوانا إذا ابتعد الإنسان عن الإعانة على الحرام بكل الصور هذا أبرأ لدينه. وذاك الفقه الإسلامي بيتكلم عن الحلال الحرام ويتكلم أحيانا عن الورع، هذا من باب الديانة من باب التورع والابتعاد. فإذا علمت أن هذا المنتج فقط يستخدم في هذا فابتعد عنه، فهذا هو الأكمل. طيب هنا الذين يستهينون بقضايا الحلف أيها الكرام، ويعني أمس كمان إجا سؤال قريب من هذا إنه بده يحلف على بناته والله ما أنتم لابسين ملابس حتى ما تروحوا على العرس وكذا، كل هذا حلف على شيء ممكن مخالفته بكفر كفار، لأن كفارة تكون قبل تكون بعد ما بيضر، المهم يفعل الخير وما يكسر خاطر الناس وعليه كفارة يمين فقط والله أعلم. سأل عن حديث قال اجتنبوا الأبيضين الملح والسكر، ليس بحديث، هذا كذب أبدا، هذا من أقاويل الناس إن والله النبي إذا كان يتكلم عن السكر وهذا كلام غير صحيح. في ذاك الزمن ما كان، كانت تجارة أصلا الملح من أندر التجارات ومن أجود التجارات في العالم كانت، والعرب كانوا على الجمال في الصحارى، والعسل والحلوى كانوا يحبوا عليه السلام، فهذه ليست من الممنوعات إن شاء الله. طيب أخي أبو عمر تفضل سيد عبر الهاتف.
2: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
2: الله يجزيك خير على
1: البرنامج. الله يعزك.
2: اللهم
1: صل على سيدنا محمد.
2: دكتور سألت سؤال بدي أسألك إياه زي ما هو.
1: تفضل.
2: صديقي اللي كان مشغول ففكر إنه أذن العصر.
1: طيب.
2: راح عليه صلاة الظهر. يعني هو فكر إنه أذن العصر، فراح ونوى إنه يصلي العصر.
1: يعني سؤال. يعني هو صلى الظهر؟
2: لا لا ما صلى الظهر.
1: طيب يعني الآن قام ليصلي الظهر ولا العصر؟
2: هو نوى العصر.
1: في أي وقت؟
2: كان أنا فايتي. هو في عنده مشكلة، أنا بقول له إنه في عندك مشكلة، إنه هو شو بفكر إنه إذا أذن العصر وهو مش مصلي الظهر المفروض إنه يصلي العصر بعدين الظهر.
1: طيب هلا خلينا بس نرتب أفكارنا، هلا هو ما صلى الظهر ولا العصر؟
2: ما صلى الظهر ولا طيب. العصر، بس وقت العصر لسه ما فات.
1: ماشي، هو نوى أن يصلي العصر قبل وقت العصر، صح؟
2: أيوة.
1: خلص هذه تقع ظهرا.
2: لو هو ناوي،
1: حتى لو نوى العصر لا تقع عصرا، تقع ظهرا، لأنه هو في وقت الظهر ولسه ما صلى الظهر، صح؟
2: 100%.
1: هذا الصحيح. صلىها الأربع ركعات ولا لا؟
2: صلى الأربع ركعات.
1: خلص هاي تعتبر ظهر وإن خالف النية.
2: مش هي النية بتكون شرط ولا لا؟
1: ما هو أخطأ في نيته، ونيته خطأ. هي تقع ظهرا ويلزم العصر، وإذا عادها احتياطا الظهر بكون أفضل.
2: أشكرك يا دكتور.
1: بارك الله فيك، أشكرك. يعني هاي سؤال الحمد لله في الآخر فهمت المراد، إنه إنسان يغفل أحيانا عن الزمن، فهو نوى أن يصلي العصر في وقت الظهر. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة طبيعية.
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تتالي عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية، وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
9: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
8: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. إذا كنا بعدة محاور من الكرام، يعني قضايا الأيمان بدنا ننتبه لها حتى لا نقع في مخالفات. هل يجوز أن تكون الشغالة مسيحية؟ طبعا ما في إشكال، ولكن يعني بدنا ننتبه، يعني قضايا النظافة إلى غير ذلك يعلم، إنما من حيث الجواز ما في أي حرج. طيب، سؤال مهم كأنه إمام أو كذا، بقول هل يمكن أن أتلو في الركعة في الناس من أكثر من موضع؟ والله إذا كان في ضرورة لهذا يجوز، وإن كنا لا نفضل هذا. أحيانا الإمام ممكن بده يودي رسائل لها المصلين مثلا، يجمع آيات، ولكن كيف بدك تعلم الناس إنك قرأت من أكثر من موضع، ولا انتقلت من البقرة إلى يونس إلى الرعد إلى جزء عام؟ يفضل عدم ذلك. يعني ممكن هذا يفعله الإنسان يعني في تلاوة في بداية محفل، ويقطع مثلا من ينتقل من هذا الموضع إلى موضع آخر بسم الله. كان يفعلها بعض القراء مثل الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله عليه، كان يتلو مثلا آيات عن النبي عليه السلام في احتفال واحد مقبول في الصلاة، ما جرت العادة، لكن يجوز. يسأل إنه هل يمكن أن أقرأ بأكثر من رواية في الركعة الواحدة؟ لا تفعل، لأنه هذا يلبس على الناس. ثم يعني عليك أن تعلم الناس أني صاحب روايات، فإذا علم عنك أنك صاحب روايات وتقرأ بها، تخبر الناس سأتلو عليكم برواية شعبة، برواية ورش مثلا، وتعلم الناس. إذا لم تفعل ذلك راح الناس تلتقط منك الشيء على أنه خطأ، هم يفكروك تغلط، فبدأ انتباه شوي. وذلك الكرام للإمام، وذلك أنا أنصح الأئمة أولا أن يحفظوا كتاب الله وأن يتلو القرآن تلاوة سليمة، لأنكم إن أخطأتم في التلاوة حملها الناس عنكم، وهذه كارثة. لكن أنت بدك تقرأ قراءة سليمة 100% حتى تقلد في تلاوتك الطيبة إن شاء الله. السؤال يعرض لأغلب الناس، وهو أن يكون الأب تارك مال في البيت للمصروف ثم يتوفى. هذا المبلغ اللي متروك في البيت للمصروف لمن؟ الأصل الكرام أنه تنقطع صلة الميت بماله عند موته ويصبح ميراثا. لا أقل مثل هذا الكلام يفصح عنه، ويقال أحيانا يكون تارك مبلغ كبير، هذا يقول والدكم ترك هذا المبلغ. طبعا إذا كانت الأم موجودة والإخوة وكذا خلاص يترك مصروف البيت، ولكن بمعرفة الورثة. أما يتم الاستحواذ على هذا المبلغ من طرف لينفقه في مصلحته الخاصة، لا، ممكن يبقى مصلحة عامة. انتبه، يعني ممكن يكون منه التجهيز، ممكن يكون منه أشياء أخرى، إنما بطريقة الاستحواذ هذا قطعا لا يجوز أبدا. طيب، في أسئلة كثيرة. طيب، هل يجوز الجمع والقصر للصلاة المسافر لمدة أسبوع سياحة لإسطنبول؟ على كل حال، إذا كان هذا إنسان منتقل إلى إسطنبول سياحة، هو غير مستقر ومتنقل من مدينة إلى مدينة، نعم يمكن أن يقصر ويجمع. إذا استقر في مكان واحد أكثر من 4 أيام، على رأي جمهور العلماء مثل هذا ممكن يقصر 4 أيام وما زاد لا، وهذا قول صحيح صراحة. يعني سؤال قضية قيام الليل والدعاء، يعني سؤال طويل فحواه، إن في عندهم مشاكل في البيت، وهي الأم كثيرة الدعاء والابتهال إلى الله والرقية الشرعية والصدقة، لكن أمورهم لم تتحسن. هذا من وساوس الشيطان. الآن أنتم قمتم بالعبادة، أنت قمت بالعبادة، أنت قمت بالدعاء، قمت بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، استخرت الله تعالى، الآن قمت بواجب العبادة. الآن التنفيذ ليس عليك. قال الله: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك العبادة الكرام يقوم بها الإنسان لله تعالى لأنه يستحق من العبادة. الآن هل الله تعالى لبى مطالبي؟ أخر مطالبي؟ ولكن بدنا نتيقن من شيء، هل الله علم بشكواي وبدعائي وضراعتي؟ نعم يقينا. فماذا نفعل؟ ما في إلا الرضا، وما في إلا الصبر وحسن الظن بالله. ولذلك يقال في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لا، هذا وإذاك أحيانا قد تتأخر الأمور، وهنا بعض الناس قد يسيئون لله تعالى، قد يسيئون لأنفسهم ابتداء، الله لا يسيئه أحد، لكن ممكن هو يؤذي نفسه بهذا الاعتقاد إنه أنا والله جربت وما زبط. إذا أنت بتتعامل مع الله تعامل مصلحي، هذا كلام غير سليم. بعثوا لي فيديو لواحد من العابثين بالتراث في مصر. رجل ما له علم، ما له بالعلم الشرعي، لكن يتطاول، يتطاول على الحديث النبوية، يتطاول على الدعاء، يتطاول على الصلاة على النبي، مش عاجبه شيء ولا عاجب الفقهاء كلهم. هذا كلام يخبط خبط عشواء. لكن بعده فيديو يسخر من الدعاء ومن زمزم، قال: هل وجدتم مجنون شرب من زمزم فبطل مجنون، أو مريض فبرئ؟ هكذا يتعامل مع حديث زمزم بهذه السذاجة. طيب، ومن قال لك أن العطاء الإلهي يكون على مرأة بعين منك؟ ألا يكون بلطف من الله من حيث لا تحتسب وأنا لا أحتسب؟ اللطف الإلهي. وكم من الناس يأخذون العلاج، وكم من الناس يدعون ويتم الشفاء ويتم رفع البلاء، لكن كيف ما بتعرف، في لطف إلهي غير مرئي بالنسبة إلنا لكنه محسوس. ومن هذا الباب، من قال لك إن زمزم بده يشكك في حديث زمزم لما يشرب له؟ هو يريد حضرته مظهر مسرحي تمثيلي، إن واحد مثلا مريض الآن بمرض شلل يشرب من زمزم فيمشي مشيا طبيعيا، لا يعلم إنه في أسباب الله تعالى جعلها في قضية تعافي الجسد. وكيف تتعافى السيارة من الأعطال، وكيف تعامل الجسد من الأمراض بطريقة فيها سلاسة وفيها تراتبية، لكن هذا لا يريدها بطريقة المعجزات مثل نبي الله عيسى. غريب. طب ما عندنا قصة عيسى عليه السلام، ذاك غير مكرر هذا المشهد، لكن يتم الشفاء لمن يأخذ العلاج، يتم. هل يتم رفع البلاء لمن دعا؟ نعم. لكن كيف يتم ذلك؟ بطريقة الله أعلم بها. إذا المؤمنون راضون ويحسنون الظن، لكن هذا يتلاعب، يريد أن يشكك الناس في الدين عياذا بالله. يقول: كنت في حالة غضب وقلت كذا، حلب الطلاق الثلاث إذا بشتغل، ماذا علينا فعل؟ طب هل يجوز أنك تحلف على أن لا تعمل؟ وما بصح، العمل من ضرورات الحياة، ولذلك عليك كفارة يمين. بتكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، واذهب إلى العمل ولا تكرر مثل هذا اليمين. والله تعالى يقول في هذا: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم لا تكثروا منها، وإذا حلفتم التزموا بها إذا ما كانت فيها مخالفة. أما إذا فيها مخالفة، عدم العمل وعدم الزيارة وعدم إحسان الناس، بقول لك لا، تكفر عن يمينك وأنت لست ملزم بالوفاء به. طيب، وأنا كان في سؤال، طيب قضايا الدخان الرجيل، طيب سأل حول قضية العمل في المطاعم وما تقدمه، للأسف هذا بلاء عظيم. يعني بيقدموا الأرجيل وقدم الدخان، ولسه في مطاعم بتقدم المحرمات، هذا محرم قطعا. اللي بده يشتغل في مكان بده يعرف ظروف العمل، وذلك شيء بسموه المسمى الوظيفي وحدود العمل. إذا علمت ابتداء أنه هذا العمل فيه مخالفات شرعية، مثلا ما بصح في العمل، خاصة الخمور. في قضايا تخف يخف تحريمه، في شيء يعظم تحريمه، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصال كريم كذلك من أخينا طارق. تفضل يا طارق.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام، الله حييك، تفضل سيدي.
1: والله هلا أنت بتحكي عن الدعاء قبل شوي.
0: نعم.
1: أنا في شغلة ما بدأ، بس لكن إيش بسويه؟ بقول يا رب أنت عارف.
0: طبعا.
1: وتولى
0: طول عمري. مجرد قلت يا ربي أنت في الدعاء، كيف ما بتدعي؟
1: لا، ما بدأ بحددش، يعني خلص في شغلة مثلا، في مشكلة، بقول أنا يا رب مسلم لك أمري. لا بقول يا رب مثلا مشي الشغلة، يا رب دبر السفرة.
0: أسألك سؤال، ألم يدعو الأنبياء؟
1: أعرفش، مش أني هذا
0: لا يعني. الأنبياء دعوا.
1: نعم.
0: ربي هب لي من لدنك وليا يريثني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ادعي بدعائك، لا ما فيها شيء.
1: نعم.
0: على العكس، الله عز وجل يحب العبد اللحوح. ادعو. وقال عليه السلام: ليعزم أحدكم في المسألة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارزقني إن شئت، قل اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، فإن الله لا يتعاظم شيء. على العكس يا سيدي، أنا بقول بمقتضى العبودية بدك تدعي واذكر حاجتك.
1: نعم. هلا ما أنا هاي المشكلة، إنه أنا ما بعرف حاجتي، هل هي حاجتي حتكون فعليا ومصلحتي في هذا الإشي؟
0: أيوة. يعني ولذلك يعني أدلك على شيء، في شيء اسمه صلاة الاستخارة، تعرفها؟
1: نعم.
0: صلاة الاستخارة لما تكون مثلا أنت مش عارف في هذه التجارة فيها ربح ولا خسارة، تدعو اللهم إن كانت تجارتي في كذا خير لي، فأنت هاي دعاء. أنا أقول لك لا، نطلب منا الدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعو الله وإن شاء الله يحقق لك المنى بعون الله.
1: شكرا جزيلا.
0: أخي طارق أنا بشكرك، ولا أحد أيها الكرام يستغني عن دعاء الله، بل أزيدكم بيانا إنه مجرد الثناء على الله دعاء. واحد قال اللهم لك الحمد على ما أوليت وما أنعمت وما أكرمت مثلا، هذا بالنسبة لنا دعاء. وذلك دعاء يوم عرفة، ما قلت أنا والنبيون قبلي من دعاء يوم عرفة أفضل من لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. طب هذا الثناء على الله، نعم، من أثنى على جواد يطلب منه، من أثنى على كريم يطلب منه، وهكذا. ولكن وما أحد على فكرة يقول ما دام أن الله علام الغيوب فأنا أكتفي بما يعلمه. طب لماذا شرع الله الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني، وقال الله على الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا يسارعون في الخير ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى غير لا. الدعاء مطلوب يكرم. طيب هنا كان في سؤال حول سؤال طويل طبعا، لكن في شخص كان اطلع على تليفون إنسان هيك بالخطأ يقول، فاطلع على شيء مش مناسب، فهل في إثم؟ والله هذا حسب القصد. إذا قصد الإنسان التجسس في هذا الموبايل اللي هو لا يملكه ولا يخصه، فهذا وقع في التجسس، والله تعالى قال ولا تجسسوا. التجسس زمان كان مثلا في اطلاع على أحوال الناس، اليوم صار التجسس ممكن تفتح كتاب إنسان، ممكن تفتح دفتر إنسان، ممكن تفتح موبايل إنسان، وهذا أخطر ما يكون، في حالات خاصة وفي صور خاصة وفي مخاطبات بين الناس خاصة ما لنا علاقة فيها، اقتحام الخصوصية. فمن تعمد ذلك فقد وقع في التجسس والإثم، ومن وقع نظره على شيء دون ما قصد أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولكن بشرط أن يحسن التعامل مع هذا الخبر. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الساعة.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم سميحه اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات دون ما اتصال كريم مع اخينا ابي عوني. تفضل يا ابو عوني.
1: عليكم
0: السلام. وعليكم السلام، حياكم الله. وسهلا،
1: الله يحييكم. سيدي، يتزايد عدد اللادينيين في الغرب وكلهم متفقين على سؤال واحد، اللي هو طيب، لماذا يريد الله ان نعبده؟
0: طيب،
1: هذا دائما بتلاقيه متكرر عندهم هذول اللادينيين.
0: يعني انا بدي اسال، هم هؤلاء لو اجيبوا هل سيلتزمون ولا بس كلام؟
1: والله هاي ما بعرف.
0: إلك تجربة معهم يا بعوني؟
1: لا والله لا، أنا بعد ما تركت هناك يعني ما فيش أي تواصل، بس أنا اللي لاحظته أنه هم بزيادة،
0: ولكن هم ما أظنهم يبحثون عن الحق، هم يجادلون بس، صح؟
1: يجادلون يمكن.
0: يجادلون. نعم. طيب أبا عوني، أنا
1: فجأت إنه بس السؤال الثاني، أنا كنت بصلي لحالي في النادي، لقيت حالي صرت إمام وراي حوالي 5 6.
0: كويس.
1: لما روحت على البيت تذكرت انه انا مش متوضي،
0: فماذا
1: افعل بالذي
0: صلاتك تعيدها بعد الوضوء، وصلاتهم صحيحه.
1: الله يجزيك الخير،
0: اكرمك الله بعون. اشكرك اخي معن. تفضل سيدي. اخي معن.
2: نعم نعم،
0: اتفضل. اهلا وعليكم السلام.
2: والله دكتور ابراهيم من
0: يحبك، يعني والكادر هي كله بحبك. الكادر هنا
2: الله بحبك الدكتور معن، بحظه
0: جامد
2: بحبك فيكم كثير.
0: حياك الله سيدي.
2: والله يعني بقول بسم الله وعلى بسم الله، يعني السؤال الاول انه الدين هو الاخلاق او الدين هي المعامله، فلذلك يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني من تسال احسنك الاخلاق.
0: صحيح.
2: جريت من الاخلاق اللي هو اللي بتعلق بالسواقين، انه كثير من الناس يعني بشوفهم بعيني ابدا امامي تجي بيقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وهي كارثة وحياة يعني لا يجوز شرعا أصلا.
0: بس هذا مش أخلاق، يعني هذا تعدى حدود الله وحدود الناس. هذا
2: تعدى حدود الله لأنه السواقة فن وذوق وأخلاق.
0: لا، هذا موت راح يسبب منك. موت فيها أكيد.
2: احنا بنتعلم منك يا دكتور.
0: استغفر الله.
2: السؤال الثاني إنه هل يجوز مشاهدة افتتاح كأس العالم اليوم؟ يعني بدنا
0: أنت ناوي تحضر ولا لا؟
2: في مباراة الأردن
0: والنمسا. بس أنا بسألك، أنت ناوي تحضرها ولا لا افتتاحية اليوم؟
2: طيب، ناوي أحضرها.
0: طيب ماشي، شكرا دكتور معن، أشكرك، أضحك الله وسنك. أولا أخونا سأل سؤال غاية في الخطورة، إنه هل قطع الإشارة الحمراء من الأخلاق؟ هذا ليس من الأخلاق، هذا اعتدى وظلم وتعدى وتخطى الحدود، وهذا إن سبب حادثا قتل، عامل متعمد، هذا مش أخلاق. الأخلاق اللي هي أخلاق المرء، أخلاق الكلام، ما يعني ما يزعج الناس من أصوات منفرة، إنما هذا مش أخلاق، هذا أعلم الأخلاق، هذا قضايا يعني تعدى حدود الله في هذا واعتدى. والله لا حرج في مشاهدة المباريات، لكن بما لا يضيع واجبا دينيا ولا دنيويا، وأن لا يكون فيما ترى وتشاهد في حالة يعني لا تصح. احنا نعرف شو الافتتاح كيف بده يكون، على كل حال ما في شيء. اللادينيون موجودون في كل العصور، في كتاب الله إشارة عنهم، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هم بيؤمنوا بالدهر بس إلى غير ذلك. يعني الإنسان لو كان يعني مقتنعا أو كان جاهز الاقتناع يناقش، أما هذا كلام لا علاقة فيه. الإنسان إذا أخطأ وكان يظن أنه على طهر وصلى بالناس، صلاته هو الذي يعيدها التي يعيدها، أما صلاة الناس صحت ولا شيء في ذلك. كتب أحد الفضلاء بقول إذا كل مواطن بده يبطل من شغله لأن شغله فيه حرام نص البلد، لا، بدنا نفرق بين الحرام بدرجة مثلا الخمور واللي فيه شبهة، اللي فيه شبهة ممكن أن يعمل، يعني أغلب الناس عملهم فيه شبهة بالمناسبة، اللي بيشتغل فيه في مؤسسة بتأخذ قروض، اللي يعمل مثلا والله في الدخان وبيع الدخان في المحلات، هذا فيه شبهة لأنه بيبيع أشياء طيبة وفيه جزء حرام. إنما الآن واحد بيقدم خمور، واحد بيشتغل في ملهى ليلي، لا، مثل هذا حرام صرف، هذا لا يعمل فيه ولا تحكمه الضرورة. إذا نحن ما نقول للناس يتركوا أشغالكم، وكم من المرات قلنا وغيرنا قال إنه والله لك أن تعمل حتى في البنك الربوي بعيد عن عقد الربا، إحنا ما منشدد على الناس. أنا ندري أن البلد بتمر في معاناة، الناس يحتاجون لأعمالهم، ما منقول لكل إنسان عنده شبهة يترك شغلك، إنما منقول لمن شغله حرام صرف هذا يترك شغله بس، وهذا قليل إن شاء الله، وإن شاء الله لا يكون موجودا. سأل أحد الأخوة يقول يعني نحب استماع إلى التلاوات لكن أحيانا نفاضل بين القراء، يعني إذا فضلت بين القراء بأصواتهم وملكاتهم في الأداء ما عندنا مشكلة، لكن ما يصير أكثر من ذلك، يصير تستهزئ، لأنه هذا في النهاية يتلو كتاب الله. حتى لو فرضنا أن قارئا غير مجيد وأن قارئا صوته غير حسن يتلو كتاب الله، يتلو كتاب الله، العظم هنا تكون. إنما الآن أنت تتكلم عن الصوت، بدك تميز، وأنت اللي بتحبه غيرك ما بيحبه، هاي قضية ذوقية. المهم يتلون كتاب الله بشكل سليم، فيفضل حتى إذا كان في كلام يكون بقمة الأدب، أو يترك هذه المنطقة لخطرها. يجوز دعاء في السجود في صلاة الفرض طبعا، حتى لو كان الدعاء لأمور الدنيا. نعم، في الحديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك هنا يكون الدعاء. الأفضل أن يكون الدعاء لأمور الدين وللأمور العظام، يعني لأمور الدنيا، مثلا يدعو لأمة الإسلام، يدعو للفرج المسجد الأقصى. ولكن لو دعا ما في حرج، إن دعا بصلاح أولاده، إن دعا بسعة رزقه، إن دعا بدفع هم وغم عن كذلك مطلوب، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. سؤال عن شراء لكروكات الحوادث، هذا حرام يا جماعة. وقبل فترة يعني تكلموا في هذا بالقانون، انه هذا مجرم حتى في القانون، وهو كذلك، لانه حقيقته هو مبادلة مال بمال. يعني هذه كروكة الحادث اللي الان صار حادث، شركة تأمين بدأت تأمن وبدأت تدفع له مبلغ، لنفترض 500، بيجي ذاك بيشتري كروكة 300 دينار. في الحقيقة ماذا حصل؟ باع 500 300 فهذا ربا، فضلا عن أنه مخالف القوانين، فضلا على أنه استغل حاجة الناس وأنه كذب. فهذا من عدة أبواب لا يصح إطلاقا إطلاقا، ما بجوز. طيب، يعني ما بعرف، إحدى الأخوات كاتبة إنها بتقرأ قرآن إلى غذاك وتقول حياتي معطلة، هذا كلام غير صحيح. خلوكم متفائلين، أحسنوا الظن بالله، فرج الله عنا وعنكم وعن أمة الإسلام. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الخدمات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في زوايا في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

نشرة الأخبار من حياة أفأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الجيش يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه الأزرق. وزارة المياه تؤكد أن الناقل الوطني مر بأعلى درجات الشفافية والحوكمة في جميع مراحله. إسلام أباد تدعو إلى تسوية بالتفاوض بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الأخير. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم

0: محمد رياض. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. بتوجيهات ملكية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر للمساعدة في تلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك. ويتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، في حين تصل طاقته الإنتاجية لنحو 3500 رغيف بالساعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة. أوضحت وزارة المياه والري أنه جرى اختيار أفضل 5 ائتلافات دولية كبرى للمرحلة النهائية الخاصة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتقديم عروضها الفنية والمالية، إلا أن 4 منها لم تستكمل تقديم عروضها النهائية خلال مراحل العطاء أو انسحبت من المنافسة. وأكدت وزارة المياه في بيان صحفي أن ائتلاف مرديام سويز بقي الائتلاف الوحيد الذي قدم عرضه الرسمي المتكامل لتنفيذ المشروع بعد استيفائه متطلبات التأهيل وخضع لكافة الإجراءات والمعايير الفنية والمالية المطلوبة. وبيّنت الوزارة أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد من المشاريع الاستراتيجية التي حظيت بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل الإعداد والتقييم والطرح. نفذت وزارة العمل اليوم وقفة لحمل البطاقة الحمراء لعمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بحضور وزير العمل خالد البكار والأمين العام للوزارة دكتور عبد الحليم دوجان وكوادر الوزارة. وقال البكار إن التصدي لعمل الأطفال يمثل أولوية إنسانية وتنموية لبناء مستقبل يليق بهم، خال من الاستغلال والعمل ومفعم بالتعليم والعدالة والفرص. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فجر اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد الشخص من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم نقل 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,991 شهيدا و173,000 و219 جريحا. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. كما أوضحت أنه تم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية 981 شهيدا إلى جانب 3111 جريحا، فيما تم انتشال 783 جثمانا من المفقودين تحت الأنقاض. وإلى التطورات في المنطقة ومن الناحية السياسية، أعلنت إسلام أباد اليوم أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. المزيد في هذا الجانب أرحب بالمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات. دكتور، بعد التحية، هل بعد هذا التصعيد المستمر خلال الأيام الماضية لا يزال هناك مجال للتفاوض والدبلوماسية بالمعنى الحقيقي؟
1: نعم، مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام. لا، احنا أمام صف تفاوضية أساسا. إذا استمعنا إلى كلام هيجس بالأمس تحدث أنه احنا سنفاوض بالنار، بمعنى أنه المفاوضات بالطرق التقليدية التي اعتادت عليها الدول لم تعد تؤدي رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، بالذات بعد أن غيرت إيران قواعد الاشتباك وربطت مصير حلفائها بضربات إيرانية مباشرة. هذا أدى بأن تقوم وإسقاط طبعا الأباتشي، وهو تطور خطير. هذا تطلب إعادة مفهوم الردع بين الجهتين، وهو الذي استدعى تدخلا أمريكيا ليعيد التوازن لفكرة الردع وميزان القوة. تعلم إحنا نخوض حرب غير متكافئة، وبالتالي المفاوضات ستنعكس عليها هذه الحرب. الآن يبدو أنه الولايات المتحدة استخدمت القوة لتعديل التفاوض، بالتالي سنعود للتفاوض ولكن بشروط أخرى هذه المرة، بسبب هذا الضغط العسكري الممارس على الذي يمارسه الطرفين. الولايات المتحدة تمارس ضغط عسكري، الإيران تمارس وسيلة رفع الكلفة بضرب حلفاء الولايات المتحدة، لأنه مباشرة هي لا تستطيع أن تضرب الولايات المتحدة لأنه سيكون ثمن ذلك غالي على إيران، لذلك توسع الحرب باتجاه حلفاء الولايات المتحدة للضغط. كل ذلك، كل هذا قد ينعكس حقيقة على طاولة التفاوض، لكن كيف سينعكس؟ هذا هو السؤال. لا، هل سيستمر الإصرار الأمريكي على نفس الشروط أو يوسعها باتجاه الصواريخ والأذرع، أم أنه وهل ستقبل إيران؟ حقيقة الشروط الأمريكية صعبة وقاسية من أن تقبلها إيران، لأنه إذا قبلتها معنى ذلك أنها تعترف وتقر بالهزيمة. هل هناك منفذ بين الدولتين للوصول إلى قواسم مشتركة؟ حتى الآن من الصعوبة بمكان بسبب ضغط ميزان القوة على الأطراف، لأن الولايات المتحدة تريد، ترامب بالذات يريد أن يحقق نتيجة تقول إنني انتصرت، هكذا يريد دونالد ترامب. وإسرائيل لن ترضى بمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاستراتيجية ونفوذ إيران الإقليمي.
0: نعم. طيب دكتور منذر، بالعودة للمفاوضات خلال يعني ما قبل هذا التصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين، العقد كانت تبرز شيئا فشيئا في المفاوضات، الأموال المجمدة، ما يتعلق بالملف النووي، تسليم اليورانيوم المخصب وما شبه ذلك وغيرها من الأمور المتعلقة بهرمز. بالتالي بالنظر إلى هذه العقد، هل بالفعل هناك ضامن لدى الأطراف أيضا إذا ما ركزنا على انعدام الثقة ما بين الطرفين؟
1: انعدام الثقة موجود، ضامن حقيقي. حتى الآن الدول الكبرى مثل الصين وروسيا لم تلقي بثقل حقيقي في المفاوضات لتشيتها من إغضاب الولايات المتحدة. الآن تريد الولايات المتحدة إنهاء مفهوم الضامن وفرض شروط على إيران. إيران يروا أن صمودهم قادر على أن يوقف من حدة الضغط الأمريكي، ولكن حقيقة كلا الطرفين لديه إكراهاته الخاصة. الولايات المتحدة لديها إكراهات. صحيح أنه ترامب امبارح عندما مارس الضبط ضربة كأنه يقول لن يؤثر عليه لا كأس العالم ولا التضخم ولا المعارضة ولا الانتخابات، أنا قادر على أن أخوض الحرب في كل وقت. وهذا حقيقة تأثير له تأثير كبير على السياسة الإيرانية التي حاولت أن تستثمر إكراهات الرئيس دونالد ترامب والضغط عليه، لكن لا يبدو أن ترامب شبيه لمثله من الرؤساء. هذا رجل يفكر بطريقة مختلفة ويريد أن يحصل نتائج. أنا برأيي ممكن تقديم بعض التنازلات من قبل الطرفين ربما تؤدي إلى أن يقبل الطرف، يعني لا، إيران لا يجب أن تخرج مهزومة بالنسبة لشعبها 100%. يمكن أن توجد صيغة ما ترضي الإيرانيين ويبيع اتفاق مع الولايات المتحدة للداخل الإيراني، ويمكن لترامب أن يحصل على اتفاق يبيعه للأمريكان بطريقة ما، وهنا يمكن أن يصل الطرفان إلى صيغة ما. الضمانات لا، أنا لا أعتقد أن أحد قادر على ضمان ترامب، لا أعتقد، لا الصين لا روسيا، هذا رجل يستخدم القوة في التفاوض ومن الصعب ضمانته.
0: طيب أخيرا دكتور منذر، ما المتوقع، تصعيد أكبر قبل الوصول إلى التفاهمات أو تهدئة، أم الذهاب الآن إلى هذه النقطة؟
1: لا أحد من الأطراف يريد، صحيح أنه احتماليات التصعيد واحد من السيناريوهات، هذا لا يجب نهائيا، لكن هذا التصعيد العسكري كان غايته منذ البداية حكيتك هو التفاوض، الضغط على المفاوضين بأدوات عسكرية. أنا باعتقادي بعد هذه الجولة سنعود إلى المفاوضات، وستكون ربما هناك نتائج مختلفة يمكن أن يتلقفها المتفاوضون.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل دكتور منذر الحوارات المحلل السياسي، شكرا جزيلا. وإلى لبنان، شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات على مناطق في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الكيان الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان نحو شمال الكيان. وأفادت وسائل إعلام بأن غارات إسرائيلية استهدفت وادي برغس وبلدة الشهابية جنوبية لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: You're

0: السلام عليكم. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026، حاملا معه أحلام الأردنيين وطموحات جيل نجح في كتابة إنجاز غير مسبوق للرياضة الأردنية. ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على النتائج داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى كونها فرصة استثنائية لتعزيز حضور الأردن على أكبر منصة رياضية عالمية وإبراز هويته الرياضية والثقافية أمام الملايين حول العالم. ومع هذا الإنجاز التاريخي تبرز تساؤلات حول حظوظ النشامة في المنافسة وإمكانية تحقيق مفاجأة جديدة، إلى جانب كيفية استثمار الحدث وطنيا واقتصاديا وسياحيا. كما يفتح التأهل الباب أمام نقاش أوسع بشأن إدارة هذا الإنجاز وتسويقه، في ظل آراء ترى أن الأردن لم يوظف حتى الآن هذه الفرصة بالشكل الذي يواكب حجمها، سواء إعلاميا أو سياحيا، بما يعزز حضور المملكة عالميا ويواكب رحلة النشامة نحو المونديال. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد الرياض. أرحب مباشرة بالمحلل الرياضي خالد الخطاط. مرحبا بك سيد خالد، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ، الله يحييكم. مساء الخير لحضرتك وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ خالد، كيف يمكن تقييم جاهزية المنتخب الوطني قبيل انطلاق منافسات هذه البطولة، خاصة بالنظر للبطولات أو للمباريات الودية التي قام بها المنتخب مع سويسرا وكولومبيا؟
1: يعني في البداية منتخبنا بيشارك في أكبر تظاهرة كروية عالمية، وهذا يعني إنجاز تاريخي للنشامة في ظهورهم الأول في بطولة كأس العالم، فبالتالي أعتقد أنه المنتخب حقق الإنجاز، وهذه رسالة للجمهور الأردني أنه إحنا الآن حققنا إنجاز بوصولنا للمونديال. لازم نعترف أنه المنتخبات اللي بتلعب في مجموعتنا أكيد هم أفضل منا، من خلال تصديق، من خلال النتائج التاريخية، بتحكي عن النمسا، بتحكي عن الجزائر، بتحكي عن الأرجنتين. فبالتالي إحنا رايحين على المونديال زي ما حكى سمو الأمير علي، بدنا نستمتع في المونديال، نلعب أمام كل الإعلام العالمي. فبالتالي هذه مثل هذه التصريحات بتشيل الضغط عن اللاعبين، وبالتالي ممكن تتحقق المفاجأة بالوصول للدور الثاني. لعبنا مباراتين وديتين أمام سويسرا وأمام كولومبيا، أكيد هذول المباراتين بيحاكوا مباريات المونديال، دخلنا أجواء المونديال من خلال هذول المباراتين، وبالتالي أعتقد الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب وصلت المستوى المطلوب على أمل تحقيق المفاجأة بالتأهل للدور الثاني. أكيد على المنطق وعلى الورق المنتخبات اللي بنلعب معها أفضل منا كإنجازات، لكن روح النشامة هذه اللي إحنا مراهن عليها إنه إحنا نوصل للدور الثاني، والفرصة متاحة لأنه إحنا بنحكي عن 4 فرق في المجموعة، أول وثاني يتأهل بشكل مباشر، وهناك فرصة لأفضل ثالث في أنه يتأهل للدور الثاني. ففرصة المنتخب موجودة، وإن شاء الله بجهود النشامة وبالدعم الرسمي والشعبي نستطيع الوصول لهذا الإنجاز.
0: نعم، وبالتأكيد يعني كما تفضلت معنا بطل العالم معنا في المجموعة ذاتها. طيب، من وجهة نظرك أستاذ خالد، هل يستطيع النشامة صناعة مفاجأة كما فعلت منتخبات عربية وأسيوية في نسخ سابقة؟ الظروف يعني تساعد على صناعة مفاجآت؟
1: أعتقد الظروف ممكن تقود المنتخب للنشامة، لأنه الآن إحنا بنشوف الدعم الشعبي والدعم الرسمي. يعني مجرد تواجد سمو ولي العهد مع المنتخب في أمريكا وحضوره للتدريبات، هذا حافز معنوي كبير. هذا يعني إذا حد اللاعبين بعرف كمية الراحة اللي بيشعروا فيها. يعني أعلى هرم في البلد بقول لك العب واستمتع، احنا معك، كل الشعب معك، فبالتالي هذا بيشيل الضغوط عن اللاعب في المباريات. فلما انت كلاعب تكون مهاري وتكون جاهزيتك البدنية متميزة وما عليك ضغوط، فانت راح تبدع في الملعب، وهذا املنا في المنتخب انه بيلعب بدون ضغوط. الكل او كل التوقعات العالمية مثلا تستبعد تأهل منتخبنا للدور الثاني، فبالتالي هذا بيعطيك فرصة إنه أنت تدخل التحدي، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية ممكن تقودك للدور الثاني. يعني فوز في مباراة من أصل 3 بيأهلنا للدور الثاني، يمكن تعادلين في مباراتين ممكن يأهلنا للدور الثاني. وأعتقد الأمور يعني جيدة. مباراتنا أمام سويسرا طبقنا فيها المطلوب كبروفا لمباراة النمسا اللي راح تكون يوم الأربعاء الجاي.
0: نعم
1: مباراتنا أمام كولومبيا حاكت مباراة الأرجنتين. فأعتقد الأمور يعني فيها نوع من الجاهزية الفنية والبدنية، على أمل أنه يتجسد هذا على أرض الواقع في المباريات، حتى أنه نحقق الإعجاز أنا بسميه في التأهل للدور الثاني.
0: إن
1: وبغض
0: شاء الله.
1: النظر عن النتائج، أنا بحكي يمكن بلسان حال كثير من الناس، إحنا مبسوطين بالمنتخب في مشاركته التاريخية. بنتطلع لهذه المشاركة، بنتطلع على وجود لاعبين أمام ميسي ورفاقه الأرجنتين، أمام النمسا، أمام الجزائر، المنتخب العربي المتميز.
0: نعم نعم طيب، يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الأستاذ خالد، وبالتأكيد الحديث يستمر عن هذه المشاركة التاريخية للأردن في نهائيات كأس العالم، وأيضا الترقب والحماس يزداد شيئا فشيئا مع اقتراب المباراة الأولى للمنتخب. عاد الاتصال مع الأستاذ خالد، يعني بحديثنا عن إمكانية التأهل للدور الثاني والعبور من المجموعة، ما أبرز التحديات في هذا الجانب، وأيضا كيف يمكن تقييم تجربة المدرب حتى الآن مع النشامة؟
1: للأسف يعني أبرز التحديات اللي بتواجه المنتخب هي تعدد الإصابات. عندنا إصابات مؤثرة في المنتخب ومؤثرة جدا، يعني لاعب بحجم يزن عماد أعتقد صعب تعويضه في المونديال، لاعب مهاجم متميز، غياب عصام السميري، غياب إبراهيم صبرا، أدهم القريشي، يعني كلهم هذول لاعبين مؤثرين. لكن أعتقد المدير الفني الكابتن جمال السلامي خلال فترة المعسكر الأخير اللي صار في عمان والمباريات الودية، المباراتين أمام سويسرا وكولومبيا، حاول إنه يعوض غياب هذول اللاعبين بواجبات محددة للاعبينا اللي شاركوا. أعتقد إنهم راح يكونوا على قدر المسؤولية. ممكن التحديات يعني الملاعب، يعني ما أعتقد إنه نسخة المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا راح تكون الأبرز. أنا أعتقد ممكن تكون النسخة الأسوأ، لأن الظروف كلها غير مؤاتية لتنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم. بنشوف التعقيدات، قوانين الهجرة الأمريكية اللي حدت من وصول عدد كبير من الجماهير في العالم
0: نعم
1: للولايات المتحدة. بنشوف القبضة الأمنية في التفتيش، يعني أشياء يعني حقيقة يندى لها الجبين لما تشوف أنت نجوم عالميين بتعرضوا للتفتيش بشكل يعني بشكل غير لائق، لما تشوف لاعبين نجوم عالميين بنحجزوا في المطار لساعات طويلة التحقيق معهم، لما تشوف حكم مونديالي زي الحكم الصومالي يمنع من دخول الولايات المتحدة رغم أنه هو موجود ضمن قائمة الحكام. فكل هذه السلبيات والمؤشرات بتوحي
0: نعم
1: أنه ما راح نشوف مونديال بحجم المونديال اللي شفناه في قطر 2022.
0: نعم
1: كل هذه تحديات لكل المنتخبات، واحنا منتخبنا للتحديات هي ابرزها الغيابات والاصابات اللي عانينا منها. لكن يمكن الشارع الرياضي كله ثقة بتواجد اللاعبين الان الموجودين في صفوف المنتخب، على امل انهم يحققوا المفاجأة ونقدم اداء مشرف في المباريات الثلاث.
0: نعم، ماذا عن المدرب؟ ويعني أيضا أمالنا في الإدارة الجيدة والاستثمار الجيد لعناصر النشام المتواجدين في المونديال.
1: احنا بنملك يعني جيل كروي متميز، جيل له بصمته، صار في بيناتهم تجانس من خلال النتائج الإيجابية في كأس آسيا 2023 وحلولنا في الوصيف، ثم بطولة كأس العرب، ثم مباريات التأهل للمونديال. فصار انسجام كبير، وهذا من راهن عليه أنه يعني يعوض الفروقات الفنية بين المنتخبات اللي راح نلعب فيها، نلعب أمامها زي المنتخب الأرجنتيني، يعني منتخب معروف، منتخب عالمي، منتخب يحتل المركز الثالث على الصعيد العالمي. فبالتالي أنت ممكن تجاريه باللياقة البدنية، ممكن تجري بالعزيمة والحماس. فأعتقد أنه المدير الفني استفاد من المباريات الودية الأخيرة ووضع يمكن باله الآن التشكيلة اللي راح تلعب أو راح تظهر في أول مباراة أمام النمسا، وأيضا طريقة اللعب. يعني اللي بيلاحظ في الأمور الفنية في مباريات سويسرا ومباراة كولومبيا، المدرب لعب بطريقتين مختلفات، طريقة لعب يعني الأولى مختلفة عن الثانية، وهذا بعطي مرونة تكتيكية للمدرب أنه يتعامل مع المباريات بحسب مسارها. يعني أنت ممكن تلعب بطريقة بداية المباراة وخلال المباراة تغير بحسب الفريق الثاني وبحسب
0: نعم.
1: قوته وبحسب طريقة لعبه أيضا.
0: طيب أستاذ خالد، من جانب التغطية الإعلامية، بعض المراقبين يقولون أن هناك تقصير إعلامي في تغطية المشاركة الأردنية في المونديال، هل تتفق مع هذا القول؟
1: بالتأكيد هناك تقصير كبير. يعني حدث بحجم المونديال ما في وفد إعلامي موجود يغطي المنتخب. يعني شو بدنا أكثر من إنه نوصل للمونديال حتى نغطي؟ مش معقول إنه إحنا كإعلام نستقي معلومات المنتخب الوطني من الوكالات الإعلام الأجنبية. مش معقول ما في وفد إعلامي متواجد مع المنتخب يغطي كل تفاصيله. مش معقول ما في إعلامي ممكن يفيد الزملاء الإعلاميين في الوسائل الإعلام.
0: نعم نعم طيب أيضا نعم، تفضل أستاذ خالد.
1: سامع أستاذ؟
0: نعم
1: مش معقول ما يكون في مؤتمر صحفي لمنتخب وطني يكون واحد أردني أو اثنين أردنيين فقط. هذا الحدث يستدعي أن يكون جيش من الإعلاميين. إحنا متابعين منتخبات عالمية لما يروح على حدث عالمي أو حدث قاري بأخذوا جيش من الإعلاميين حتى يغطي أخبار المنتخب. الشارع الرياضي تواق لمعرفة كل تفاصيل المنتخب، وين بتدرب، كيف بتدرب، بده صور، بده مقابلات، بده يعرف كل التفاصيل المتعلقة في المنتخب. الآن إحنا ما في عندنا ولا إشي من هذا الجانب. في تقصير من اتحاد كرة القدم، في تقصير من اتحاد الإعلام الرياضي، في تقصير أيضا من الحكومة. هذه مشاركتنا في المونديال ليست فقط مجرد كرة قدم، هي مفروض تكون ترويج سياحي اقتصادي ثقافي لعاداتنا وتقاليدنا. هذه فرصة تاريخية، كل الإعلام العالمي موجود الآن في
0: نعم
1: المونديال، فكان لازم نستثمرها بشكل أكبر من خلال الإعلاميين، لكن للأسف الأمر
0: طيب،
1: صعب جدا
0: يعني
1: في هذه
0: هذا
1: المرحلة.
0: الغياب للتغطية الإعلامية والإعلام الإعلاميين الأردنيين، كيف سيكون تأثيره بالمقابل سيد خالد؟
1: احنا بنتمنى انهم الاتحاد والحكومه يتداركوا هذا الموضوع. يعني لسه اليوم انطلاقه كاس العالم، لكن ما اعتقد ما في بوادر. هذا راح ياثر علينا كثير. يعني احنا كمنتخب اوكي بنلعب بكاس العالم، كل الاعلام العالمي بيراقبنا، لكن احنا عندنا اهداف. احنا ليش ما ننقل الثقافه الاردنيه من خلال المنتخب، من خلال وسائل الاعلام الموجوده حول المنتخب. لو كان في اعلام اردني رسمي موجود في المونديال، كان انت كحكومه ممكن تمرر الاشي اللي بدك اياه بسلاسه وسهوله. انت ممكن تروج للبتراء والبحر الميت، ليش لا؟ هذه فرصتك ايضا، فرصه للعادات والتقاليد، فرصه لتنشر الافكار الاردنيه في حدث عالمي. لكن غياب الاعلام راح ياثر في هذا الجانب، وراح ياثر في تغطيه اخبار كره القدم والمنتخب الوطني ايضا.
0: نعم إن شاء الله، يعني كل التوفيق دائما للنشامة، وكلنا أمل بالتأكيد بأداء جيد، أداء نفتخر به ونحن نفخر بهم على يعني جميع الجهات بوصولهم وجميع الأحوال بوصولهم إلى هذه البطولة إن شاء الله. أشكرك كل الشكر على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المحلل الرياضي خالد الخطاط، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأبل إيم الخال، حديث الغنى.

0: رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال، السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

منجز الأخبار من حيث أفهم يقرأه محمد رياض. مصدر في الجيش العربي يعلن أن أنظمة دفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. المصدر يؤكد أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا بدون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة الأردنية ترسل مخبزا متنقلا إلى لبنان عبر مركز حدود جابر. وزير الطاقة يؤكد أن الأردن يعمل باستمرار على تنويع وتوسيع مصادر الطاقة لضمان استدامة وأمن التزود بها. وزارة الصحة في غزة تعلن نقل 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة

الساعات 24 الماضية، قوات الاحتلال لا تشن غارات على مناطق في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير. الهيئة البحرية الإيرانية تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل حتى إشعار آخر. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا في هذا اللقاء بصحبة الداعية المهندس نضال البزور وعبر أثير إذاعة حياة FM، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك.
2: كرامكم الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك. وما زلنا معك نتحدث بين جنبات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتدبر آياته. وأحببت أن أبدأ معك الحديث في هذا اللقاء، هل يستطيع كل إنسان، كل منا، أن يتدبر القرآن الكريم، ولا هناك ضوابط يجب أن نتعلمها قبل أن نبحر في هذا الكتاب العظيم؟
2: أكرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن أوامرنا مع القرآن الكريم تتعدى حدود المكلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن، هو يقول عن نفسه أنا أمرت أن أتلو القرآن. فأنت تتلو يا أيها الإنسان، تتلو تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر شيء والتفسير شيء آخر. التفسير يحتاج إلى علوم الآلة، علوم عقلية وعلوم نقلية.
1: جميل.
2: علوم العقلية تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى النظر، الإبحار، خبرة. هذا القرآن فيه علم، فيه فضاء، فيه شمس، فيه قمر، فيه كواكب، فيه زروع، فيه ثمار، فيه هندسة زراعية، فيه سياسة، فيه اقتصاد. فتحتاج إلى علوم دنيوية، وتحتاج أيضا إلى علوم ربانية أنزلها مع القرآن، علم التنزيل وعلم مثلا المجمل المفصل، علم كذلك السور، مكي المتشابه، مدني المتشابه وهكذا. هذه علوم وقفية. وهناك علوم الآلة نوعين، علوم قرآن وعلوم حياتية. هذا نقول له تفسير، أنت تريد أن تفسر القرآن، هذا للمختصين. نعم. يملك علوم متعددة. لكن التدبر، أن أعيش أنا مع الآية، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يتطلب منك لتتدبر هذه الآية أن تكون صاحب علم كثير، تحتاج أن تعيش هذه الآية. من عمل صالح، قانون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحتاج أن تتدبر الآيات مثلا لمرت معنا في الحلقة الماضية في سورة القصص، في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. تحتاج الأنثى البسيطة بعلمها لكن التي تريد أن تطبق، أن تعيش هذه الآية وأن تتدبرها. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأة لابد أن لا تخالط الرجال بغير حاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تحتاج أن تتدبر كيف تكلم معها موسى إن كنت رجلا. قال ما خطبكما يا صبي، لا كلمتين، ما خطبكما، كلام على قدر الحاجة. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبرروا له لو هيك في عندك علامات استفهام، طب انتوا ليش هون؟ ما كلهم شباب، انتوا ليش هون؟ وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يا اختي ان شاء الله مش محتاجين اشي، اي اشي ثاني، هي رقم تليفوني اذا احتجتوا اي اشي ثاني. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. انت لا تحتاج الى تفسيرنا، تحتاج ان تعيش القرآن، ان تتدبر القرآن. افلا يتدبرون ثم تولى الى الظل. شوف القيم في هذه الآية، لا تحتاج ان تغوص في المعاني كثيرا. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت يا أبت استأجره.
1: قالت إن أبي يدعوك. نعم.
2: إن أبي يدعوك، مش أنا. شوف مثلا هذه الآية، تفضل عنا، الكلام مني، لا أنا ما بزبط أدعو رجل، بصير أعزم صاحبتي تعزمني في الجامعة عندكم الـMEU مثلا على فنجان قهوة، يعني إن أبي يدعوك تفرق. والله أنا عزميتك على فنجان قهوة بتفرق، أنا عزميتك اليوم عنا على البيت بيفرق، أنا عزميتك على المطعم تفرق، والله أخوي حاب يشوفك، أبوي حاب يشوفك. إن أبي الدعوة مش مني أنا، أنا ما بطلع لي أدعو، بتقلل من حياء المرعى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت خدمتنا بس أبوي تدبر.
1: جميل.
2: بس أبوي حابب يكرمك. وأجا فلما جاءه قصة وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ففكرة أن أتدبر القرآن شيء وأن أفسر القرآن شيء آخر مطلوب من أهل العلم أن يفسروا القرآن، مطلوب منا نحن العوام أن نتدبر القرآن.
1: طب جميل، الله يبارك لك بأنت العوام.
2: الله يبارك لك.
1: أنا مقصدي اليوم عن بنبري للناس أشخاص بمسكوا المصحف أو بمسك الآيات وبلش يربط ويشبك، وهاي الآية مقصود فيها كذا وهاي الآية فيها كذا، ويحاول هو يعني مش أقول يدعي، هو يقول أنه يتدبر القرآن، لكن إذا دخلنا في تفاصيل الحديث نرى أنه يفسر القرآن. كيف أنا كمتلقي كجمهور عام بدي أفرق ما بين التدبر والتفسير؟
2: التدبر أني أنا بدي أعيش الآية وأسقطها على واقعي بس، ما إني دخل في مآلات الآية ومعنى الآية هيك والآية بتقول لي أنه أسوي 1-2-3، هذا صار اسمه تفسير ومرات صار اسمه تأويل. إحنا مرات بنتأول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت بدك تيجي تأول القرآن مش شغلك، والله إنه هاي الآية ما قالها معناها هيك مش شغلك مش قضيتك، بس هاي الآية والله أنا عشتها، هاي الآية والله أنا حاولت أنزلها على واقعي، حاولت أنا أفهمها إشي ثاني. فإني أصير أعطي مآلات الأمور في الآية مش شغلي، أصير أكشف حقائق الآيات برضو مش شغلي. يعني بتذكر في أحداث 11 سبتمبر، على فكرة هذا تاريخ زواجي فأنا بحكي 11 سبتمبر 2021، بحكي مش 2021 2001 بحكيش عن أحداث سبتمبر 2011 زواجي.
1: الله يبارك
2: لك. فهناك بعض الناس جاب آية مثلا سورة التوبة،
1: نعم، جرف نهار فانهار به،
2: بدأ الآية، لا أنت مين حكى لك هيك، لا هذا الوضع مش هيك. فأنه أصير أقول مآلات الآية هيك والآية تعني هيك وهاي الآية تنطبق هون وهاي هذا إشي، وإني أصير أقول والله أنا بدي أفهم هاي الآية إشي ثاني.
1: جميل جدا، الله ينفع فيك ويبارك لك. إحنا نكمل في سياق حديثنا معك في سورة القصص.
2: كنا قد توقفنا وحضرتك سألتني آخر الحلقة عن شاطئ الوادي الأيمن. في عنا الوادي الأيمن في القرآن الكريم ورد في هذه السورة، ورد في سورة طه، في سورة مريم، من جانب الوادي الأيمن. لكن شاطئ الوادي الأيمن الشاطئ تختلف، والشاطئ المتبادر إلى الذهن كنا في الحلقة الماضية أنه لازم يكون بجنب بحر.
1: بالضبط، وبعدين قال لي أبو رياش بيقول لي في بحر أصلا بسيناء.
2: قد يكون موجود، قد يكون، لكن الشاطئ في معناها في اللغة هو الجانب. سواء كان أصلها في اللغة العربية الشطأ، شطأ في القرآن الكريم يعني مكرورة هذه الآية، وحتى الأصل مثلا شاطئه يعني يخرج الفسيلة، النخلة الفسيلة التي تخرج بجانبها تسمى شطئ لها، شطئ لها من شطئه في القرآن الكريم. نعم، في الفسيلة اللي بجانبها الشاطئ، إذن الشاطئ هو الجانب.
1: جميل،
2: فسواء كان بجنبه بحر أو مش بجنبه بحر، فأنت بجانب شاطئ الوادي، يعني أنت بجانب الوادي. هل هذا الوادي فيه مي؟ فيش فيه مي، إشي ثاني.
1: نعم،
2: يعني مش لازم.
1: موقع جبل الطور منك عن الجانب. سيناء مصر،
2: الطور معروف، الطور في مصر. سيناء معروفة، المكان أكثر مكان مذكور في القرآن الكريم، ليس له نظير في القرآن إلا بيت المقدس، ليس له نظير. أكثر مكانين مذكورين الطور وبيت المقدس في القرآن الكريم، ليس له نظير الطور في القرآن الكريم من ناحية عدد الذكر، إلا الأرض المقدسة المكنة بها بيت المقدس. فهو الطور المعروف لدينا من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ إيش ووادي إيش؟ هو الجانب الأيمن للوادي، أي وادي اللي كان يقف عنده موسى. أيمن بالنسبة لإيش؟ شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، فهو الجانب الأيمن للوادي. الوادي الأيمن جانب الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، الأيمن تابع لإيش؟ نعتا للوادي،
1: الوادي. نعم،
2: فهو يقف بجانب الوادي الأيمن، فهو يقف على يمين الوادي.
1: جميل جدا،
2: تمام. نعم، هل بجانب ماء؟ ماء مش ماء، شيء
1: في البقعة المباركة من الشجرة، في شجرة كان هناك
2: شجرة، القرآن بحقق أنه في شجرة. نعم
1: تمام. وأن ألقي عصاك، الآن قلت لك أنا بدأت المعجزات، قلت لي استنى شوي استوب لسه ما بلشناش معجزات.
2: نعم.
1: وأنا هنا اللقاء في ذاك
2: المعجزة أنا قلت لك أرى أنها مش معجزة،
1: مش معجزة
2: بتعريفي للمعجزة. نعم. المصطلح الاصطلاحي اللي بدي أقوله الآن.
1: نعم.
2: المعجزة هي خارقة يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: جميل.
2: ما كانش مع موسى حدا،
1: بس مو بعد شوي راح تصير هاي الأداة،
2: بعد شوي بصير اسمها معجزة.
1: الآن مش معجزة لسه
2: بتعريفي أنا.
1: جميل، تعريف إجرائي هذا.
2: خالق. جميل. يجريها الله على يد نبي.
1: نعم.
2: ليؤمن به قومه.
1: نعم.
2: فإذا عرفنا هذا التعريف خلصنا من خلاف.
1: جميل جدا. تمام. وأنا ألقي عصاك الآن في هاي الحالة، هل تحولت العصا إلى أفعى هون؟
2: فلما رآها تهتز، مش شرط ما أعطاناش أنها أفعى أو مش أفعى،
1: كأنها جن.
2: بالضبط. هو العصا الأصل تكون ثابتة.
1: صحيح.
2: طب تهتز كأنها من أعمال السحر. هل هو خيال؟ هل هو لأنه كان مشتهر في عصرهم إن السحر موجود.
1: لا.
2: فلما رآها تهتز، لا هو هذا مش سحر، طب ممكن يكون جن. بدأ موسى عليه السلام يحلل. التحليل هون لمين؟ في قرارة نفسه، ما جرى في المونولوج الداخلي لموسى عليه السلام يظهره الله عز وجل لنا هنا.
1: جميل جدا،
2: كأننا نعيش الحدث.
1: تمام. الأمر الثاني، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إيش يعني؟
2: الجيب اللي هو الجانب،
1: الجانب اللي هو الداخل
2: يضربنا
1: يعني
2: عليهن من جيوبهن. الجانب اللي هو هذا كله اسمه جانب. تدخل مثلا يدك في جيبك في صدرك. تمام. تخرج بيضاء من غير سوء.
1: شو الفكرة؟ أنا آسف.
2: الفكرة موسى عليه السلام ابن صحراء اللي بعيش أنا آسف بالصحراء، ايده مش حتكون دائما يعني زي ما بيضاء. احنا بنشوف حتكون مشتعلة بالنار، حتكون لا، انت قد يصيبك ما اصاب الانسان من الصحراء. طب بدك هذا اللي شفته يروح
1: يزول.
2: معجزة. تفضل حطها مشان تعرف انه الان في شيء خارق للعادة سيصيبك يا ايها النبي،
1: لانه هاي المعجزة ما ظهرت بعد ذلك.
2: لا
1: يعني فقط آنية كانت.
2: اذا ما يؤكد ما اقول انه هي مش معجزة، هي خارقة يجريها الله على يدي موسى حتى يستقر عند موسى عليه السلام.
1: أنت الآن مقبل على مرحلة جديدة من الدعوة. من
2: جبريل عليه السلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي فضمه إلى صدره، هل هذه معجزة؟ بالتعريف اللي أنا عرفته لا، ما فيش حدا آمن بنزول جبريل في ذلك الوقت.
1: يعني هو سبحان الله، شوف الآية مباشرة، فذانيك برهانان من ربك مش إلك، إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه.
2: أنت انطلق بهما إلى فرعون وملئه. نعم.
1: تمام. طيب الآن موضوع أفصح مني لسانا، هنا تظهر بعض التفاصيل. أنا ما ندخل في التفسير لأنه إحنا هذا مش ديدنا، لكن نعم. لكن أنا بس هيك في شغلات معينة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أنا بقول لك بعض الناس كان يلدغ، مش كان يلدغ سيدنا موسى كذا
2: جمرة وتمرة،
1: مش عارف.
2: القرآن لم يحدثنا عن هذا، فنكتفي بما ورد. إذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح يعزز، لكن إذا ما وردش من وين أجيبها؟ يعني أصير ألف أنا وأخذ روايات الإسرائيليات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ أعتقد هذا لا يقبل.
1: تمام، نكمل في سياق السورة وحديثنا بها.
2: السورة أنا إن أردت أن أسير معك بالآيات آية من سير، إن أردت أن نأخذ فكرة عامة عن السورة
1: هكذا نسير إحنا بالعادة. تمام. مش آية.
2: نعم.
1: جو عام. نعم. روابط. نعم. قلت لي أن هذه السورة فيها حوالي 33، هيك بتذكر العدد ولا خطأ؟
2: أكثر من 37-38
1: روابط مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: مع الهجرة.
2: أذكر بعض الروابط العامة التي تتمحور حولها السورة.
1: بداية
2: بأمرك
1: بفاصل
2: بين يديك،
1: بعده سنذكر بحول الله
2: أمرك إن شاء الله.
1: البقية في العمر البقية بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة FM لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. يعني أنا أكيد حجاوب على الأسئلة، لكن يعني هل ضعفنا باللغة العربية يعيق علينا تدبر القرآن؟
4: 100%
3: تسأل براء.
4: 100%
3: الضعف باللغة العربية،
4: القرآن بلسان عربي مبين. فإذا أنا ما عندي لغة، ما بعرف مثلا تفاصيل اللغة، متى التقديم، متى التأخير، متى برفع، متى أنصب، سأعاني من إشكاليات كبيرة جدا. ما بعرف معاني الكلمات. شاطئ، إذا بضل في بالي أنه الشاطئ اللي بجنب البحر بضيع.
3: جميل. السلام عليكم، رامي أبو نفاع، أين وردت كلمة معجزة في الأثر؟ أرجو الإجابة.
4: ما عندي الآن بحث سريع، يعني ما عندي بحث، لكن لعلها تأتي إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب نكمل معك في تفاصيل سورة القصص. قلنا أن هناك أكثر من 37 رابط ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: نحاول الآن أن نذكر ستمر تباعا حينما نتحدث عن موضوعات السورة. السورة ذكرت لنا عوامل الغرور في الأرض بسبب قوة السياسة وقوة المال. عندنا قوة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وذكر لنا قوة قارون، إن قارون كان من قوم موسى في آخر السورة فبغى عليهم. ففكرة الازدواجية بين سلطة السياسة وسلطة المال هي فكرة قذرة، وهي يعني ما كان عند قريش. قريش كان عندهم سلطة سياسية وكان عندهم سلطة مالية، واجتمعت يعني هاتان القوتان لقريش من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بناء مجتمع؟ في العهد المكي لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة، بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية والاقتصادية منهارة، تيجي سورة القصص تقول لي ابني مجتمعك الداخلي، ابني أسرة طيبة من امرأة تقوم على الحياة، رجل يقوم على العفة. ثم تولى إلى الظل، سقلهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تذكر لنا أمام قوة السياسة والمال قوة المجتمع وقوة أولو العلم. شوف عندنا فساد، إن نيجي نرسم خارطة، عندنا الفساد وين يكمن؟ في السياسة والمال في سورة القصص.
3: هلا قارون لسه ما أجا،
4: حيجي في آخر السورة،
3: حيجي. بس قصدي من يوالي الظالم برضو كما ذكره، يعني مش بس الظالمين، أولياء الظالمين،
4: هي الفساد السياسي كامل. هذا كله فساد سياسي، أنا فساد سياسي بكل أركانه. وإن فرعون وهامان وجنودهما، برضو الجنود، هذا إذن كله فساد سياسي، كل أعوان الظالمين ضمن الفساد السياسي. لكن في عنا الفساد المالي برضو. الفساد السياسي كيف يواجه؟ الفساد السياسي يواجه بمجتمع صحيح، مجتمع يبنى على أسرة سليمة، أشخاص أقوياء، امرأة تربي، أب رب البنتين، شيء وأبونا شيخ كبير، بنتهي الفساد السياسي بمجتمع صالح، ما في فساد سياسي. طب الطغيان المالي، الطغيان المالي، دق فيما سأقول، لا يمكن أن ينتهي الطغيان المالي إلا بوعظ، والآن بدلل عليه من القرآن أمثلة حتى تقول لي وقف، إلا بوعظ واضح صريح من أولي العلم.
3: أولي العلم،
4: قصة قارون، ولن أعطيك مشهد آخر برضو مر معنا في السورة السابقة.
3: جميل.
4: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. إذ قال له قومه لا تفرح، الآن بدأ هذا الخطاب لمين؟ لأولي العلم، لأنه في آخر الآيات حيعطينا الكلام هذا، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
3: وأحسن
4: كما أحسن الله إليك،
3: ولا تبغي الفساد في الأرض.
4: كل نصح. الفساد المالي يحتاج إلى نصح. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم إيش قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير، أهل العلم. طيب إذن الطغيان السياسي في القرآن الكريم يحتاج إلى مجتمع كويس، ومجتمع قد يكون كويس ومنعزل. أضرب لك مثال سورة، هذه فتنة السياسة والمال. أنت لما تتكلم عن سورة أخذناها بتتكلم لنا عن الفتنة، أي سورة بتخطر في بالك؟
3: الفتنة أي نوع من أنواع الفتن؟ لأن كل واحدة كانت
4: مثلا اللي النبي أمرنا نقرأها على أعظم فتنة، فتنة الدجال مثلا.
3: جميل.
4: سورة الكهف.
3: الكهف. تمام. اللي يلمون عليها الناس إنه مرين عليها بسرعة.
4: مش مشكلة، هينا من عيد.
3: أنا من راجع. الله يكتب أجل.
4: شوف، في عندك أول فساد، فساد سياسي. كيف واجه؟ في عندك فساد سياسي، في عندك فساد مالي.
3: نعم.
4: وفي عندك فساد مجتمعي، وفي عندك فساد في القيادة في السورة.
3: صحيح.
4: يعني مرحلة
3: السياسي لما الفتية،
4: أول مرحلة، مرحلة الفساد السياسي.
3: يا سلام، الفتية.
4: شو سوينا؟
3: اعتزلوا. مجتمع، راحوا،
4: مجتمع صغير،
3: صالح صغير، مجتمع. انقذ المجتمع.
4: انتهينا.
3: يا سلام.
4: طب الفساد الاقتصادي،
3: النهرين، النهر،
4: جنتين، أصحاب الجنتين.
3: نعم.
4: قال له صاحبه، مش اعتزلوا، وهو إيش؟ وهو يحاوره.
3: نعم.
4: أكفرت بالذي خلقك. إذن فكرة الفساد السياسي في القرآن، وهذه ما أظن ذكرناها عندك.
3: لا ما ذكرناها.
4: هذه من مخرجات الحاج سيدي.
3: الله يكتب أجرك.
4: الله يكرمك.
3: هذه خطة الاستراتيجية تاعت منى.
4: نعم.
3: نحكي فيها. جميل.
4: ففكرة الفساد السياسي في القرآن دائما ما تعالج بمجتمعها الصغيرة، تعتزل هذه المجتمعات، تبني مجتمعات موازية صغيرة لحال.
3: وراح تهلك المجتمعات.
4: لا ما حتهلك. أنت بتقول حتهلك في قانون، لا الله عز وجل يقول لك ما حتهلك. الفساد الاقتصادي دائما بدك تواجهه وتحاوره. طيب في فساد ظلم في القرآن الكريم، اللي هو مثلا قصة موسى مع العبد الصالح. ثلاث قصص.
3: من وجهة نظر انها ظلم، من وجهة نظر سيدنا موسى.
4: طيب هو
3: سيف اليمين مش ظلم كانت.
4: طيب خلينا نشوف ايش الظلم. واحد ياخذ كل سفينة غصبة.
3: ظلم.
4: ظلم. كيف اعالج الظلم؟ بدي اوقف. اذا علاج الفساد السياسي في القرآن الكريم اعتزال، بناء مجتمع، صح؟
3: تمام.
4: الاقتصادي
3: نصح.
4: مقتنع انت باللي انا بحكي؟ تمام. علاج الظلم في القرآن الكريم بالمواجهة. من وقف موقفا
3: له. بس هو خرق السفينة.
4: واجه، خرق السفينة.
3: وش مواجه الخرق؟
4: أقام الجدار.
3: بس هو ما يعني خرق السفينة. أنا آسف إني
4: بناقش. مواجهة بالإصلاح.
3: أنا آسف إني بناقش.
4: لا هو مواجهة بالإصلاح. كويس.
3: أنا مكان المستمع.
4: هو مواجهة بالإصلاح. أنا عم بصلح، بغير بيدي.
3: هو خرق السفينة على أساس ما تكون زيها زي باقي السفن.
4: طب بلاش مواجهة، أنا عم بعمل بإيدي عمل.
3: عمل. تمام.
4: عمل. تمام.
3: تمام.
4: خرق السفينة، بنى الجدار، قتل الغلام.
3: نعم.
4: ففي عمل.
3: مواجهة الظلم.
4: مواجهة الظلم. إذن في عندي مواجهة الفساد السياسي، اعتزل، ابني مجتمعك، وهذا مكان في القرآن الكريم في هذه السورة وفي سورة القصص.
3: بعد أفهم من كلامك إيش وأنت أحكي أو لا.
4: قول يا حبيبي.
3: يعني هذه دعوة اليوم إنه إذا رأينا فسادا سياسيا في أي دولة في العالم، لا تروح تقعد معها المجلس، ولا تعيش معها الناس، ولا تناقشهم، ولا تحاول تثبت رأيك أو تعطي جزء من رأيك، بل يعني ربي المجتمع وأسس المجتمع أولى من دخولك في السيستم مثلا.
4: أحسنت، سؤال جميل. إحنا هنا تتذكر في بداية حلقاتنا ذكرنا المسطرة المعيارية، لازم أن أقيم واقعي وأقومه.
3: نعم. نعم.
4: أنا بدي أقيم واقعي، أنا وين في مراحل استنزال القرآن؟ هل أنا في العهد المكي بتكلم عن فساد سياسي في العهد المكي، ولا بتكلم عن فساد سياسي في العهد المدني؟ لا لا لا لا لا، هو مسطرة القرآن. مش بدي أنزل القرآن على واقعي.
3: صحيح.
4: فأنا وين لازم أقيم بعدين أقوم. لازم أقيم أنا وين. فإذا قيمت أنا وين بناء على مسطرة القرآن الكريم، بعرف أقوم. بقوم بناء على منهجية القرآن في مرحلية التقويم.
3: طب أعطيني الوجهين الآن.
4: الآن بعطيك الوجهين. فالآن خليني بس أرجع للفساد السياسي في سورة الكهف، بعدين الفساد الاقتصادي، بعدين الظلم لابد مواجهته من عمل. احنا في الفساد السياسي كنا في مرحلة الكمون، إنهم فتية آمنوا بربهم وإذا اعتزلتمهم. مرحلة كمون في الفساد الاقتصادي، مرحلة التكوين أنا عم بحكي بكون
3: مباشرة،
4: مرحلة كمون، مرحلة التكوين في موسى والعبد الصالح،
3: مرحلة فعل،
4: مرحلة كيان، مرحلة كيان في
3: ذي القرنين
4: هو مرحلة بنيان،
3: استكمل تمام المراحل. جميل
4: تمام، فهي مرحلة استكمال.
3: جميل.
4: أنا لما أكون في الفساد المالي بتكلم، لما أكون في فساد الظلم لازم أفعل، لما أكون أنا على رأس الأمر لابد أن أعمل وأعمل.
3: جميل.
4: أعمل غير شوف
3: طبعا واضحة، أعمل وأعمل آتوني حتى إذا فرغ.
4: بس بدي أعطيك فكرة برضو بكر
3: الله يبارك.
4: أن أعمل وأن أعمل. أعمل إيش؟ أعمل ما لم يعمل وأن أعمل ما لم يعمل. هم إيش أجوا؟ ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما.
3: نعم.
4: بين السدين شو؟ ليش ذكر السدين؟ هم بنوا سد أول ما وقفوا يأجوج ومأجوج، بنوا سد ثاني اللي بيجرب لمجرب بتكون أموره مش كويسة، فهم بنوا سد أول.
3: هاي جديدة.
4: تمام، هم بنوا سد أول. احنا قلنا لك الناس لامون أن ما تكلمنا بصوت كافي كثير. هم بنوا سد أول صح؟
3: هو
4: ولما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شو قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
3: سدا.
4: بدهم سد ثالث اللي بيجرب لمجرب. طب أنتوا بنيتوا سدين، بلغ بين السدين، أنتوا حطيتوا سد أول سد ثاني، أنتوا حطيتوا سدين، أنا ما بدي أسوي سد لأنكم جربتوه. يعني أنا عندي خطة اقتصادية اشتغلت عليها 5 سنوات ما زبطتش، برد بسوي كمان خمس سنوات بكون مش كويس. هم بنوا سد أول مش صح، بنوا سد ثاني مش صح، أجوا طرحوا علي عمي تعال أنت بني لنا سد ثالث، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله أني ما أجرب اللي جربتوه. والقائد اللي بجرب إشي مجرب الناس بنزل من عينها. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة مش سدة. هم طلبوا سد قالوا أنا بدي أردم. القائد بيكون عنده تصور أعلى من المقود مش العكس.
3: جميل. إذا أنا حالي أمام الظلم، إن كان ظلما سياسيا اعتزل ربي، أسس، أنشئ.
4: إذا كنت في العهد المكي في البداية
3: في المدني؟
4: لا في المدني مواجهة.
3: مواجهة.
4: نعم في العهد المدني حنيجي حنشوف كيف لما يصير في فساد سياسي.
3: احنا لسه في القرآن
4: حين. عند اليهود.
3: اوكي.
4: لا حيكون القرآن
3: زي في سورة مثلا الحشر
4: مثلا.
3: تمام. جميل جدا.
4: تمام.
3: اذا كان فساد مالي بدي اهل العلم يتكلم،
4: بدنا نتكلم. الفساد المالي هيك في كل القرآن.
3: ظلم بدي ادفع الظلم،
4: اوقف بدي اعمل
3: بغض النظر عن اي مرحلة انا.
4: بالضبط.
3: سيدنا موسى لسه قاعد هو خرج منها خائفا يترقب،
4: بدي اشتغل في ظلم. شاف بنتين
3: دفع عنهم الظلم.
4: راح فسقى لهما.
3: جميل.
4: راح واجه وجد عليه أمة من الناس مش مطلوب مني أنا، وأنا بشوف ناس بنظلموا إني أوقف.
3: جميل.
4: ذكرنا قصة خبيب بن عدي.
3: نعم.
4: من وقف موقفا يظلم فيه رجل أو يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، ما قال لي إحنا ضعاف إحنا أقوياء.
3: جميل. يعني أنا بس في شغلات هيك صغيرة حابب أن نعلق عليها. سبحان الله، القرآن بيعيشنا قصة وبيطلع ورد برجع. يعني هذه التوليفة إن صح الوصف، طبعا سبحانه لا إله إلا هو من أنزل القرآن، كان يحكينا بقصة سيدنا موسى وبعدين رد رجعنا قبل قارون، أعطانا مشهد عن الليل والنهار ويوم القيامة ورحمة الله ويوم يناديهم ثم ونزعنا من كل أمة شهيد. هذه الآية كانت تؤثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتدبرها كثيرا. فإيش الفكرة؟ يعني السيكونس، انا عادي مش عارف انا شو اعبر المصطلح، السيكونس تبع القصه عم بيروح فينا بتسلسل بشكل معين. فما ياتي الله بايه تخرجنا، انا بتخيل انه رحنا برا، طب ليه ما نكمل في السيكونس؟ ليش
4: هو انت العقل؟
3: سامحني انا
4: اسف. الله يبارك لك. العقل القصصي مشغول بالفضول. القران مش جاي يعطيك ويشبع فضولك.
3: يا سلام.
4: هو هذا القصص، إن هذا القصص بده يغير واقعك. هذا القصص كبسولات مركزة من التاريخ بعطيك احتياجك المعلومة على قدر الحاجة مش على قدر الشهوة. سلام. أنت شهوتك تسمع تفاصيل القصة وهو شعيب ولا مش شعيب عليه السلام، وقديش كان عمر البنت ورمت حجر لما موسى كان قدامها وصارت ترمي حجر على اليمين وطلع قدامها، هذا كله بني إسرائيل.
3: نعم.
4: القرآن ما تطرق إله، العقل الفضولي الإنساني بتطلع على التفاصيل، القرآن لا ينظر إلى هذه التفاصيل، لذلك مرات تجد القرآن الأزمان لا يذكرها إلا نادر، ما في زمن طب مثلا هذا الحدث لا يذكره إلا نادر، عندك أكثر من من من 200 مرة موسى عليه السلام ذكر لك منهن ثلاث أزمان في قصص موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ طب بكم سنة؟ مش مهم عندك، بس بدك تعرف أنه من بعد موسى.
3: جميل.
4: فكرة التفاصيل مش ضمن
3: جميل جدا. أنا عندي سؤال هيك بفضول هسه رح نجاوب عليه بعد الفاصل.
4: طبعا.
3: موضوع القصص طبعا ما سمعناش ولا قصة غير قصة سيدنا موسى.
4: طبعا.
3: في سورة القصص. وين القصص؟
4: تمام.
3: بعد الفاصل
4: أمرك.
3: تأذن لنا بعده نواصل إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت السيارة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال. سورة القصص، هل هي مرتبطة بقصص يعني أكثر من قصة، ولا القصص من قصة طريق؟ لأنه سيدنا موسى سلك أكثر من طريق، كان يعني سالك الطريق الأولى ثم ذهب ثم وهكذا، يعني مين الأقرب وين القصة؟ مش فلاش غير قصة سيدنا موسى في الموضوع، وطبعا حتى قصة قارون من سيدنا موسى.
3: القص هو تتبع الأثر، قاص للطريق يتتبع الأثر. دي بقص الشعر، بقص بدون مش
2: طبعا متأشر علي يعني
3: مشان تحلق شعره.
2: طب ما انت روحت على الحج وما حلقتش أنا يعني الله يهديك، بس
3: يعني القص
2: انت مقصر.
3: حاضر. فهو تتبع الأثر، إذا قاص للطريق، قاص للأثر، قاص للخبر. القرآن الكريم القصص هو يتتبع ما يفيدك أنت أيها المكلف.
2: جميل.
3: لا ما ترغب به أنت أيها المكلف. كم غفلنا يا دكتور محمد عن القصص القرآني، كم كتب في القصص القرآني في قرارة نفسي، الشيء اليسير جدا جدا جدا بحجم ما ورد من قصص في القرآن. ثلث القرآن. طيب هل حجم ما كتب من القرآن ثلثه كتب في القصص؟ الجواب لا،
2: لأنه 80% فقه كتب تقريبا.
3: تمام. سيد قطب رحمة الله عليه قال المنهج يساوي الحقيقة. عيد كلمة توزن بالذهب والله. منهج القرآن في القص يوازي حقيقة القصص. المنهج يساوي الحقيقة، طريقة قص القرآن للقصة القرآنية يساوي حقيقة القصة القرآنية. أي إضافة عليها مما ليس فيها، إحنا تقولنا على الله ما لم يقله سيدنا النبي. هذا الكلام لسيد قطب، قال من كذب علي متعمدا بيقول عن سيدنا النبي
2: صلى الله عليه وسلم
3: فليتبوأ مقعده من النار. بيقول كيف بمن كذب على الله. فاللي بيزيد على القرآن إشي مش فيه هو تقول على الله عز وجل. فالمنهج يساوي الحقيقة. طب منهج القرآن الكريم في القص ليس كمنهجنا في القصص. احنا بنقول عن حياتنا قصص، بنقول عن القرآن قصص. ليش؟ لأنه القصص حق مطلق، القصص فيها خيال، القرآن فيش فيه خيال.
2: يا سلام.
3: لا، ففي قصص تبعتنا شغلنا احنا،
2: سولي فوق قصص
3: ألف ليلة وليلة. إحسان عبد القدوس مثلا
2: بغض النظر عن
3: اسمه كاتب. روائي. لا احنا بنحكي أم رزل يوسف كاتب، هذا بنسميه قصص. يخالطه كذب، يخالطه صح، يخالطه خيال، يخالطه افتراء. القرآن الكريم لا فيش فيه، إن هذا لهو القصص الحق. فلما نحكي عن القرآن نحكي قصص، ما بنحكي قصص قرآنية لأنه حق. هي رقم واحد. رقم اثنين، القصص القرآني أو القص القرآني يهتم دائما بالمخرجات. فأنت ترى أصحاب الكهف قص علينا القرآن نبأهم، ولم يقص عليك القرآن نبأهم فقط، بل جعل منك يا أيها القارئ والمستمع جزءا من الحدث. أعيد
2: يا حبذا،
3: يقص عليك القرآن جزءا من قصصه. ما المراد؟ أنك تتسلى؟ لا، أن تكون جزءا من الحدث، مش جاي تتسلى. قص عليك، ذكرنا مثلا قصة أصحاب الكهف، لا لتستمتع بهذا القص، ولكن لتكون جزءا من الحدث. فأقحمك في المشهد بدون استئذان، قال لك لو اطلعت عليهم، انت الآن صرت تطلع، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس، انت جزء من الحدث. قص عليك قصص نوح عليه السلام، جعلك جزءا من الحدث. قال حتى إذا كنتم في الفلك أنت جزء من الحدث
2: وجرينا
3: بهم. هو المخرج من القص القرآني أن تكون جزءا من الحدث لا أن تستمتع بالحدث. جميل. وتراقب عن بعد.
2: جميل. يعني أنا من خلال كلامك بفكر في سورة سيدنا يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص تمام وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
3: لمن الغافلين. نعم
2: تمام. لأنه بالأخير هذا إيه؟ يعني من لا يأخذ من هذه القصص العبرة والحياة العملية سيكون من الغافلين.
3: نعم.
2: في الدنيا.
3: نعم. لقد كان في قصصهم عبرة. ما كان حديثا يفترى. هذا القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. في عبرة، في تثبيت، في حق، إن هذا لهو القصص الحق. يعني أنت هذا منهج، هذا بروتوكول حياة إذا صح التعبير. امشي على هذا البروتوكول وامشي على هذا الخط بتوصل كما وصل أولئك النفر، ستصل أنت يا أيها الإنسان.
2: جميل جدا. آخر جزء من السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إعجاز في هذه السورة، هذا إعجاز واضح طبعا. يعني السورة تعطي إشارة وبشرى للنبي صلى الله عليه سيدنا محمد،
3: تعطي وعد
2: وعد
3: وقانون. إن الذي فرض عليك القرآن يا رسول الله.
2: طب هون فرض القرآن، القرآن فرض علينا.
3: نعم. أنت اخترت القرآن، كنت مخير، والله بدي إشي ثاني غيره، فرض عليك وعلى رسول الله. هل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار
2: منهجا آخر؟ لا طبعا، فرض عليه.
3: إن الذي فرض عليك القرآن، كما أن هذا الأمر فرض وقانون ألزمت به، ستلزم بأن تعود، مش اجتهاد منك. المخرجات، شوف دكتور محمد في القرآن الكريم، المخرجات وعد إلهي. نحن ليس لنا نصيب إلا أن نركب في هذا السلم الكهربائي ونصل. هو سلم كهربائي ماشي، أنت ستصل. أنت مطلوب منك أيها الإنسان اركب، بس يا بني اركب معنا، بس حط رجلك في السلم الأول. المخرجات دائما وعد إلهي، مش قضيتنا. لذلك كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم، بعيد وبأكرر، كل مخرجات صراع الحق والباطل في القرآن الكريم هي وعد إلهي. ما المطلوب منا؟ أن نسير على الطريق فقط.
2: الآية اللي بعديها شوي وقد هيك يعني تكركبنا قليلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني إيش؟ فلتكونن ظهيرا للكافرين.
3: الكتاب هو التكليف. الآن هذا
2: وما كنت ترجو.
3: تمام. يعني أنت يا رسول الله لم تكن ترجو أن يكون هذا الأمر. طبعا هذه الآية مقدمة لسورة العنكبوت.
2: نعم.
3: شوف الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحبه أي داعية، أن يظهر هذا الدين بدون أي تضحيات،
2: بالرحمة. هي رحمة إلا رحمة من ربك.
3: أنت كنت حابب يا رسول الله إنه هذا الأمر يسير رحمة.
2: شوف التوجيه.
3: سأقص عليك سورة كاملة اسمها سورة العنكبوت حتى أغير مفاهيمك في صراع الحق والباطل. الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ بعدها بشوي، بعدها بأيتين.
2: نعم.
3: فيا رسول الله، هذه رسالة لك وقانون لك ولأمتك، أنك ترجو أن هذا الأمر ينشر بالرحمة، بس هذا الأمر مش بالرحمة.
2: مباشرة رد الآية: فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
3: أبدا. لا تقول الله. لأنه أنا بدي والله هذا الأمر يمشي بالخيارنا الاستراتيجي السلام، والحقوق تيجي ما تيجي، ما بزبط، ما بزبط. هذا الأمر أمر إلهي، سنن، قانون.
2: سبحان الله. ولا يصدنك.
3: تمام.
2: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل بعد.
3: ولا يصدنك.
2: ولا يصدنك.
3: نعم.
2: عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن مع المشركين.
3: نعم.
2: موضوع المعيرا ومع المشركين. مع المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قانون.
3: فأنت يا أيها الإنسان، خيار صراع الحق والباطل هو خيار إلهي.
2: سبحان
3: صراع
2: الله.
3: الحق والباطل هو خير إلهي.
2: صلى الله عليه سيدنا محمد كان رحمة المولى.
3: نعم.
2: يعني حتى سبحان الله بده بالرحمة.
3: أنت ترجو أن ينتشر هذا الدين بالرحمة؟ لا. الله. الله عز وجل يريد الصحابة كذلك، وتودون أن غير ذات الشوكة، ويريد الله. آية علقنا عليها لكن موقع هنا جميل أن نعلق عليها، أن الله يريد الصراع بين الحق والباطل، إرادة إلهية صراع الحق والباطل. يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أنتم بتشوفوه مقلال وهم بيشوفوكوا قلال.
2: يقضي الله أمرا
3: يقضي الله أمرا كان مفعولا. فكرة الصراع الله عز وجل بده هذا الصراع يتم. ليش؟ لأنه بدون هذا الصراع بيضل المنافق مش معروف. كيف بتعرف المنافقين؟
2: صحيح.
3: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما هي سورة كاملة ما هي سورة كاملة حتعلق على المشهد هذا حنيجيها لسورة عنكبوت. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن كيف بدي أعرف يوم القيامة أنت ما مريت على فتنة؟ وشو الفتنة في اللغة العربية؟ الحديد والذهب يوضع في النار تخرج الشوائب يبقى الأصل
2: كالذهب.
3: هو كذلك أنت ذهب عيار 24 ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 حط ال 18 جوا بتضل الشوائب تطلع تطلع تطلع بصير تبر آخر النهار.
2: نعم.
3: بصير ذهب خالص.
2: نعم.
3: كذلك الحياة الإيمان أنت تقول أنا مؤمن قبل صراع الحق والباطل المنافقين مش معروفين
2: كله بيقول أنا مؤمن
3: أنا مؤمن. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يجيب معطفه هو أذن خلينا نستمع ماذا قال آنفة إيش قال تعالوا نستمع له. لكن لما أتت أحد أول صراع مأمور به الناس طب وبدر إحنا بدر ما أمرنا سيدنا النبي قال لهم عير أبي سفيان قد أنثلكم الله إياها طلعنا مشان العير
2: الله.
3: بس أول معركة مأمور بها المجتمع بشكل كامل كانت أحد
2: يا الله
3: انسحب بثلث الجيش ابن سلول بين المنافقين شفناهم
2: في أول احتكاك حقيقي
3: شفناهم أول معركة مأمور فيها أنت بين هاي ثلث الجيش منافقين
2: جميل.
3: مشان هيك أمين سر النبي مين
2: حبيبه بن اليمان رضي الله
3: لما قال له أحصي لي نفس المؤمنة كذا هذول ما عدهم مش
2: يا سلام
3: ما عارفهم عشان هيك كان أسماني عمر الله. أسماني الله في المنافق هو كان يعرف المنافقين لذلك الآن هذا اجتهاد مني أنا بعرف صح ولا غلط
2: تستنى حبيبنا
3: راسي. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه
2: صلى الله عليه
3: كأنما أعجب برأي حذيفة بن اليمان أنه تعرفت المنافقين تعال أنت أمين سري عنده نظرات استراتيجية. أحاديث حذيفة كلها أحاديث استراتيجية
2: يا الله
3: كل أحد
2: هذا درس على فكرة يعني هذا اختبار أو خليني أحكي تاسك لأن جميعا نرجع نشوف الأحاديث اللي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. طيب أنا بقي معي دقيقتين من الزمن أو أقل بقليل والله القرآن عظيم والله إني أنا بكون مستمتع بس أجلس بين إيديك في هذا الحديث كثير مني سبحان الله الإخوة يعني بيقول لك الله يجزيك الخير وينفع فيك وعلمك بدي منك وصايا كيف نجعل هذا القرآن حياة نعيشها. أنا ترى بكرر هذا السؤال بس أنا بكرر حتى أنا أتذكر أنه فعلا الواحد بنشغل بالعمل بالدراسة بالبلبل لكن يجب أن نعيش مع القرآن. كيف نحيا مع القرآن؟
3: أولا خلينا نذكر القرآن. الله عز وجل أنت لما تقرأ عن هؤلاء العظماء في اليوم جزء جزئين ثلاث أربعة تقرأ حياة عظماء عظماء عظماء عظماء كل تفاهات الدنيا تصبح في عينك دون
2: جميل.
3: فأنت عم تقرأ عن قصص حق عم تقرأ عن أنبياء عم تقرأ عن مواجهات بين حق والباطل عم تقرأ عن الصدق عن الإيمان عن البر عن الطاعة عن صراعك مع الشيطان. ستكون إنسان قوي بمجرد القراءة بمجرد القراءة تزكو نفسك شيئا فشيئا ما يعني بس أقرأ الله عز وجل أمر النبي
2: في ناس بقول قرأت 60 سنة بس ما بيش قرأت بهذه الطريقة
3: بس تدبر اقرأ عيش اقرأ القرآن مشان تنزل على واقعك مشان تعيش القرآن. القرآن هذا مش كتاب للتسلية كتاب للتطبيق حاول تطبق كل يوم نطبق جزء من القرآن آية جزء من آية كويس
2: جميل. أخونا رامي بيقول لك الله يجزيه الخير على الأصل أن نقول آيات الله وليس معجزة
3: نعم.
2: موضوع يعني الآيات والمعجزات إن شاء الله يعني نتحدث عنها في وقت آخر كتب الله أجرك ونفع بك وبعلمك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا لنهاية هذا المشوار جزاكم الله كل خير شيخ نضال الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام. نسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم تحفه الملائكة.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. وزير الطاقة والاستثمار يبحثان في واشنطن جذب استثمارات عالمية إلى الأردن. وزارة المياه تقول إن الناقل الوطني مر بأعلى درجات الشفافية والحوكمة في جميع مراحله. صحة غزة تعلن نقل 7 جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنفذ ضربة قوية جدا ضد إيران الليلة. ترامب يقول سنستولي على جزيرة خارك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. القصف الإيراني يدمر بنى تحتية لمياه الشرب في الساحل الجنوبي لإيران صباح اليوم بحسب شبكة NBC. وأخيرا الهيئة البحرية الإيرانية تعلن إغلاقا كاملا لمضيق هرمز حتى إشعار آخر. ختام الموجز في أمان الله.

0: عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على حبيبنا وشفيعنا، صلوا على الهادي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاوة الصلت 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة، أكتبوا لنا بالتعليقات اليوم عيون خضر ولا زرق، مبارح بقينا مشكل. طيب يا جماعة حياكم الله جميعا، لكل من يتابعنا عبر تلفزيون حياة بالصوت والصورة على IPTV، وأيضا من خلال حياة .FM وتلفزيون حياة على السوشيال ميديا. أسعد الله أوقاتكم جميعا، الله يسعد مساكم.

طيب يا جماعة يلا اليوم الخميس أجواء أكيد طيبة إن شاء الله، أجواء منقول ليش نقول ربيعية بل هي صيفية بامتياز. الناس اللي حابة تطلع تغير جو مع عيالها مع أحبائها، بعرف إنه الوضع ماديا مرتب إيش امتحانات، لا في ناس خلصت امتحانات، في مدارس خاصة خلصت امتحانات، مدارس حكومية الصغار خلصوا، يعني اللي بيحب يطلع اللي بيحب عنده امتحانات لا بنقول له والله يهدي بالك درس وقعد معاهم والله يهدي بالنا وبالكم. يعني قبل ما أدخل في أجواء كأس العالم والتفاصيل اللي البعض يترقبها اليوم الساعة 10 مساء في المباراة الافتتاحية للمونديال، وقبل ذلك كله أكيد بحكي لكل إنسان بسمعني في هذا التوقيت، ومضى الأسبوع وهكذا تمضي بنا الأيام، يمضي أسبوع جديد من أعمارنا. سبحان الله بعض الناس بنبسطوا بس يجي الخميس، لكن الآخر بتطلع بيقول يا أسبوع جديد من عمري مضى. يعني نقترب أكثر وأكثر من لحظة لا بد منها نلتقي فيها بمن أحببنا عند الله، أسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر الرحمات، اللهم أمين. الله يطول بأعمارنا وأعماركم ويحسن أعمالنا وأعمالكم ويجعل خاتمة هذه الأعمال هي خير الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. ويا رب ذاك اللقاء اللي خير فيه حبيبي وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يمتلك في الدنيا ويكون ممن خلد حتى يوم القيامة، لكن أبى إلا أن يكون عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ويبارك لنا في أعمارنا وأعماركم.

دائما وابدا نردد يا الله. اسال الله ان يهدي بالنا وبالكم جميعا. نتوقف واياكم لحين رفع اذان العصر عبر اثير اذاعه حياه، بعدها نواصل بحول الله. فابقوا بالقرب من حياه تكرما.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا كل من انضم لنا على السماع ليبدأ معنا مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، والتحية والتقدير لكم جميعا. نقول بسم الله، اربطوا الأحزمة، اليوم الخميس، مستعدين يا جماعة؟ مستعدين ولا مش مستعدين؟ والله شكلكم مش مستعدين. بسم الله، هلا بالخميس.
1: هلا بالخميس، يلا الروعة.

أجمل شيء عندما نرى شيء له علاقة بصحابة رسول الله. وخليني أبدأ بالصورة التي وجدت على نقش صخري للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني قطعة صخرية كتب عليها الله ولي عمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بولايته. طبعا هيها أمامنا على شاشة تلفزيون حياة، حيث عثر على هذه الصخرة والنقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت هيئة التراث السعودية اكتشاف 1774 أثر جديد في عدة مواقع في محافظات في المدينة المنورة، تحديدا في محافظة المهد في المدينة المنورة. وطبعا بعد استكمال موسمين من أعمال المسح هناك الأثري طبعا. وأنا سعيد جدا اليوم لما بحكي هذا الكلام للعالم الإسلامي، وبشكر أكيد جهود أهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية. سابقا كنا لما نروح يعني يحاول البعض طمس الهوية الإسلامية التراثية من بعض الأماكن، طبعا خشية البدع. بتتذكروا أنتوا لما كان أي شخص بده يكون على أي مكان أو يروح على أي موقع يلاقي فكرة لا دير بالك بدعة، لا الناس التلمس الكذا. اليوم عم نشوف بالعكس إظهار لهذا الإرث الإسلامي الجميل. هاي النقش أو هذه الصخرة كتب عليها الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعنا بعمر بن الخطاب. وقديش اليوم فعلا لما بنشوف مثل هذه الشواهد على تاريخنا الإسلامي بتذكرنا بأولئك القامات العظام الذين جاء الدين من خلالهم. أسأل الله أن يتقبل منهم وأن يبارك لهم ويجمعنا بهم في الجنان.

اليوم عم بنشوف هاي الأشياء حتى في موضوع مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة، وما عاد الموضوع زيارة للمسجد النبوي طبعا على فضل هذه الزيارة والتي يقصد بها السفر، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد من ضمنها المسجد النبوي. لكن اليوم حتى صار في فكرة لموضوع المزارات وتنوعها، مثلا مزارات مسار بدر، مثلا ما ممشى مسجد قباء، يعني أجواء جميلة جدا. صار الإنسان اللي بيقصد تلك البلاد الطاهرة بيقدر يعيش هاي التفاصيل سياحية دينية بتفاصيل جميلة جدا. شفت محلاني وأنا صغير، طلع محلاني. طيب على كل حال أنا بحكي هي رسالة بصراحة لكل شخص يتابعنا اليوم، قديش فعلا بتقدر تروح تعيش هاي التفاصيل في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعالوا أنا وياكم نرجع في الذاكرة لمين؟ لعبد الله بن عمر اللي كان يسير في إحدى الطرقات فرأوه الصحابة، راح التف حوالين شجرة ورد رجع، فاستغرب الصحابة الطريق ما هي هيك يا عبد الله بن عمر رضي الله عنك وعن أبيك، لكن قال هكذا صار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، على القدم تقع على القدم. يا الله يا الله ما أجمل الاقتداء بأثرهم، فيا رب ارزقنا حسن الاتباع وحسن الاقتداء.

طيب هروح أنا وياكم مستمعينا الكرام لفكرة يعني عدلت فأمنت فنمت اللي حكى عنها عمر، اليوم عم بنعيشها بتفاصيل معينة يراها البعض إنها مش واقعية مش حقيقية، بالذات بعض الموظفين بيشوفوا قديش الظلم اللي بيقع عليهم. طبعا أحد الموظفين في إحدى شركات الأمن والحماية بيطلع على قديش فكرة إنه يتم استعباد هؤلاء الموظفين، يعني بصراحة فكرة العبودية في الوظيفة وانت عبد وانت مش عبد وانت بتشتغل عندي وانا بشتغل عندك وهاي النظرة للأسف البعض ما زال يمارسها في بعض الجهات او بعض المؤسسات او الشركات. يبقى الحديث هل فعلا اليوم الموظف هو عبارة عن عبد عند الشركة ولا تعرفوا هاي الأشياء محمد تملي بزعل منها تماما، يعني هو طبعا يعني أكيد هو بيرفضها جملة وتفصيلة. زميلنا وحبيبنا الأستاذ محمد تملي اللي بيقدم برنامج الموظف المثالي اللي احنا بنتابعه عبر إذاعة حياة FM بيقول لك لا يا أخي الموظف هو عبارة عن استثمار يتم التعاون بينه وبين الشركة، انت عبارة عن يعني بزنس أو منتج أو خدمة بتقدمها لهي الشركة بيدفعوا مقابل الخدمة اللي انت بتقدمها والموضوع مش عبودية كما يراها البعض. أحد العمال السابقين في قطاع الأمن والحماية بينشر عن ظروفه القاسية أو ظروف العمل القاسية واللي قال إحنا كنا بمثابة عبيد في هاي الشركة. طبعا أنا يعني ما راح أذكر الاسم وراح أذكر أسماء الشركات، لكن قديش فعلا أنا بدي أسألكم سؤال الآن لكل من يتابعني، هل ترى إنه حياة الوظيفة ما زال البعض يراها كعبد نعم أو لا؟ شاركونا بالتعليقات من خلال هذا الفيديو.

0: تعالوا نسمع أهل الاختصاص قبل ما نفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. أستاذ محمد أسعد الله مساك.
1: أسعد الله صباح مساءك.
0: صباحك شكلك هسا صاحي من النوم معلم.
1: لا لا أبدا لا أهلا وسهلا حيا الله.
0: طمنا عنك أمورك.
1: والله سعيد بسمع صوتكم وشكرا لهذا الاتصال الجميل والله.
0: الله يحفظك ويرعاك. يعني أستاذ محمد أبدأ معك السؤال بوضوح، أنت من الناس الدائما إيجابيين في موضوع الحياة الوظيفية بينما يرى البعض أن الوظيفة ما زالت عبودية. كتب أحد الناشطين على السوشيال ميديا أنه الحياة الوظيفية هي بمثابة أنه أنا عبد يتم التحكم فيه، ظروف العمل قاسية. هل فعلا ما زال البعض يرى أن الوظيفة عبودية؟
1: يعني والله موجود أستاذ محمد صحيح كلامك، لكن أنا يعني بمدرستي الإدارية بحكي لا، الوظيفة ليست عبودية أبدا ولن تصبح عبودية. الوظيفة هي عبارة عن مصدر دخل، احنا اليوم عم نشتغل لانه اشخاص عندنا خدمات بنقدمها للناس بتخصصنا ومجالنا اللي درسناه في الجامعة اللي تعلمناه مهنتنا اللي اكتسبناها، فبالتالي انا عندي خدمة بقدمها للناس. هلا طريقة تقديمي لإلها يعني هذه الخدمة للناس، اما بتكون بروح بفتح بيزنس فبالتالي انا فاهم في هذا المجال بجيب منه فلوس، او بشتغل عمل حر، او بروح بشتغل في نموذج عمل اسمه وظيفة فبالتالي بيسموني موظف. لأنه لو بتقيس الموضوع حتى على العمل الخاص، وأنا اليوم عندي شركة خاصة وعم بشتغل فيها وبرضه بمارس دوري يعني موظف في أحد الشركات الكبيرة، بالتالي نفس العبء علي ويمكن كصاحب عمل أكبر بكثير. يعني أنا بتحكموا في عندي تحكم في القوانين، عندي تحكم في العملاء، عندي رواتب بدي أدفعهم، عندي التزامات كبيرة، فهذا كله آتو بخليني أدخل بنفس الصندوق. هو طريقة التفكير والله أستاذ محمد فقط هي مايند سيت، أما أنك تحكي طيب. وظيفة عبودية هي ليست عبودية.
0: طب ممتاز لا. هذا من وجهة نظر شخص صاحب عمل، نعكس الموضوع على وجهة نظر موظف بحكي لك يا أخي بتحكموا فيه ما بيخلوني أخذ إجازة، يا أخي بيضغطوا علي ساعات عمل دوام كذا. هل هذا الكلام فعلا يعني الناس بتسمي الوظيفة هي عبودية القرن 21؟ في من هالكلام؟
1: يعني والله أستاذ أحمد إحنا لو نسأل شو السبب اللي بيخليه يفكر هيك ستجد أنه هو عم بتهرب من هذا الواقع. هو تهرب، وأنا اشتغلت موظف، يعني اشتغلت موظف ما يقارب 12 سنة ولست فقط دائما صاحب عمل، فليش ما عم بتهرب من الواقع هذا؟ لأنه بالتالي بالنهاية أنا زي ما قلت لك المايند سيت تاعي فاهم أنه أنا عم بقدم خدمة ضمن هذا نموذج العمل. وفي أربع عناصر بالمناسبة اللي أنت قلتهم هم بسموهم التحكم والإبداع، أو ثلاث عناصر التحكم إبداع وتمكن، إذا أنت امتلكتهم ستشعر السعادة المهنية، بديش أحكي الوظيفية. فهل قارنها، يعني خلينا نعمل هيك مقارنة بينها وبين اللي بيشتغل عمل حر أو بيشتغل وظيفة أو بيشتغل صاحب بيزنس، ستجد أنه الثلاثة متفاوتات وكل واحدة فيهم تختلف عن الأخرى ضمن نطاق العمل اللي أنت بيشتغله والخدمة اللي بيقدمها. لكن
0: اللي هم كمان مرة سيد محمد يعني. التمكن
1: والإبداع والتأثير، الثلاثة هدول. فإذا أنت أصبحت تبدع في مكان عملك وعندك هذا المجال أنك تبدع فيه، عم بتأثر بالمجتمع وبتأثر في شغلك وإلك مكانتك وأنت موجود وصاحب خبرة وأنت أصلاً متقن في مجالك، بالتالي راح تشعر طيب. بالسعادة فعلياً.
0: آخر سؤال، هل اليوم قلة الوظائف يعني بيخلي أصحاب العمل أحياناً يتحكموا في الموظفين مثلاً أو يتجبروا فيهم زي ما بيقول البعض؟
1: والله شوف، قد يكون سبب وقد يكون لا، يعني ما عندي جواب يعني صريح أحكي لك هو هذا السبب، لأن أنا أؤمن أن الشخص هو الذي يعني يخلق لنفسه القيمة وليس صاحب العمل. أنا سأكون شخص مطلوب، بتعب على نفسي، بكتسب مهاراتي، بشتغل أكثر على حالي، بعرف شو المتطلبات السوق اللي بتخليني دائما أنا مطلوب بالسوق، وبالتالي بقدر أختار مكان العمل داخل بلدك أو خارج بلدك، أونلاين أو أوفلاين. فالموضوع يعود يعني بالنهاية للشخص نفسه، هو اللي بيخلي صاحب العمل يتحكم أو لا. وبرضه خليني أسألك سؤال، يعني خليني أكس السؤال، أنت حكيت هل تعتقد أن مدراء أو أصحاب الأعمال هم اللي بيتحكموا في الأشخاص؟ بنفس الطريقة اسأل أي صاحب بيزنس اليوم أنه أنت من بيتحكم فيك؟ هل أنت فعلا مرتاح في عملك؟ أنت شاعر بالحرية اللي بيحكوا عنها؟ فرح نطلع قديم يعني لقدام، هتشوف أنه المصطلح عم بيطلع أنه اليوم حتى أصحاب الأعمال اليوم هم عبوديين لأعمالهم، يعني أو العمل الخاص عبودية للعمل الخاص لإلك، يعني أنت ممكن تشتغل 16 ساعة في اليوم، 20 ساعة في اليوم،
0: قديش كأنك قاعد تزيد كمان
1: صح.
0: الله يسهل حال الله يسهل حال. طيب أنا رسالة نختم فيها فيما يتعلق بنظرتي للعمل اللي تفضلت حضرتك وسميته المايند سيت تبعنا، نظرتنا للحياة الوظيفية. بدي منك رسالة حول هذا الموضوع، شو بتقول للناس اللي لسه مشعروا بالألم؟
1: بالضبط، نظرة الحياة الوظيفية أكيد كلياتنا بنسعى نكون أصحاب بزنس، وبدنا لأنه النظرة بنحكي عنها عبودية حسب الدخل المالي، فممكن الوظيفة في بعض الوظائف ما تحقق لك الدخل المالي اللي أنت بدك إياه، فنرجع نفكر بالطريقة هاي. إحنا اليوم عندنا أربع مصادر للدخل، إحنا بنشتغل، صار عندي تخصص مثلا أنا اليوم محاسب بدي أفترض، فأصبح عندي تخصص محاسبة أو مهنة اسمها محاسبة، حدخل سوق العمل بدي أجمع فلوس، في عندك أربع مصادر للدخل منهم فلوس، إما تروح تشتغل بشيء بنسميه الوظيفة فأنت لقبك موظف، أو تروح تشتغل فريلانس حر تشتغل مع أكثر من شركة تأخذ حساباته فأنت أصبح اسمك فريلانسر أو مستقل في عملك، أو تروح تأسس شركة حسابات صغيرة وبزنس موظفين وتصير تأخذ خدمات من شركات بي تو بي وتدخل دخل. الخيار الرابع وهو الاستثمار، فأنت لما تدخل دخل من راتبك البسيط ممكن تصير تستثمر فيه فتتعلم العقلية المالية. هدول هم الأربع عناصر في المايند سيت الأول، فإذا الوظيفة مصدر دخل. النقطة الثانية إذا وأختم فيها معاك عشان ما أطول عليكم، إذا إحنا كنا اليوم موظفين نروح على الشركة، تخيل معي أربع شغلات هدول، أنت رايح على الشركة تقدم خدمة، فإذا صاحب العمل هو عميل عندك مش أنت راح تأخذ منه راتب، هو ما بدفع لك راتبك عشان والله بده يدفع لك راتبك، هو بدفع لك مقابل أنت بتقدمه. لكن البزنس موديل بيحكي لك أو نموذج العمل أنه هو ما بدفع لك سنوي، بدفع لك كل شهر آخر الشهر. هذا النظام الأول. النظام الثاني، لما تروح على الوظيفة أكيد في عندك تعليمات عمل، وقت دوام محدد بدك تروح بعد من هاي الدوام محدد، هاي اسمها تعليمات، ممنوع تدخل مثلا داخل المكتب وواسي بقيدك، فعادي تقبلها، ما هو تعليمات الوظيفة بحد ذاتها هيك بتحكي. النقطة الثالثة، أنا عندي مدير قد يكون سيء، زملاء مش مناسبين لطبيعة شخصيتي، فبدك تتعامل معهم لأنه مرحلة مؤقتة وحتنتهي. ورابعا بشكل وآخر بيئة العمل، يعني ممكن البيئة نفسها مش سيئة مش جميل. إيجابية برضو بتقبل، وهيك طبيعة الوظيفة قد تكون.
0: يعني كلام يا رب يا رب يكون فعلا واقعي يعيشه كل شخص أو كل شخص يعني موظف. أنا بحب دائما شعارك في برنامجك أنت شركة مش هيك؟
1: صحيح، اسمها
0: اسمها انت،
1: وهذه مايند سيت جديده، يعني اذا نعم. اذا تبنت من الاشخاص والافراد يعني انا بحكي عن يمكن تجربه استاذ احمد درسها مع كل حدا بيشتغل معي، وصلي شغال بالسوق 17 سنه وقدرت اكثر من 1000 موظف. هذا المايند سيت هو اللي نجح الاشخاص اليوم الحمد لله حققوا مناصب عاليه كانوا معي او تحت ادارتي. يعني
0: الله يبارك لك، كل الشكر لك استاذ محمد تملي، اسمع المواطنين شو راح يحكوا علي وعليك. طيب كل الشكر لك استاذ محمد تملي على ما تفضلت. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نسألكم أنتوا، هل فعلا اليوم البعض يرى أن الحياة الوظيفية ما زالت عبودية بالنسبة لإله، وهل ممكن ننظر لها بنظرة أنه لا بالعكس أنا عم بقدم خدمة وبأخذ مقابلها فلوس؟ بعد الفاصل نواصل معكم إن شاء الله.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ،

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة برحياتي في ام استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا ومتابعينا. يعني انا عم بقرا من تعليقاتكم صراحه خلال الفاصل. عيسى بيقول والله والله والله العبيد ايام الجاهليه انهم عاشوا احسن من ظروفنا في العمل، هكذا يرى عيسى. بينما خالد بيقول العمل في بعض الشركات الخاصه هو عباره عن عبوديه بحته. حفتح المجال لمشاركاتكم واتصالاتكم على 06-516-4020. طيب ماشي، هذا الكلام بعد موجز الساعة الخامسة، لكن قبل ذلك خلينا نروح مباشرة للفيسبوكية التالية وما قدمته القوات المسلحة الأردنية من إرسال مخبز متنقل إلى لبنان للمساهمة في تلبية احتياجات المناطق المتضررة. وطبعا هذا المخبز من خلال بضم شاحنتين مجهزتين بأحدث المعدات ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 رغيف في الساعة.

من جديد ترامب يلوح ويهدد سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة، هكذا توعد ترامب وقال في المستقبل غير البعيد سنسيطر على جزيرة خرج ومواقع أخرى للبنى التحتية النفطية وعلى كامل أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران.

المشكلة يا جماعة إنه الناس اليوم عم تترقب كأس العالم، وفعلا اليوم هتكون المباراة الافتتاحية بين جنوب إفريقيا والمكسيك، وطبعا يعني مباراة ستكون الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن، وكثير من الناس تترقب هذه المباراة الافتتاحية في ظل ظروف عالمية غريبة عجيبة. المنتخب الإيراني في أمريكا، المنتخب الإيراني عليه حراسة مشددة، مش بس يعني شرطة وإنما بكل أنواع الحراسات موجودة الآن على المنتخب الإيراني. بالمقابل بيطلع ترامب بيروح بيقول بدنا نقصف إيران، إيران بتقول خلاص بندقت اللعبة، راح نفرض السيطرة مرة أخرى على مضيق هرمز، ولن تمر أي يعني ناقلة نفط إلا بموافقتنا، وسنستهدف أي يعني ناقلة نفط. المشهد عن جد مكركب، والعالم مش عارف شو بده يحضر، بده يحضر كأس العالم ولا بده يحضر كأس أمريكا إيران، مش عارفين إحنا بصراحة حتى هذه اللحظة، لكن لا نقول إلا يا رب يا رب هدي بالنا.

0: وكل مرة
1: لقد صار خميسة موجز الأخبار. بعدها نواصل بحول الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرم.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنفذ ضربة قوية جدا ضد إيران الليلة. ترامب يقول سنستولي على جزيرة خارك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. القصف الأمريكي يدمر بنى تحتية لمياه الشرب في الساحل الجنوبي لإيران صباح اليوم بحسب شبكة NBC. الهيئة البحرية الإيرانية تعلن إغلاقا كاملا لمضيق هرمز حتى إشعار آخر. وزير الطاقة والاستثمار يبحثان في واشنطن جذب استثمارات عالمية إلى الأردن. وأخيرا استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر مساء اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الثلاثيني جنوبية مدينة غزة. ختام الموجز في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم لحياة طيبة.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة أف أم لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. كنا قد سألنا سؤال قبل الفاصل حتى نفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم، هل فعلا ترون أن الحياة الوظيفية هي حياة عبودية؟ هل فعلا يعني سوء التعامل أحيانا قد يري البعض أنها حياة فيها عبودية؟ نعم أو لا، ولماذا بالنسبة لكم؟ على

0: طبعا البعض يرى انه بالعكس احيانا المدير بيكون هو عبد عند الموظفين، لانه بعض الموظفين بتحكموا بالشغل، وكثير من الناس اليوم بتعاني من هاي المشكله انه الموظفين هم اللي بتحكموا بالشغل. والله هاي قصه اخرى حاب اسمعها بصراحه من يعني ارباب العمل او المدراء. طيب على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020 هي ارقام التواصل المباشره. ببدأ بأول اتصال ومعنا رانيا. ألو
1: مرحبا.
0: مش مرحبا، مساء الخير.
1: يسعد مساك يا رب.
0: كيف الحال؟
1: انت الحمد لله بخير بخير. يعني انت فاتح موضوع على الوجع، يعني كل يوم بفكر فيه.
0: كل يوم تفكر فيه، لماذا؟
1: أنا إلي 25 سنة بالعبودية.
0: أنت تشعر أن الوظيفة عبودية؟
1: هي عبودية لكن للأسف يعني بإرادتك.
0: شو الأشياء اللي يعني تتفاكي تكون عبودية أو تشعري إنها عبودية؟
1: أول إشي الوظيفة بتستهلك حياتك كلها، بتستهلك وقتك، بتستهلك طاقتك، بتستهلك كتير شغلات. أنا خصوصا كأم عاملة موظفة بحس إنه يعني حياتي انسرقت بالوظيفة.
0: بس بالمقابل
1: يعني
0: كان في راتب ولا لا؟
1: زي ما بدي، ما في كتير شغلات ما قدرت أعملها بسبب قيود الوظيفة.
0: نعم.
1: فهي عبودية إلى نوع ما، لكن بشكل نحكي محسن.
0: طيب جميل. الآن أنا عم بشوف العبودية بكل حالاتها الآن. طيب أنا سؤالي اليوم، لو فعلا صح لك فرصة أنك تترك العمل وتأسس مشروعك، هل بتسوي هذا الكلام؟
1: أتصور أنا لا.
0: لا،
1: لانه يعني في الناس انا بحسهم نوعين، ناس يعني الانتربنور عندهم يعني القدره على رياده الاعمال ويفتح مشروع خاص، وفي ناس لا بتحسهم يعني كارير اورينتد، يعني
0: بتغيرش
1: وظيفه راتب اخر الشهر، لانه رياده مشروع على فكره فيها ريسك.
0: طبعا طبعا انت كصاحبه شغل بدك تدبر الراتب اخر الشهر.
1: طبعا، وكمان على فكره يعني هلا الحلو فيها انها العبوديه بتكون بس بكيفك، لانه انت حابب شغلك فانت بتعطي من وقتك وجهدك، بس لانه طالع من باختيارك ما بتحس عبوديه، بس هي التزام.
0: طيب هلا الخلاصه بالنسبه لرانيا، تشعر ان الوظيفه عبوديه، نعم او لا؟
1: نعم
0: نعم.
1: طب نعم.
0: وليه ما تتركها؟
1: ومش قادرة تركها.
0: تمام، كل الشكر لك يا رانيا، ربي يسعدك. شكرا جزيلا لهذا المشاركة منك، وبحب أسمع يعني أصوات الشباب اللي فعلا اليوم بفكروا كل يوم هم طالعين على الشغل، متى راح يجي اليوم اللي نترك فيه الشغل. بتعرف هدول في ناس بظل عندهم الشيطان الرجيم يضحك عليهم، أنا بقول يضحك عليهم، لأنه بالأخير الوظيفة هي ليست عبودية بالنسبة للبعض، وبالنسبة للآخرين لا، هي عبودية. شو رأيكم؟ حسمع مشاركاتكم على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. وأجمل تعليق ممكن يحكى على الموضوع، بعرفش العبارة منك ولا من كريم، كريم بيقول لي الشباب الآن بالمعبد. أجدد عليه بصراحة.

0: هذه
1: ميسي هذول بصراحة الناس اللي بيشتغلوا عشان السلف استيم هذول عشان يحققوا ذاتهم. يعني بقول لك والله أنا بشتغل عشان بحب أشتغل. هذول هم تعرفهم ولا ما بتعرفهم هذول؟ يعني أنا أحب أشتغل عشان أحقق ذاتي. بحكي لك والله محمد ذاتي شو بقرب لك أبو يزن. الله يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
1: الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله الله يكرمك وبارك فيك
1: أبو يزن. صاحب عمل ولا موظف؟
2: لا كنت صاحب عمل الحمد لله الله من علينا وكنت عفوا موظف الحمد لله الله أكرمنا صرت صاحب عمل.
1: ممتاز
2: الحمد لله.
1: كونك أنت عشت الحياة الوظيفية فأنت أقدر حدا يوصف لنا هل فعلا هي عبودية بالنسبة لأبو يزن؟
2: طبعا هي عبودية 100%. هسه لا يعني كنت قلت كلمة أول إشي إنه يكون سيء معك مش ضروري يكون سيء يمكن يكون ممتاز جدا أو رائع جدا صاحب العمل بس في الآخر أنت عفوا ما بتقدر تغادر عملك غير بإذن، ما بتقدر تتأخر غير بإذن، ما بتقدر تأخذ يعني فأنت مقيد في كل الأحوال بغض النظر أنت مرتاح في شغلك مش مرتاح صاحب العمل كويس مش كويس فأنت يعني هي عبودية بس يعني إنجاز التعبير بهيك منمقة إنجاز التعبير
1: عبودية بدلة وربطة. جميل.
2: بس يعني هي لازم الإنسان يكون عنده طموح حتى لو مش قادر. يعني أحيانا بمروا علينا مثل جماعة أصحابنا والله ابني خلص توجيهي شو بتنصح ندرس؟ بقول له أحيانا أي شيء يدرسه بس إشي يقدر يفتح مصلحة له شخصيا بشهادته مستقبلا. يعني في دراسات أنت تظلك موظف يعني هاي دراسة فيش إلا غير تكون موظف طول عمرك.
1: نعم.
2: فلازم يكون إنسان عنده طموح إنه يكون يعني عنده اسم مصلحة شخصية سواء بضمن دراسة أو لا إشي يكون هو مدير حاله ويكون عنده إرادة ويكون عنده يعني
1: ما شاء الله. كل الناس بيقدروا يشتغلوا هيك؟
2: لا أكيد لا. أحيانا الأمور المادية تمنع وأحيانا الأمور الإدارية تمنع.
1: صحيح.
2: يعني أنا مرة زميل إلي قلت له تعال بفتح المصلحة أنا بفتح لك إياها وإنت أقعد فيها وعن نص. قال لي لا أنا مرتاح في الراتب وباخذ راتب آخر الشهر ومبسوط وأبصر مين.
1: طب وين شعرت في ريسك يعني. أكثر وين في خطورة أكثر وأكبر لما كنت موظف ولا لما صرت صاحب عمل؟
2: لا أكيد صاحب عمل. كنت موظف كنت أروح من دوامي أحط رجل على رجل يقولوا عطلة أعطل مرتاح. هسه لا أنت لا عطلة ولا شيء دائما في ريسك صبح مساء تستقبل تليفوناتك في أي لحظة يعني. لا أكيد صاحب العمل عليه ريسك أكثر بكثير بس بالمقابل خلينا نكون واقعين اللي كنا بنسعى له الامور الماديه بتكون افضل بكثير.
1: لو سالتك وانا طولت عليك هل بتحس انه احيانا الموظفين بتحكموا بصاحب العمل؟
2: هلا بعتمد على شخصيه صاحب العمل. اذا كان شخصيته يعني انجاز التعبير صارمه وماسكه لا هسه احيانا صاحب العمل بيعدي بكيفه يعني بدوش يدق زي ما بيقولوها بالعاميه بدوش يدق على كل شيء بده يدق على كل شيء فيش حد يعني بيضلوا عندك من الموظفين فانت بدك تشد على الشغلات اللي مستاهله اللي مش مستاهله بدك تعديها لانه خلص بدك المركب تمشي.
1: جميل يا رب. الله يهدي بالنا وبالك. اشكرك يا ابو يزن كل الشكر على هذه المشاركه الجميله من موظف الى صاحب عمل وبالتاكيد هي ليست حياه عبوديه. يعني طبعا انا بدي من جديد هيك لخص لنا الاستاذ محمد هيك افكار يريد تقراها بالتعليق انا التعليق طويل جدا. ام خالد يسعد مساكي.
3: ومساك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. أنا في زماناتي قبل ما أتزوج كنت أشتغل موظفة واشتغلت في أكثر من مكان يعني.
1: نعم.
3: أنا بحكي إنه الإنسان دائما يكون راضي يعني مدام أنت راضي فكل شيء بيكون تمام معك بشكل عام يعني.
1: نعم.
3: إنه يكون في مضايقات من أصحاب العمل واردة أحيانا بس عادي يعني لأنه هو صاحب عمل وبغض النظر ممكن يكون معه حق أو معهوش حق. هلا إحنا كموظفين إحنا نحمد الله إنه في وظيفة.
1: هاي النقطة اللي أحيانا البعض بلوم البعض الآخر عليها.
3: والله
1: أوكي أنا بحمد الله إنه في وظيفة صح لكن ما هذا الكلام بيجبر صاحب العمل او المدير انه يتحكم فيه او انه لا سمح الله البعض والله انا بحكي على هو مباشره اسال الله انه يهديهم. بديش احكي كلمه ثانيه كل مدير بيتحكم بموظفينه وبتجبر فيهم ما خلص الدعوه واصله يعني اكيد الدعوه واضح يعني
3: صحيح. شوف الضيق بغض النظر وين بيكون بعمل او بغيره ما بيدومش بعدين انت لما بتكون موظف اذا ما يعني لسبب او لاخر طلعت من عملك فانت الله الرزاق برزقك في عمل ثاني
1: صحيح
3: تمام يعني وارد انه تلاقي فرصه ثانيه. هلا انه زي ما حكيت انا بركز عليها من جديد انه كل الشباب والبنات يحمدوا الله انه هم بيشتغلوا، لانه غيرهم قاعدين في البيوت ومش لاقين شغل، وابسط الشغل حتى وان وجدت وظيفه شو ما تكون سلك فيها مشي امورك، لكن ما تتعفف عن الشغل بغض النظر شو هو لبين ما الله يفرجها وتلتقي بالرزق اللي او العمل المستقر لك.
1: حتى لو كان وظيفه فيها ازعاج فيها خنقه فيها، يعني احيانا بعض الموظفين بوصل لمرحله فعلا ممكن ينجلط من العمل اللي هو فيه ولا
3: ماشي ماشي الرزق على الله. يعني احكي لك شغله، انا عندي مثال كبير واضح، اخوي يعني اخوي في عمله من 30 سنه ولاقي المضايقات اللي يعني بدي احكي لك، يمكن لو عنده الاحتلال لا قدر الله،
1: الله اكبر
3: شكل.
1: هذا لازم نفرط مديره فرط. طيب
3: بدون مبالغه نعم
1: يا الله
3: يعني بغض النظر يعني عن هي انه واخ الي ثاني كان صاحب
1: هسا عادي ام خالد انت بتخلي كل المدراء يفكروا مين اخو ام خالد بدنا نجيبه هسا بصيروا يفكروا.
3: والله يا ريت، انا صراحة احكي لك حاولت عدة محاولات وحتى نساعده ونسعى له انه يحصل حقه بس ومع ذلك ما فيش، فقلنا اذا مش الدنيا فالاخرة ان شاء الله.
1: الله يهدي بالنا بالك يا أم خالد، أشكرك شكرا جزيلا لأم خالد. ويعني بجوز أنا لو أفتح بس هيك باب صغير على معلمات بعض المدارس الخاصة، بعض المدارس الخاصة والله لا يحكولك وحكي، والله العظيم أنه أنا بسمع شكاوى وملاحظات بتوصلني أحيانا من بعض المعلمات بتعيط لمعلمة صبح مساء من مدراء هاي المدارس أو من أصحابها من طريقة التعامل من الأسلوب من كذا، مش عاجبك روحي، مش يعني أقل كلمة بتنحكى مش عاجبك روحي، في غيرك مية على الدور، في عندي سيفيات بتغطي الكرة الأرضية. طبعا بتسمع كلمات أحيانا يعني كثير بتزعج، لكن يعني عمر معنا على الهواء مباشرة نشوف شو رأيه. عمر مساء الخير.
0: الله يمسيك بالخير يا حبيب أبو عبد الله.
1: أنت موظف حضرتك؟
0: متقاعد بعد خدمة 32 سنة بالحكومة.
1: الله يبارك لك. في الحكومة هل الوظيفة عبودية في الحكومة؟
0: والله شوف أقول لك شغلة أبو عبد الله، أنا بالنسبة للوظيفة الموظف المدير أو خلينا نقول أنا لو كنت موظف وعندك مدير كل أكيد على التدرج الوظيفة هذا أو الرتب الوظيفية، حتى لو كنت مدير اسمك موظف، حتى لو كنت مدير موظف. أنا
1: هذا في القطاع الحكومي ولا في الخاص أخوي عمر؟
0: لا كنت بالقطاع العام بالحكومة.
1: تمام.
0: كنت بالحكومة يا سيدي. يعني الموظف سواء كان موظف عادي أو مدير اسمك موظف، فأنا بعتبر أنت كموظف كشخص اسمك أسير الوظيفة مش أسير المدير. أسير الوظيفة، الوظيفة أنت أسير لها، شو ما كان مديرك كويس حتى لو كان مديرك عسل. طبعاً خلال خدمة 32 سنة بالحكومة لما تقاعدت مريت بمدراء ممتازين رائعين جداً أحسن مني، ومريت بمدراء هيك وهيك، مريت بمدراء أسوأ من السيئين.
1: تمام.
0: لكن بظل اسمك أنت أسير الوظيفة، لو كان مديرك عسل أنت ما تقدر تتحكم بشخصيتك بنفسك.
1: جميل.
0: بدك تروح، بدك إجازة، بدك إذن، بدك كذا، يعني اسمك أسير وظيفة. لكن
1: لا طب يعني انت اعتبرتها اسير وظيفه يعني غير كلمه عبد مثلا، او يعني
0: انا بجوز يعني كلمه عبد تكون كثير شوي عند
1: اما اسير يعني عادي محبوس طلعت محبوس
0: لا ابو عبد الله
1: سير
0: يعني حتى لو انا هسه الان قاعدتي حوالي 50 متقاعد لكن بعدني يعني اسير.
1: من اي ناحيه؟
0: يعني هسه في البيت، انت هسه في عندك مدير في البيت.
1: الله اكبر، رضي الله يبارك لك. طيب جميل يا سيدي، اسر الحبيب زبيب، بارك الله فيك، شكرا لك، ربي يحفظك ويرعاك يا عمر، شكرا جزيلا لعمر. الى نجوان. الو
4: مساء الخير دكتور، كيف
1: مساء الانوار، كيف الحال؟
4: الله يعطيك العافيه يا رب.
1: الله يعافي عمرك يا نجوان.
4: دكتور بالنسبه للموضوع اليوم، انا بشوفها اكيد عبوديه الوظيفه. هلا يمكن أنا بحكي عن تجربتي الشخصية، ولكن
1: بأي قطاع أجوان؟
4: أنا بالقطاع الطيران.
1: طب أنتم حلقين وأموركم طيبة وما شاء الله يعني.
4: لا ما شاء الله يعني نعم، بس قصدي بعتبر إنه يعني الوظيفة تفرق من وظيفة للتانية.
1: صحيح.
4: أنا بعتقد إنه مش كل حدا موظف هو عبد. يعني أنا باعتقادي أنا صار لي 18 سنة مع الشركة.
1: نعم.
4: ونظام ساعات العمل جدا طويل، وأنا امرأة متزوجة وعندي طفلين تقريبا، يعني أنا خلال طلع يعني بطلع من البيت تقريبا 13 ساعة من وقت خروجي لعودتي بروح من وقتي. فأنا ففي وظائف حكومية أو وظائف بتكون عدد ساعات العمل جدا جدا أقل كمرأة. ترجع على البيت ممكن توصل تنتين وثلاث إذا عامة إذا مدرسة أو قطاع حكومي. فأنا
1: مقابل الراتب نجوان مختلف وظيفة بالنسبة يعني لإلك كل ما زاد بقول بالمقابل الرواتب أو الحوافز مختلفة بالنسبة لإلكم.
4: نعم أكيد بس كل إشي بسعره صراحة. يعني أنا بعتقد إنه حتى لو أنت أخذت راتب ولا يغرك صراحة، يعني كلاته هذه مسموعيات، ولكن اللي بكون بيشتغل بفعلا بالشركة نفسها بعرف طبيعة التقدم الوظيفي قديش بياخد وقت.
1: صحيح.
4: العلاوات قدي جدا يعني بتقعد سنتين وثلاث ما بتاخد زيادات سنوية، فأنت ممكن تتفاجأ. قطاع الطيران اللي أنا بشتغل فيه يعني صرنا فترات طويلة ما نزدنا سنويا، وبالعكس احنا من اكثر قطاع متأثر من العوامل السياسية كل اشي حوالينا. نعم. وبصعوبة بالغة الموظف بتطور وبتقدم حتى بعد 18 سنة. ممكن انا صراحة هلأ الخريجين او اللي يمكن فقط سلم 5-6 سنين بيشتغلوا اتوقع وصلوا منصبي واكثر كمان. فلا يغرك يعني.
1: طيب هذا الكلام هذا الكلام بيعزز ولا بينفي فكرة العبودية بالنسبة للنجوان؟
4: بيعزز أو إيش عفوا دكتور؟
1: أو بينفيها
4: أو إيش؟
1: أو ينفي أو ينفي يعني بيشيلها ينفي. يعني بيعززها كفكرة إنه والله الوظيفة عبودية ولا بينفيها؟ اليوم نجوان هي عبارة عن حدا عنده خدمات بتقدمها لهذه الشركة تأخذ مقابلها فلوس، فبالتالي هي النظرة وين تو وين بزنس، أنا بزنس وأنت بزنس.
4: نعم.
1: فهل ممكن ننظر للشغل بهذه الطريقة؟
4: انا لو انه شايفه لو انه بالانس مثلا يعني تقريبا الوظيفه مش ماخذه وقت مقبول من وقتي ومن وقت حياتي، يعني في وقت اني اتفرغ كمان ازول لحياتي الشخصيه كل إشي، ويكون الوظيفه يعني عدد ساعاتها يحتملها الانسان، انا بعتبرها امورها تمام وما في اي اشكال فيها. ولكن لما تتجاوز حدود الطاقه انا احكي لك عشان
1: طبعا لو سالنا نجوان هلا ليش ما نجوان تغير شغلها راح تقولي نجوان هو في شغل بالبلد. محمد طول بالك.
4: يعني لا انا مع تغيير العمل، ولكن يعني بقدم على وظائف اكيد، ولكن انا ما راح اروح على اي وظيفه بعد 18 سنة خبرة أو إشي، ما رح أروح مثلا إلا أتليست بنفس التايتل اللي أنا فيه. صحيح. حاليا أو صحيح. إشي يكون بنفس خبرتي وأفيد ناس أكتر.
1: جميل.
4: بحاجة لخبراتي وأروح على مكان أنا بالعكس بدي أتطور كمان فيه أكتر. جميل. فأنا ما بوقف عن أني أظني أفتأ ألاقي شواغر. ولكن بعد هالفترة الطويلة وهذا كنظام دوامي وهذا جدا عبودية.
1: الله هونها بس أستاذ نجوان
4: تبعه صعب يعني
1: وساعات العمل الطويلة. الله هونها. بدي أشكرك أنا نجوان على هالمشاركة اللي فعلا بتنقلين إياها من واقع عملك. يعني الله هونها. أنا بحكي يا جماعة بالأخير هي سبحان الله كل الميسر لما خلق له. أخذ خالد وما نكون طولنا عليك يا خالد.
5: أبدا سيد دلل سيد عبدالله دلل
1: الله يبارك لك. تفضل.
5: السلام عليكم سيدي. يعطيكم
1: العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الله يعطيك الف عافيه سيدي. اظن هذا الموضوع سيدنا اشبع يمكن النقاش من عشرات السنوات اذا انا دقيق بكلامي.
1: اليوم يعني نتناقش في زاويه مختلفه شوي من حيث انه قد ايه انا اليوم كموظف فعلا انا راضي عن فكره الوظيفه. احنا مش المشكله بالوظيفه، بالعكس انا المشكله بنظرتي انا تجاه الوظيفه كموظف
5: 100%. سيدي شوف سيدنا بتصور اي علاقه اخونا بعبد الله سواء عمل غير عمل يعني قائمه على التوازن، يعني بمعنى خذ حق واعطيني حق.
1: حضرتك موظف استاذ خالد؟
5: انا سيدي موظف تقريبا بتحكي من حوالي 25 سنه وتنقلت بين القطاع الخاص والقطاع العام. فبتحكي عن تجربه يعني صراحه ليست سهله.
1: مخضرمه
5: صراحه
1: فقط مخضرم بين الحكومه والخاص. الان بالحكومه خلصت الخاص.
5: لا لا لاعب مخضرم.
1: مين افضل بالله مين افضل؟
5: والله يا ابو عبد الله صعب يعني هذا الصراحه يعني يمكن جوابه شويه قد
1: من تجربتك
5: لكن لا شوف الافضل حكومه قوي واحد. انا اقول لك ليش. لانه انت عندك يعني شوي مرن في في في, في, في وظيفتك. وانا الصراحه من انصار المدرسه اللي بتحكي انه دائما رب العمل بحسب الموظف ليس العكس وليس العكس. يعني معنى اخر يمكن اغلب الموظفين بيفترضوا يعني عندهم مسلمات انه انا بحاجه يعني صاحب العمل. الصراحه اذا فرضت نفسك انت على صاحب العمل اخوي عبد الله بمهاراتك باسلوب عملك الى اخره بالصف العلاقة مختلفة تماما. يعني صاحب العمل صعب يعني يعني قيل واحد صراحة يعني قائم بشغله مثلا واموره تمام بكامل المهام الوظيفية. لكن صراحة نفس الشيء انا مأنصار مدرسة تحكي انه الوظيفة جزء من كل.
1: حلو.
5: يعني بتصور ما حدا عندنا الان سواء قطاع خاص، قلت لك اتنقلت حوالي 10 سنوات القطاع الخاص بين قطاع البنوك وقطاع المصانع وقطاع التجارة، زائد الان وظيفة حكومية تقريبا من 12 سنة. فما في موظف يقول لي انا ما عنديش وقت خارج وظيفتي، يعني صراحة انا بستوعبهاش. فانت مكانك عدم مؤاخذة تكون وظيفتك جزء من كل وليس كل يعني حياتك بشكل كامل. يعني ممكن يكون عندك وقت لدخل اخر، وقت لعائلتك، وقت لاسرتك، وقت. فالوظيفة بمعنى العبودية الصراحة هي كلمة شوي صراحة يعني بتنرفزني.
1: بالنسبة لخالد الوظيفة ليست عبودية
5: صراحة، بتنرفزني حتى الكلمة هاي يعني. لأنه صراحة ما في إنسان ما في إنسان بقبل
1: يعني موظف حكومي. مش فارقة معك قرار التلويحة بدي يجي من رئيس الوزراء، بفرقش معك. مش زي بيجيك مدير صغير بأي زاوية بأي مديرية بأي أقول لك أروحوا لي، مش حابين نشوف هالشال خلقة بعض الشركات أو بدقاتها. والله ابن صاحب الشغل ما حبكش فحب يروح مثلا، للأسف. ما شوف أحكي لك شغلة، فكرة الحياة الوظيفية فيها تعقيدات ترى مختلفة حسب كل قطاع وكل فئة وكل شغل وكل كذا. يعني هاي سبحان الله كيف. لكن تبقى نظرة الموظف نفسه، وهذا هو سؤال اليوم.
5: احسنت، نعم احسنت صحيح. فانت هاي جواب ابو عبد الله، انت كموظف الصراحة انت يعني بتخلق لنفسك بيئة عمل مناسبة وليس العكس.
1: جميل، اشكرك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لخالد، بارك الله فيك. اخذ اخر اتصال قبل ما نطلع للفاصل. الوظيفة ليست رزق، الوظيفة ليست رزق كما تكتب منى، ولكنها روتين يومي وليست عبودية. بيقول خدمت موظف لمدة 23 سنة قطاع خاص قطاع بنوك، وتقاعدت 18 عام، مش فاهم يعني سنة 18 عام تقاعد مثلا. بغض النظر، كل التوفيق لك يا أختنا منى. أخوي أحمد يسعد مساك.
6: مساء، كيف الحال؟
1: حياك الله يا حبيبنا.
6: نتروح على الفاصل هيك اسمع.
1: والله نسمع صوتك قبل
6: طيب. الله
1: يفتح
6: عليك يا رب.
1: موظف
6: موظف، وانا مشيت في المجالين، مجال نحكي الوظيفه ومجال اني اكون صاحب محل. للاسف كل شيء له مقبات. الان نحكي انك تفتح مصلحه حاليا بالوضع اللي احنا فيه، راح تلاقي فيه عقبات وفي صعوبات لا يعلم بها الا الله. فتحت مصلحه والحمد لله طلعت باقل المسافه.
1: يا الله.
6: اضطرت اني اتوجه هذه الوظيفه، اتوجهت واشتغلت بشركه بدون ذكر اسمها، وانجزت فيها بفضل الله يعني، ووصلت فيها راتب جدا ممتاز الحمد لله. في بعض المواسم احنا في كان مواسم كنت احصل غير الراتب اللي انا احصله، كنت على مكافآت بتوصل من 400 الى 500 دينار الحمد لله.
1: الله يبارك
6: لك. الله يبارك. بيوم وليله من اجل المزاجيه الموجوده عند بعض المشرفين والمدراء عادي روحوا القسم كامل، روحوا 24 بيت.
1: يا الله
6: 24 بيت سكروا.
1: يا لا لا ما بسكروا والله، رزق بيد الله. يعني هم اغلقوا باب، ربك مفتح 200 باب. نعم
6: الله يجزيك الخير. كل واحد شاف له رزقه، وعلى فكره هم متندمين اشد الندم. مبيعاتهم نزلت في الوقت الحالي
1: سبحان
6: من
1: الله
6: 40 إلى 45%. نعم صحيح. وتواصلوا معنا لنرجعوا، فيش حدا راضي يرجع. المقصد حتى بالوظيفه الجديده هاي ما بدي احكي عبوديه بقدر ما هي برضه مزاجيه. لما يجيني مشرف بالشركة الحالية اللي أنا فيها بدون ذكر اسمها يحكي لي،
1: يبدو أنك تشتغل سيلز أبو أخوي أحمد.
6: نعم
1: تشتغل مبيعات حضرتك.
6: نعم أنا مندوب مبيعات.
1: نعم صحيح. نعم الله يبارك لك. تمام. أنا كلمة مشرف يعني يا مشرف في المدرسة، مشرف أكاديمي، يا مشرف مبيعات في السوق. تمام
6: الله يجزيك الخير.
1: الله يبارك لك.
6: لما يحكي لي المشرف أنا مش طالع أدور على إيجابياتك بقدر ما أنا أدور على سلبياتك.
1: يعني كله عادي، عينك عين الذبابة. قلوا في عين النحلة في عين الذبابة، النحلة بتشوف الورد والذبابة بتشوف الخمة بعيد عن السامعين، فأنت حر تطلع بأي عين بدك إياها.
6: للألم هو هذا بيعتبر رقم قدامه، بده رق أرقام منك. أنت مش موظف. أنا بحكي لك
1: نظرة، وهو بالأخير موظف كمان.
6: نعم
1: يعني وهو برضه بالأخير موظف.
6: هو موظف ولكن المفروض أنه يطلع بنظرة ثانية. لا أنا كمندوب أو نحكي كأحمد، أنا مفروض بنظرة ثانية، مش بنظرة رقم ولا بنظرة إنه أنا بدي أدور على سلبياتك بقدر ما أدور على إيجابيات.
1: بس بتصف على اليمين وتجي الكرسي ورا وبتنام.
6: مش الصوت مغبش.
1: طبعا صار يغب. أكيد صار يغبش الصوت.
6: لا والله
1: مش مبيعات. بتصف السيارة على طرف الشارع وبتشغل مكيف بتنام بتريح في الظهر.
6: لا لا لا بعملهاش.
1: بتعملهاش في الجامع بتطول صلاة الظهر.
6: لا والله
1: الله ما شاء الله عنك، الله يبارك لك والله يا أخي سبحانك يا رب. يعني كل شغلة إلا هيك في إلها يعني شغل صغير الواحد. أسأل الله أن يبارك لك ويوسع عليك وتحقق التارجت وتجيب أعلى من التارجت إن شاء الله. قول أمين
6: يا رب. أمني دلولك يا رب، ولكن هي لازم تكون النظرة إيجابية.
1: صحيح. نفس
6: الله كان يقول على إيجابيات الشخص.
1: صحيح. صحيح صحيح. أنا بدي أختم بشغلة بتتحملني أخوي الحبيب. يعني للأسف بعض الموظفين إذا أعطي هذه المساحة الإيجابية للأسف بقلب عكس، بفرطها، ببطل يشتغل، ببطل حقق تارجت، ببطل. وأنا والله من واقع التجارب شفتها حقيقة يعني. الله يصلح الحال. حنطلع أنا وياكم فاصل. ظلك انت نقنق يا محمود. نطلع فاصل بعده نواصل ان شاء الله. ابقى بالقرب من حياه تكرما.
7: ترويحه برعايه
8: المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للابواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للألات والمعدات الكهروميكانيكية، الألات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026 يوميا من 10:00 PM إلى 22:00 PM. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد حبيبك أحمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا صلي على المصطفى. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابعنا وانضمنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكم جميعا، وبالتأكيد يعني كنا نتحدث معكم عن موضوع الحياة الوظيفية. تذكروا زمان لما كنا نحضر فيديوهات تبعون هذول شو بسموهم البرمجة اللغوية العصبية، أخرج من القمقم اللي انتجوه. يعني أبدا يا جماعة، فكرة الحياة الوظيفية هي جزء من الأرزاق الموزعة والمقسمة علينا جميعا. ربنا اختار فئة وأعطاها سبحان الله، فضل بعضنا على بعض في الرزق، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. طبعا يعني هذا التسخير للبعض من الله سبحانه وتعالى، بالعكس الأصل أن نكون راضين بما قسم الله لنا في الرزق. بعض الناس ربنا كتب له أن يكون فعلا أفضل موظف في هذا القطاع، أفضل إنسان حرفي في هذا المجال، أفضل إنسان، وهكذا. الأهم أن يكون الإنسان راضي بما قسم الله له. هأخذ اتصال أو اتصالين إذا كان في مجال بشكل سريع جدا حول هذا الموضوع، نختم معهم حديثنا بهذا السياق. هل فعلا بالنسبة لكم الحياة الوظيفية تعتبر عبودية، نعم أو لا؟ ويعني بحب أسمع هيك بعض الناس اللي فعلا موظفين لكن عم بيقدموا نفسهم بأفضل صورة ممكنة ومرتاحين بوظيفتهم، ويعني بحب هاي الأشياء اللي بالأخير جزء من الوظائف اللي اليوم فعلا يعني مثلا نادرة. أنا بحتاج مهندس في مجال معين، ما حدا بيعرف يشتغل هذا الشغل إلا هذا الشخص، بيجي هذا الشخص بيشتغل بأخذ راتبه وبيكون مبدع في هذا المجال. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ يعني حاخذ اتصال الآن. ألو مساء الخير. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: يا حي الله أخوي فادي.
1: الله يسعدك أبو عبد الله، يسعد مساك.
0: الله يحفظك ويرعاك أخوي فادي، شو رأيك؟
1: والله أنا يعني هي خلينا نحكي سيف ذو حدين، يعني بتضلك أنت بالحياة الوظيفية روتين واحد بتغير الشيء يعني، والوضع الراهن اللي احنا عايشين فيه في البلد يعني صار الواحد بالحياة الوظيفية أكله وشربه بس، يعني ما في تقدم
0: بالنسبة لك في الحياة الوظيفية. لا تقدم
1: بس أي بتعيش يعني بيضل يعيش ومستور، واحد يعيش ومستور بس.
0: نعم فيها. طب وفي حياة البزنس عيش ومكسور ومديون أو محبوس حياتي. أو عليك شكات.
1: لا لا مش كل حياة البزنس بكون مكسور، لا يعني
0: أي والله في ناس نهاية. والله أنا بعرف ناس كانوا أصحاب شركات الآن لجأوا للوظيفة لأنه شعروا في الوظيفة في استقرار على الأقل مالي.
1: تمام
0: العكس صحيح طبعا.
1: أنا بحكي أبو عبد الله، أنا من سنة خلينا نحكي من سنة 2002 تقريبا 2007 لا 2007
0: نعم.
1: وأنا بشتغل في الحياة الوظيفية يعني.
0: ما شاء الله، يعني كان حوالي شيء 85 سنة.
1: يعني
0: 2007 على هسه يعني كان 19 سنة.
1: ضايل لي سنتين للضمان إن شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله يبان القانون زي ما بدك.
1: والله لما قبل ما
0: هل بتعتبر الحياة الوظيفية عبودية بالنسبة لك؟
1: لا لا مش عبودية، لا طبعا لا
0: مش عبودية. أشكرك، كل الشكر لك أخوي فادي، بارك الله فيك، تحياتنا لك. ومباشرة خلينا نأخذ اتصال من أبو معن. ألو
2: كيفك سيدي، شو أخبارك؟
0: أبو مالك مش أبو معن. كيف الحال أبو مالك، شو أخبارك؟
2: الله يطول عمرك خلي لي اياك.
0: الله يباركك يا ابو مالك.
2: الله يسعدك سيدي. هي الوظيفه مش عبوديه ولا اي شيء، بس في شغله انا حاب احكيها لك يا ابو عبد الله.
0: تفضل.
2: هسه انت لما تكون انت موظف
0: نعم،
2: زي احنا كذا مجال شغلنا
0: نعم،
2: انت اللي بتتحكم. اذا انا مثلا مش ما عندي خبره في الصنعه، انت بتتحكم في صاحب المحل.
0: صحيح صحيح،
2: بتتحكم فيه ويعني كيف ما يعني بتوصل لامور انك تذله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا ما بنفضل ما بنفضل هذا الشعور يعني.
2: يعني بتلاقي لك اياه بصير ايش، هو يتعزز عليك ويتحكم فيك بالمواسم بكل شيء، في يصير يتحكم فيك.
0: تمام.
2: اما كصاحب كصاحب انت لما تكون انت صاحب مهنه وبتشتغل، ما في انسان بيتحكم فيك.
0: جميل جميل. أيه. الله يبارك لك.
2: الله
0: مفتاح المرور طلع الشاشة يا إخوان، إذا حدا بيحب يسرق مفتاح المرور. طيب جميل، أشكرك، شكرا لك أبو مالك، بارك الله فيك، تحية لك إخوان جيرة الله مفتاح المرور، اللي بحب يسرق مفتاح المرور هي على الهواء، بارك الله فيك. شكرا لك أبو مالك، شكرا، الله يعطيك الصحة ويحفظك. يعني فعلا اليوم طلع على الموضوع. تفضل ميل ميل أبو أحمد، ماشي، حياكم الله جميعا.

0: انا غيرها ما معك يا حبيبي كابتن اسويش مش حاطين له لا كره قدم ولا حاطين له كاس ولا حاطوا له مفتاح المرور شفت كاس. طيب اجواء الحماسه والتشويق الليله العالم اجمع على موعد مع الحرب الامريكيه الايرانيه، لا والله على موعد مع كاس العالم العاشره مساء المباراه الافتتاحيه بين جنوب افريقيا والمكسيك. لا شك انه الناس بيقولوا احنا راح نحضر كاس العالم ولا العالم راح يحضرنا، الله اعلم. احنا على كل حال بنترقب، احكوا لنا حتحضروها بالبيت، حتحضروها بوين؟ بالقهوه، حنحضرها مع الكابتن انس الشويكي. اليوم اكيد اجواء الحماسه والتشويق، ودائما وابدا اصداء المونديال كل يوم من الاحد للخميس الساعه 6 مساء اجواء حماسه وتشويق وتحليلات واكثر من ذلك مع الكابتن انس الشويكي. انا وصلت لنهايه مشوار حلقتنا اليوم، بودعكم على امل اللقاء فيكم باذن الله يوم الاحد باذن الله. نهايه اسبوع سعيد يحمل في طياته الخير والبشرى لنا ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

حياه اف ام للوطن حياه. السادسه مساء بتوقيت الاخوين زلاطينو للحلويات على حياه اف ام.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام. أصداء المونديال موعد يومي خلال بطولة كأس العالم 2026 عبر أثير إذاعة حياة اف ام عند السادسة مساء. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. رحلتنا يومية لمتابعة آخر الأخبار وتقديم المباريات ونتائج المباريات التي جرت والكواليس المتعلقة بالحدث العالمي الكبير الذي يقام مرة كل 4 سنوات. المكسيك اليوم، غدا كندا، وبعده الولايات المتحدة، 3 دول تتأهب لانطلاقة كأس العالم وسط حضور جماهيري كبير ينتظر بشغف مباريات كأس العالم بنسختها 23 والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ النهائيات العالمية ومشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى أيضا. نبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. نجم منتخب النشامى محمد أبو النادي وقع عقدا مع نادي كورفينول الروماني. المنتخب المكسيكي صاحب الأرض والجمهور يقص شريط المونديال بلقاء جنوب إفريقيا في 10 مساء اليوم. أمريكا تواجه باراغواي وكندا تلتقي مع البوسنة والهرسك غدا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ولا شك أن الأنظار كلها تتجه صوب منتخب النشامى الذي دائما ما ندعو له بالتوفيق إن شاء الله في هذا العرس العالمي الكبير، والمباراة الافتتاحية ستكون يوم الأربعاء القادم في 7 صباحا مع المنتخب النمساوي، وستكون لنا تغطية خاصة إن شاء الله لمباريات المنتخب الوطني. نبدأ مع أخبار لاعبي منتخب النشامى. عقد مفاجئ لواحد من لاعبي المنتخب الوطني وهو المدافع المتميز محمد أبو النادي، فقد أعلن نادي كورفينول هوني دوارا

ماني عن ضم أبو النادي قادما من صفوف فريق سيلانغور الماليزي في صفقة يسعى من خلالها لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد. طبعا فريق كورفينول تأهل نهاية الموسم الماضي إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى الرومانية الدرجة العليا بعد أن توج بلقب دوري الدرجة الثانية. أبو النادي يبلغ من العمر 25 عاما، سبق أن خاض تجارب احترافية سابقة مع سوبر رينجرز وسبورتينغ كانزاس سيتي في الولايات المتحدة وكذلك نادي القاسم العراقي. لعب على الصعيد المحلي مع نادي الحسين، وكان قد مثل فريق سيلانغور الماليزي في آخر موسمين بعد أن غابت فرص لعبه مع الحسين في موسم 2023-24 الذي توج به الأصفر بلقب الدوري الأردني للمرة الأولى، لكن أبو النادي كان حبيسا لدكة البدلاء لفترة طويلة. بالتوفيق لنجمنا أبو النادي في رحلته الاحترافية الجديدة، وننتظر منك إن شاء الله التألق في المونديال.

طبعا بإمكانكم مستمعينا الكرام أن تشاركونا آراءكم وتوقعاتكم عن مباراة الليلة بين المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة 10 ليلا من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على فيسبوك أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شاشات ماجيك المتميزة حيث تقدم لكم متعة في مشاهدة مباريات المنتخب الوطني مع شاشات ومكيفات ماجيك الأولى في الوطن العربي، وبإمكانكم أيضا الحصول على هدايا مجانية متميزة من شاشات ماجيك من خلال ريسيفر كأس العالم المقدم من ماجيك. نبقى في إطار منتخب النشامة الذي يستعد لا شك لبداية الرحلة المونديالية، وكل الأردنيين وكل العرب ينتظرون هذه الانطلاقة إن شاء الله للمنتخب الوطني. لكن دعوني واسمحوا لي أن أوجه رسالة لواحد من ألمع نجوم منتخبنا الوطني الكابتن موسى التعمري. نعلم أنك تدخل كل مباراة بشغف كبير، أنت لاعب كبير وطموحك وشغفك بكل تأكيد وضعانك في مصاف كبار نجوم اللعبة. لم يكن مشوارك مفروشا بالورود، ضحيت كثيرا وقاتلت كثيرا من أجل تحقيق حلمك. الآن الجماهير تتسابق لاقتناء قميصك وأنت الأيقونة الحالية لكرة القدم الأردنية والنجم الذي تألق في تجاربه الأوروبية في قبرص وبلجيكا وفرنسا وخطف الأضواء بفضل الموهبة الرائعة والقدرات المهارية والتهديفية التي تتميز بها. لا يمكن أن ننسى هدفك الرائع في مرمى كوريا الجنوبية خلال كأس آسيا عندما راوغت أكثر من مدافع بطريقة ذكرت الجماهير بالأسطورة دييغو مارادونا، كما لا يمكن أن ننسى هدفك الرائع الذي سجلته مؤخرا في الدوري الفرنسي بمرمى فريق ليون في لقطة ذكرت الكثيرين بهدف الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن في نهائي كأس أوروبا عام 88. موسى، أنت قدوة في العطاء والإبداع وأنت القائد الحقيقي في الملعب. ننتظر منك إن شاء الله الهدف الأول في نهائيات كأس العالم لمنتخب النشامة والفرحة الأولى في مشاركتنا التاريخية الأولى.

بعد طول انتظار تنطلق منافسات كأس العالم 2026 من ملعب أزتيكا في مدينة نيو مكسيكو، عندما يلتقي المنتخب المكسيكي صاحب الأرض والجمهور مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا وسط ترقب خاص لحفل افتتاح المونديال الذي عادة ما يحمل مفاجآت ممتعة، لا سيما وأن هذه النسخة استثنائية للغاية بمشاركة 48 منتخبا. على عكس المعتاد مشاهدين الكرام، ستقام 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم. الأولى ستكون في المكسيك اليوم ابتداء من الساعة 8، والثانية ستكون في كندا، والحفلة الثالثة أو حفل الافتتاح الثالث سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمكن تسمية هذا المونديال بمنافسة محتدمة بين الدول الثلاث لتقديم العرض الأفضل بمشاركة نخبة نجوم العالم. حفل افتتاح اليوم في الساعة 8 قبل ساعتين من بدء مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا التي ستقام الساعة 10، وهي المواجهة الأولى في هذا المونديال. طبعا المباراة ستقام برسم المجموعة الأولى في ملعب أزتيكا الأيقونية الذي يتسع لنحو 80,000 متفرج. سبق واستضاف مباريات في نسختي كأس العالم عام 1970 و1986. طبعا هذه المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا ستعيدنا إلى ذكريات مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما كانت المباراة الافتتاحية أيضا بين المكسيك وجنوب أفريقيا، لكن في تلك المرة كانت جنوب أفريقيا هي المضيفة والمكسيك هي الضيفة، وتعادل المنتخبان بهدف لمثله في جوهانسبرغ. هذه المرة المكسيك هي المضيفة للمونديال، وهي المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة لإحياء آمالها في احتلال صدارة المجموعة التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. لم تخسر المكسيك في آخر 8 مباريات، معادلة أطول سلسلة عدم هزيمة لها في كأس العالم، مما يمنح فريق المدرب خافير أغيري مزيدا من الدافع قبل البطولة. على الجانب الآخر، يعود منتخب جنوب أفريقيا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافة البطولة في 2010، ويعتقد المدرب البلجيكي هوغو بروس أن فريقه الذي يعتمد بشكل كبير على لاعبين محليين بوسعه مفاجأة المنافسين الأقوى.

أيضا المنافسة ستستمر غدا، المنتخبان الأمريكي والكندي ينشدان بداية مثالية في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في بلديهما. مشاركة مع المكسيك يلتقي المنتخب الأمريكي مع باراغواي، ويلتقي المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك في منافسات المجموعتين الرابعة والثانية تواليا. تبدأ الولايات المتحدة التي تشارك للمرة 12 في المونديال مشوارها على ملعب سوفاي ستاديوم في لوس أنجلوس بحضور وزير خارجيتها ماركو روبيو ممثلا لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وبلغت الولايات المتحدة ثمن النهائي عندما استضافت المونديال في 94، وتمني النفس على الأقل بتكرار نتيجة مماثلة بعد اجتيازها دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأخيرة عام 2010 و2014 و2022.

طبعا مهمة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن تكون سهلة، مدرب المنتخب الأمريكي، خصوصا أنهم يدخلون البطولة بثلاث هزائم في أربع مباريات خلال عام 2026 وحققوا انتصارا واحدا فقط. هذا هو اللقاء الأول بين أمريكا وباراغواي منذ أن سجل الأمريكي بيرت باتينود أول ثلاثية في تاريخ المسابقة خلال الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في النسخة الافتتاحية عام 1930. من جهتها فازت الباراغواي التي تشارك للمرة التاسعة في المونديال في ثلاث من آخر أربع مباريات، لها خسارة واحدة أمام المغرب وتعود إلى النهائيات لأول مرة منذ مونديال 2010 بعد مشوار تصفيات قوي جدا أنهاه المنتخب متساويا في النقاط مع كولومبيا والأوروغواي والبرازيل. بدوره يسعى منتخب كندا ومدربه الأمريكي جيسي مارش إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في بطولة كبرى خلال ثلاث سنوات، وذلك في المشاركة الثانية تواليا في العرس العالمي والثالثة في تاريخ كندا. ولن يتطلب الأمر الكثير لتقديم أداء أفضل من النسخ السابقة، إذ خسرت كندا مبارياتها الست في المشاركتين السابقتين في المكسيك عام 86 وفي قطر 2022 مكتفية بتسجيل هدفين فقط مع تلقيها معدل هدفين في المباراة الواحدة. إذن مباريات مرتقبة اليوم وغدا في نهائيات كأس العالم. المباراة الافتتاحية ستقام الليلة بين المكسيك وجنوب أفريقيا. نتمنى أن تكون مباريات قوية، أن تكون افتتاحية مميزة لكأس العالم، وأن تغطي بعض السلبيات التي حضرت خلال الأيام القليلة الماضية في الكثير من الموضوعات والأمور المتعلقة باستضافة الولايات المتحدة وكذلك المكسيك لنهائيات كأس العالم. سريعا أمر على مواعيد أبرز المباريات. إذن اليوم الساعة العاشرة المكسيك تستقبل جنوب أفريقيا، يوم الجمعة الساعة الخامسة من فجر يوم الجمعة في المجموعة الأولى تلعب كوريا الجنوبية مع تشيك، الساعة العاشرة من مساء الجمعة في المجموعة الثانية تلعب كندا مع البوسنة والهرسك، ويوم السبت فجر السبت الساعة الرابعة الولايات المتحدة تلتقي مع باراغواي، الساعة العاشرة من ليلة السبت أول ظهور لمنتخب عربي هو المنتخب القطري ضد سويسرا ضمن المجموعة الثانية، وكل التوفيق إن شاء الله للعنابي. والمباراة المرتقبة أيضا ستكون في الواحدة من فجر يوم الأحد القادم بين المنتخبين البرازيلي والمغربي.

بالنسبة للمنتخب المغربي، غياب عبد الصمد الزلزولي شكل صدمة كبيرة صراحة داخل معسكر المنتخب المغربي في نيويورك، حيث تم استبعاده رسميا من قائمة أسود الأطلس إلى جانب نايف أكرد وتعويضهما بمروان سعدان وأمين السباعي. لم تكن الإصابة التي ألمت بنجم ريال بيتيس خلال الودية الأخيرة أمام النرويج مجرد عثرة، بل كانت ضربة قاسمة لمخططات المدرب محمد وهبي الذي كان يراهن على سرعات الأجنحة كعمود فقري في فلسفته الهجومية. الأخ عبد الله يتوقع فوز المكسيك في مباراة اليوم بهدفين مقابل واحد، وشكرا للأخ حسان أيضا على مشاركاته الدائمة في برامجنا المتنوعة الرياضية. إذا ما أردنا الحديث مستمعينا الكرام عن دور المجموعات، يعني يكون السؤال: من هو المنتخب الأفضل في تاريخ كأس العالم في دور المجموعات؟ المنتخب الأفضل هو المنتخب البرازيلي الذي حقق العلامة الكاملة 6 مرات، بينما كانت المكسيك أكثر المنتخبات التي خرجت بصفر من النقاط في 4 مناسبات، علما أن علامة الصفر حضرت في 47 مناسبة. شهد تاريخ دور المجموعات 140 حالة لم تسجل فيها أي خسارة، أكثرها لمنتخب البرازيل ب16 مرة، علما أن النسخة الأخيرة من المونديال تمكنت فيها 5 منتخبات من تجنب الهزيمة في دور المجموعات، وهي هولندا وإنجلترا والولايات المتحدة والمغرب وكرواتيا، فيما فشلت كل المنتخبات في تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط من 9.

في الأخبار المتعلقة بنهائيات كأس العالم، أيضا المنتخب الإنجليزي أنهى استعداداته لخوض كأس العالم بفوز مريح على كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت في مدينة أورلاندو الأمريكية، ليبعث برسالة اطمئنان قبل انطلاق مشواره في البطولة، رغم أن العواصف الرعدية والبرق أجبرت المنظمين على تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة، فإن ذلك كان العقبة الوحيدة التي واجهت كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل التي حققت انتصارها الثاني تواليا في فترة الإعداد بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون مقابل يوم السبت الماضي. طبعا المنتخب الإنجليزي سيدخل منافسات كأس العالم في المجموعة الثانية عشرة، يستهل مشواره بلقاء صعب جدا أمام المنتخب الكرواتي يوم 17 من هذا الشهر، ثم يلتقي غانا في 23 من هذا الشهر، ويختتم مبارياته أمام بنما يوم 27 من حزيران الجاري. المنتخب الهايتي اضطر إلى تغيير قميصه في نهائيات كأس العالم 2026 امتثالا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. هايتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قميصها لكأس العالم، وقد تضمن تصميم القميص رسما لمشهد حربي يرجع إلى استقلال البلاد عبر معركة فيرتير عام 1803. أوضحت الشركة المسؤولة عن تصميم القميص أن التصميم الذي تم تغييره كان بمثابة التكريم لشعب هايتي بشكل عام، ولم يكن مقصودا به أي إشارة سياسية، لكنها امتثلت للتعديل الذي طلبه فيفا. ينتظر شعب هايتي مشاركة منتخبهم الوطني في مونديال 2026 بفارغ الصبر، خاصة أن الفريق لم يشارك في كأس العالم منذ 52 عاما، تحديدا منذ مشاركته في نسخة ألمانيا عام 74. تأمل هايتي أن تحقق نتائج أفضل في مونديال 2026 مقارنة بما حدث في نسخة 74، حيث مني الفريق بثلاث خسائر مع اكتفائه بتسجيل هدفين مقابل 14 هدفا سكنت شباكة. لكن القرعة لم تكن رحيمة أبدا بمنتخب هايتي، مجموعة صعبة جدا إلى جانب البرازيل والمغرب واسكتلندا.

بالأمس تحدثنا عن الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان الذي تم رفض دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون ذكر أسباب منطقية لدخول الحكم الصومالي إلى أمريكا، وكان يمني النفس بأن يكون أول حكم من الصومال يقود مباريات في نهائيات كأس العالم رغم أنه كان يحمل تأشيرة الدخول إلى أمريكا. اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن رسميا عن حكم كأس السوبر الأوروبي 2026، وسيتولى الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان إدارة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا بطل اليوروبا ليج في مدينة سالزبورغ النمساوية. حركة جميلة جدا من اليويفا لتعيين الحكم الصومالي الذي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في قيادة مباراة بهذا الحجم بهذه الصعوبة بين نجوم باريس سان جيرمان وأستون فيلا، وربما تكون يعني مكافأة لتعويضه عن ما جرى له من عدم الدخول إلى أمريكا أمس من خلال رفض السلطات الأمريكية دخول الحكم الصومالي. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في قيادة مباراة كأس السوبر بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

0: قبل الختام أذكر بمواعيد المباريات القادمة. طبعا سنعود إليكم إن شاء الله يوم السبت مع حلقة جديدة من أصداء المونديال، حلقة موسعة ابتداء من الساعة 5 مساء. اليوم إذن المكسيك تلاقي جنوب أفريقيا الساعة 10 ليلا. يوم الجمعة فجرا الساعة 5 ضمن المجموعة الأولى تلعب كوريا الجنوبية ضد تشيك، وفي الساعة 10 من مساء الجمعة في المجموعة الثانية تلعب كندا ضد البوسنة والهرسك. يوم السبت الساعة 4 فجرا الولايات المتحدة تفتتح مشوارها ضد باراغواي، وفي الساعة 10 ليلا قطر تلعب ضد سويسرا في المجموعة الثانية، وأيضا في 1 من فجر الأحد لقاء المنتخب المغربي الشقيق مع نظيره البرازيلي في 1 من أقوى مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام تغطيتنا اليوم لبرنامج أصداء المونديال، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل مع رحلة جديدة، ودائما التغطية مستمرة عبر أثير إذاعة حياة اف ام. شكرا للزملاء فريق العمل، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واضع لدستور هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في مكة المكرمة، ننتظر قريشا التي اجتمعت في ذلك اليوم في اجتماع خطير جدا. كان هذا اليوم صباحا، اللي هو يوم الهجرة، سيكون صباحا. هذا الكلام حدث في تقريبا في منتصف شهر صفر، اللي هي السنة الأولى للهجرة الآن. صفر اللي هو على فكرة الشهر الثاني. قريش طلبت اجتماعا خطيرا جدا في الصباح، وكان على رأس هذا الاجتماع أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام. طبعا حضر عدد لا بأس به، حضر عتبة بن ربيع وشيبة والنضر بن الحارث وأبو سفيان وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، يعني أعداد لا بأس بها من سادة قريش كلهم. طبعا تذكر رواية من الروايات إنه هناك شيخ لم يكونوا يعرفونه، كان يقف على باب دار الندوة، فلما أتوه سألوه من الشيخ؟ قال لهم شيخ نجدي، يعني أنا من نجد، سمعت بالذي اتعدتم له فحضرت معكم لأسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعني تعدموا مني رأيا. فقالوا أجل فادخل، فدخل معهم. طبعا هذه الرواية وردت عند بعض المؤرخين ولم يكونوا يعرفون من هذا الشيخ. لعل هذه الرواية كما قال ابن هشام تبين لنا وجود إبليس في هيئة هذا الشيخ مع هذا الاجتماع. تخيلوا اجتماع يرأسه إبليس وفيه فرعون الأمة وفيه يعني سادة قريش، إيش راح يكون هذا الاجتماع؟ تمت المناقشة بين هؤلاء الناس، فبعضهم يقول احنا بدنا حل لمحمد، فبعضهم يقول نحبسه، والآخر يعني ويطلع له بيقول له كيف تحبسونه، يعني لو حبستموه لكاثركم أصحابه عليه. فواحد بيجي بيقول لهم طيب نخرجه من بين أيدينا ولا نبالي أين ذهب يعني. فيقول لهم واحد ثاني بيقول لهم يعني كيف تخرجونه لو أخرجتموه، هذا اللي بده إياه أصلا، هو يريد أن يهاجر. فيأتيهم أبو جهل ويقول والله إن عندي رأيا لم أرى أننا وقعنا عليه بعد. إيش هو؟ طبعا قريش إيش اللي منعها من قتال أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ تذكرون قبل سنوات لما بدأت حادثة المقاطعة العامة، بداية قصة المقاطعة لبني هاشم كانت إن قريش قررت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو هاشم ثاروا واجتمعوا في شعب أبي طالب لأجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كانوا خايفين قريش من حرب أهلية في حال اعتدوا جسديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بالعربي الفصيح قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما الذي حدث فعليا؟ أبو جهل وصل إلى حل لهذه المشكلة، قال لهم أنا أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش شابا ذا نسب ونعطيه سيفا قويا شديدا، فيعمدون إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد. شو معنى ضربة رجل واحد؟ يعني كلهم يطعنه في نفس اللحظة، وبالتالي من الذي يكون قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم، كل قبائل قريش. إيش الذي يعني سيستفيدونه من هذا؟ يقول فلا تقدر بنو هاشم أو بنو عبد مناف على حرب قريش كلها، يعني ما بيستطيعوا يحاربوا كل قبائل قريش يعني لكي يأخذوا ثأر محمد، فيرضون منا بالدية فنديه لهم. يعني بنعطيهم مش بس 100 ناقة، بنعطيهم يا عمي 200 ناقة وخلاص، بنعطيهم الدية بتخلص القصة. فقال لهم الشيخ النجدي، قال لهم هذا هو الرأي، والله لا أرى لكم رأيا غيره. وبالتالي اجتمعوا على هذه الخطة الآثمة وهذه الفكرة على أن يفعلوها وينفذوها في تلك الليلة، إنه يجتمعون أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج من بيته صباحا مساء في أي وقت يضربونه مباشرة. هذه الفكرة، يعني مش يدخلوا البيت، يعني انتظروه عندما يخرج. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا متخذ كل الإجراءات. الآن يأتي موضوع التوكل. الله عز وجل الآن يتدخل بعنايته الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه جبريل ويخبره الخبر إنه الذي حدث 1 2 3، ولا تبت الليلة في بيتك نقطة. هذا هو الأمر، الأمر الإلهي إنه لا تبت في بيتك. طيب هل أخبره كيف يهاجر؟ لا، الموضوع هنا متروك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بدنا نتعلمه إحنا. التوكل إيش معنى يا إخواننا؟ أن تخطط وتجهز وترتب، تدرس إذا أنت في الجامعة، تعمل وتدرس وتسوي وتفعل كل ما تحتاجه فعليا، ثم بعد ذلك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما وسعك العمل بتقوم فيه، بعد هيك الباقي لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، مش والله تحط راسك وتنام وتقول أنا متوكل. لا، أنت مش متوكل هون، أنت متواكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر لا تبت في بيتك، نقطة. طيب ما الذي سيفعله؟ انتظر حتى صارت وقت الظهيرة، اللي هي الناس في هذاك الوقت بتنام فيه تقريبا زي الساعة 2 بالليل تكون نايمة، وخرج من بيته متقنعا، يعني عشان ما حدش يعرفه بالطريق، وطرق باب أبي بكر. فأبو بكر لما نظر بالكوة قال من؟ فقال محمد. طبعا اللي بروي الرواية هذه رواتها السيدة عائشة ورواتها السيدة أسماء أيضا. فقال بأبي هو وأمي، يعني ما أتى به الآن إلا أمر، يعني هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهذب، لا يأتي في مثل هذه الساعة إلا شيء كبير. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع وقال يا أبا بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم عائشة، هي أهلك زوجك، يعني لأنه كان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأسماء ابنتي، فقل لا تخشى، يعني لا تخشى شيئا، ما هناك. فقال له يا أبا بكر فإن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ يعني تقصد إني أكون صاحبك في الهجرة؟ خلاص يعني ثبتت الرؤية من قوسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر الصحبة. طبعا أسماء إيش بتقول؟ بتقول والله ما كنت لأرى أن رجلا يبكي، أنا عمري في حياتي ما تخيلت أن الرجل ممكن يبكي، حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، يعني من شدة الفرح يبكي، لأنه سيخرج في رحلة احتمال القتل فيها 99%، هذا على الموازين البشرية، لأن كل الدنيا ستبحث عنهما، فمع ذلك بكى من الفرحة رضي الله عنه وارضاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ورتبوا الأمور، إنه سنذهب إلى مكان كذا، سنبقى 3 أيام، فلان بيكون عندنا كذا، عامر بن بفاهيرة بيعمل هيك، عبد الله بن أبي بكر بيعمل كذا، أسماء بتعمل كذا، أنت بترتب أمورك كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ننطلق من الطريق مع فلان. رتبوا الأمور كلها، ثم اتعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر منتصف الليل تقريبا، إنه عند الليل بدنا سآتيك ونخرج معا من قوة خلف البيت. هيك اترتبت الأمور. ثم عاد إلى بيته ودعا علي بن أبي طالب وقال له يا علي بت الليلة في فراشي وتسج ببردي الأخضر الحضرمي، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتغطى فيه. تسج ما شو معناها؟ إنه غطي نفسك كاملا ولا تخشى شيئا، فلن يصلك من القوم شيء تكرهه، يعني ما تقلق لن يقتلوك. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وجاء المشركون عندما حل الليل. الآن بعد كل هذا الترتيب والتجهيز كيف سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته؟ هنا يأتي التوكل، يعني هنا تتدخل مرة أخرى العناية الإلهية. لاحظوا العناية الإلهية برسول الله صلى الله عليه وسلم تتدخل متى؟ في أوقات الحاجة، لما خلص أفعلنا ما نستطيع والآن الباقي لله. فكيف سنخرج؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويمسك حفنة من التراب يضعها على رأس كل واحد منهم ترغيما لأنوفهم. كان على رأس هؤلاء أبو جهل، كان واقف يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا علي نايم جوا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الباب يسمعهم إيش بيقولوا. فأبو جهل يعني يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا يزعم، إيش بيقولوا؟ إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. فيستهزئ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وقال نعم أنا أقول ذلك وأنت منهم. طبعا يعني أبو جهل لا يراه. هناك رجل رأى هذا المشهد من بعيد، أبصر وين كان رايح على الله أعلم وين، فرأى هذا المشهد لكن استغرب إيش اللي بيعملوه هذول، يقفون ومحمد يضع على رؤوسهم التراب، غريب، لكنه من جماعة إيه؟ من جماعة وأنا مالي، يعني وأنا مالي، وحمل حاله راح. فلما عاد هذا الرجل عند الفجر تقريبا أو قبل الفجر رآهم واقفين، فالفضول دفعه أن يذهب إليهم. قال لهم ما تنتظرون؟ إيش وقفين تعملوا؟ فقالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، والله لقد خرج من بين أظهركم وما ترك واحدا منكم إلا وضع على رأسه ترابا. فحطوا إيديهم على التراب، إيه في تراب، لكن نظروا قالوا له أنت مجنون، هذا أبصر مجنون ولا سكران، هذا الرجل هي نايم في الداخل. فلم يسمعوا، قال لهم أنتم حرين وأنا مالي، وحمل حاله وراح. فبقوا ينتظرون حتى صباح، وتحرك الرجل الذي في الداخل، نظروا وإذا بعلي بن أبي طالب، فجن جنونهم، أين محمد؟ أين رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في تلك الليلة بعيدا ناحية الجنوب، مش ناحية الشمال باتجاه مكة، لا راح باتجاه اليمن عكس الطريق. ذهب بعيدا 10 كيلومتر تقريبا في جبل اسمه جبل ثور، جبل الصعود إليه يحتاج تقريبا 1.5 ساعة، فوقه يوجد غار صغير اسمه غار ثور، يدخله مع أبي بكر، وتبدأ قصة الهجرة الفعلية. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية تحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرام الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقامي، 6.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حيات.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كنا في محاور الكرام حول قضية فاعلية الأمة، حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى المجتمع له رقابته، وقلنا هذا من باب النصيحة، وقال عليه السلام الدين النصيحة، وهذا من باب إكرام الشعار الذي رفعه القرآن بشكل واضح ومعلن في سورة يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس، وهي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسارة، خسارة مطلقة على مستوى القيم والأفكار والسلوك واقتصاد المال، إلا من حقق الصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتحقيق الإيمان والعمل الصالح يعود على الإنسان نفسه بالخير وبالفائدة المرجوة، ولكن لا يكتفي القرآن بهذا الإصلاح الفردي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هناك نفع جماعي لمن حولك، الكل ينفع الكل، المسلم أخو المسلم، تتكافأ دماؤهم، تتكامل نصائحهم لبعض، وتواصوا بالحق، أي يتواصوا بالإيمان بالعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا، يعني ما في إنسان كبير في هذا القضاء، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله بالابتعاد عنها، وبالصبر على ما يحصل من أقدار الله

0: التي فيها شدة على الإنسان، وبهذا يتكامل الخير، ينفع نفسه وينفع غيره. إذا هذه السورة الجليلة الكرام ونحن نتلوها ننتبه إلى هذا المعنى العام، إن المجتمعات إلى خسار، الدول إلى خسار، إلا إذا حقق أفرادها هذه المنظومة الرباعية: إيمان، عمل صالح. ولا يكتفي أن يقول إنسان أنا مؤمن دون أن تصدر منه عمل صالح، إيمان ينبثق منه عمل صالح، وهنالك التواصي بالحق، يوصي بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عن الأشياء التي ذكرنا. الله يجعلنا وإياكم ممن يفعلون كتاب الله تعالى فيما يحب ربنا ويرضى. كان في سؤال حول أنه جماعة ذكروا أن لهم صديقا في دولة أخرى ليس على دين الإسلام، يعني هو مسيحي ولكنه توفي، وكان رجلا جيدا في التعامل معهم، فأرادوا أن يعملوا عنه صدقة، هل تجوز الصدقة عن غير مسلم؟ طبعا تجوز. اقرأوا قول الله تعالى عن أولئك الأسرى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إذن يمكن للإنسان أن يتصدق عن غير مسلم، ولا حرج في هذا، هذا مما أباحه أهل العلم. طيب، كان في سؤال حول شاب يريد أن يتزوج من امرأة كتابية، هل ينصح بهذا؟ هل يجوز هذا؟ أما قضية الجواز فهذا جائز قطعا، لكن بشرط واحد. يعني ما هي الضوابط؟ الضوابط كما قال الله تعالى في آخر ما نزل من كتاب الله سورة المائدة، فيها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات المقصود بهن العفيفات الطاهرات، فإذا تحقق من أخلاقها نعم. لكن يبقى شيء، إنه هذه الأيام فيها مخاطر الزواج من الكتابية، خاصة إذا كان سيعيش في ذاك البلد، فقد يتأثر الأولاد بها، وقد تستعين بالقانون ضده، واحتمال أن أولادها سيتبعونها فيما اختارت لنفسها من مذهب ودين، فمن هنا يكون الإشكال. فإذا وثق إنه يمكن هذه الصبية أن تدخل في دين الإسلام ويكسب بها أجرا، والله شيء رائع، وكثير كثيرة هي النجاحات في هذا الباب. أما الآن إذا والله ستبقى على دينها وستحرض أولادها على هذا، فهذا أمر خطير. لذلك نذكر بشيء يكرم، إنه داخل دائرة الإسلام هنالك يعني معايير للاختيار، هنالك مسلمة لكن لا يستحب أن يتزوج منها، وهي من لم تكن على درجة من الدين. أما قال عليه السلام: تنكح المرأة لأربع كما هي عادة الناس، لحسبها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ضربت يدك. إذا في داخل دائرة الإسلام معيار الدين مقدم، فكيف الآن أنت تخيل تخليت عن المعيار الأهم؟ يعني مسألة فيها خطورة وبدها بحث وبدها عدم استعجال. أرجو أن ننتبه لهذا، فإن من حيث الجواز يجوز، ولكن هاي ولكن بدها بحث. طيب، صاحب محل بقول: ما حكم بيع المعسل والفحم لغير ذلك؟ والله هذا من الأمر الضار، الدخان وملحقاته المعسل وكذا، هذا من المضر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وقال الله تعالى: يحل لهم الطيبات يحرم عنهم الخبائث. إنما الآن بيبقى قضية الفحم، إذا الفحم والله يباع، ممكن يستخدم في الشواء وفي البخور ويستخدم في هذا، قضية أخرى. إنما الأصل الابتعاد، وذكي الكرام التاجر لا يدخل عليه الوهم ووساوس الشيطان أنه إذا لم تبع هذا لا تستفيد، لا، هذا غير صحيح. محلات كثيرة في البلد لا تبيع مثل هذه القضايا، وهم موفقون في شغلهم ما شاء الله وعمل ممتاز. فأرجو عدم الاستعجال وعدم الإلقاء إلى وساوس الشيطان، والله أعلم. طيب، حصل مواقف كأنه بيني وبين فلان، كأنه واحد من أولادها، وتحريم دخول بيته، حرمت على نفسي أن تدخل بيته، ما بصح، لأنه أي حلف من أي قريب من الأقارب خاصة الأرحام إنه حلف يمين إنه ما يدخل بيت فلان، مين بيكون الحالف؟ أب ولا أم ولا ولد؟ شو ما يكون، هذا سيؤدي إن بر بيمينه إلى قطع الرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالإجماع، بل هي من كبائر الذنوب. ولذلك ما بصح. هنا بنقول لك نذكر بقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس. لا تجعل يمينك مانعة من فعل الخير، لا، بر الناس وأصلح وكفر عن يمينك. فهذه الأم التي حلفت إنما تدخل بيت ابنها أو هو حلف ما يدخل بيت أهله، يتق الله، يتوب إلى الله، بيطلع كفارة اليمين ويفعل، لأن هذا قال في عيسى: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب، على كل حال، يعني هنا أحد الأخوة كاتب يقول: فحمل الأرجيل لا يصلح للشواء، لا يصلح للأرجيل. على كل حال، يعني خلينا أقول لك ممكن يصلح للبخور، ممكن إخواننا، إذا ابتعد الإنسان عن الإعانة على الحرام بكل الصور، هذا أبرأ لدينه. وذاك الفقه الإسلامي بيتكلم عن الحلال الحرام، ويتكلم أحيانا عن الورع، هذا من باب الديانة، من باب التورع والابتعاد. فإذا علمت أن هذا المنتج فقط يستخدم في هذا فابتعد عنه، فهذا هو الأكمل. طيب، هنا الذين يستهينون بقضايا الحلف يا كرام، ويعني أمس كمان إجا سؤال قريب من هذا، إنه بده يحلف على بناته: والله ما أنتم لابسين ملابس حتى ما تروحوا على العرس وكذا. كل هذا حلف على شيء ممكن مخالفته بكفر كفار، لأن كفارة تكون قبل تكون بعد ما بيضر، المهم يفعل الخير ما يكسر خاطر الناس، وعليه كفارة يمين فقط، والله أعلم. سأل عن حديث قال: اجتنبوا الأبيضين الملح والسكر. ليس بحديث، هذا كذب أبدا، هذا من أقاويل الناس، إن والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن السكر، وهذا كلام غير صحيح. ذاك الزمن ما كان، كانت تجارة أصلا الملح من أندر التجارات ومن أجود التجارات في العالم كانت، والعرب كانوا على الجمال في الصحارى، والعسل والحلوى كانوا يحبوا عليه السلام، فهذه ليست من الممنوعات إن شاء الله. طيب أخي أبو عمر، تفضل سيد عبر الهاتف.
1: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يجزيك خير على
0: البرنامج. الله يعزك.
1: صلاة على النبي عليه الصلاة
0: والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور، سألت سؤال بدي أسألك إياه زي ما هو.
0: تفضل.
1: صديقي اللي كان مشغول، ففكر إنه أذن العصر.
0: طيب.
1: راح عليه صلاة الظهر. يعني هو فكر إنه أذن العصر، فراح ونوى إنه يصلي العصر.
0: يعني سؤال، يعني هو صلى الظهر؟
1: لا، ما صلى الظهر.
0: طيب، يعني الآن قام ليصلي الظهر ولا العصر؟
1: هو نوى العصر.
0: في اي وقت
1: كان فايتي، هو في عنده مشكله. انا قلت له انه في عندك مشكله، انه هو شو بفكر انه اذا اذن العصر وهو مش مصلي الظهر، المفروض انه يصلي العصر بعدين الظهر.
0: طيب، هلا خلينا بس نرتب افكارنا. هلا هو ما صلى الظهر ولا العصر؟
1: ما صلى الظهر ولا طيب. العصر، بس وقت العصر لسه ما فات.
0: ماشي، هو نوى ان يصلي العصر قبل وقت العصر، صح؟
1: ايوه،
0: خلص، هذه تقع ظهرا.
1: لو هو ناوي،
0: حتى لو نوى العصر لا تقع عصرا، تقع ظهرا، لانه هو في وقت الظهر ولسه وما صلى الظهر، صح؟
1: 100%.
0: هذا الصحيح. صلاها الاربع ركعات ولا لا؟
1: صلى الاربع ركعات.
0: خلص، هاي تعتبر ظهر وان خالف النية.
1: مش هي النية
0: بتكون
1: شرط ولا لا؟
0: ما هو اخطا في نيته، ونيته خطا. هي تقع ظهرا ويلزم العصر، واذا عادها احتياطا الظهر بكون افضل.
1: أشكرك يا دكتور،
0: والله بارك الله فيك، أشكرك. يعني هاي سؤال الحمد لله في الآخر فهمت المراد، إنه إنسان يغفل أحيانا عن الزمن، فهو نوى أن يصلي العصر في وقت الظهر. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمالا للاجابات. اذا كنا بعده محاور منه الكرام، يعني قضايا الايمان بدنا ننتبه لها حتى لا نقع في مخالفات. هل يجوز ان تكون الشغاله مسيحيه؟ طبعا ما في اشكال، ولكن يعني بدنا ننتبه، يعني قضايا النظافه الى غير ذلك يعلم، انما من حيث الجواز ما في اي حرج. طيب، سؤال مهم كأنه إمام أو كذا، بقول هل يمكن أن أتلو في الركعة في الناس من أكثر من موضع؟ والله إذا كان في ضرورة لهذا يجوز، وإن كنا لا نفضل هذا. أحيانا الإمام ممكن بده يودي رسائل لها المصلين مثلا، يجمع آيات، ولكن كيف بدك تعلم الناس إنك قرأت من أكثر من موضع، ولا انتقلت من البقرة إلى يونس إلى الرعد إلى جزء عام؟ يفضل عدم ذلك. يعني ممكن هذا يفعله الإنسان يعني في تلاوة في بداية محفل، ويقطع مثلا من ينتقل من هذا الموضع إلى موضع آخر بسم الله. كان يفعلها بعض القراء مثل الشيخ محمد رشاد الشريف رحمة الله عليه، كان يتلو مثلا آيات عن النبي عليه السلام في احتفال واحد مقبول في الصلاة، ما جرت العادة، لكن يجوز. يسأل إنه هل يمكن أن أقرأ بأكثر من رواية في الركعة الواحدة؟ لا تفعل، لأنه هذا يلبس على الناس. ثم يعني عليك أن تعلم الناس أني صاحب الروايات، فإذا علم عنك أنك صاحب الروايات وتقرأ بها تخبر الناس، سأتلو عليكم برواية شعبة برواية ورش مثلا وتعلم الناس. إذا لم تفعل ذلك راح الناس تلتقط منك الشيء على أنه خطأ، هم يفكروك تغلط، فبدأ انتباه شوي. وذلك إكرام للإمام، وذلك أنا أنصح الأئمة أولا أن يحفظوا كتاب الله وأن يتلو القرآن تلاوة سليمة، لأنكم إن أخطأتم في التلاوة حملها الناس عنكم، وهذه كارثة. لكن أنت بدك تقرأ قراءة سليمة 100% حتى تقلد في تلاوتك الطيبة إن شاء الله. السؤال يعرض لي أغلب الناس، وهو أن يكون الأب تارك مال في البيت للمصروف ثم يتوفى. هذا المبلغ اللي متروك في البيت للمصروف لمن؟ الأصل الكرام أنه تنقطع صلة الميت بماله عند موته ويصبح ميراثا. لا أقل مثل هذا الكلام يفصح عنه، ويقال أحيانا يكون تارك مبلغ كبير، هذا يقول والدكم ترك هذا المبلغ. طبعا إذا كانت الأم موجودة والإخوة وكذا خلاص يترك مصروف البيت، ولكن بمعرفة الورثة. أما يتم الاستحواذ على هذا المبلغ من طرف لينفقه في مصلحته الخاصة، لا، ممكن يبقى مصلحة عامة. انتبه، يعني ممكن يكون منه التجهيز، ممكن يكون منه أشياء أخرى، إنما بطريقة الاستحواذ هذا قطعا لا يجوز أبدا. طيب، في أسئلة كثيرة. طيب، هل يجوز الجمع والقصر للصلاة المسافر لمدة أسبوع سياحة لإسطنبول؟ على كل حال، إذا كان هذا إنسان منتقل إلى إسطنبول سياحة، هو غير مستقر ومتنقل من مدينة إلى مدينة، نعم يمكن أن يقصر ويجمع. إذا استقر في مكان واحد أكثر من 4 أيام، على رأي جمهور العلماء مثل هذا ممكن يقصر 4 أيام وما زاد لا، وهذا قول صحيح صراحة. يعني سؤال قضية قيام الليل والدعاء، يعني سؤال طويل فحواه، إن في عندهم مشاكل في البيت، وهي الأم كثيرة الدعاء والابتهال إلى الله والرقية الشرعية والصدقة، لكن أمورهم لم تتحسن. هذا من وساوس الشيطان. الآن أنتم قمتم بالعبادة، أنت قمت بالدعاء، قمت بالصدقة، داوم رضاكم بالصدقة، استخرت الله تعالى، الآن قمت بواجب العبادة. الآن التنفيذ ليس عليك. قال الله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك العبادة الكرام يقوم بها الإنسان لله تعالى لأنه يستحق من العبادة. الآن هل الله تعالى لبى مطالبي؟ أخر مطالبي، ولكن بدنا نتيقن من شيء. هل الله علم بشكواي وبدعائي وضراعتي؟ نعم يقينا. فماذا نفعل؟ ما في إلا الرضا، وما في إلا الصبر وحسن الظن بالله. ولذلك يقال في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لا، هذا وإذاك أحيانا قد تتأخر الأمور، وهنا بعض الناس قد يسيئون لله تعالى، قد يسيئون لأنفسهم ابتداء، الله لا يسيئه أحد، لكن ممكن هو يؤذي نفسه بهذا الاعتقاد إنه أنا والله جربت وما زبط. إذا أنت بتتعامل مع الله تعامل مصلحي، هذا كلام غير سليم. بعثوا لي فيديو لواحد من العابثين بالتراث في مصر. رجل ما له علم، ما له بالعلم الشرعي، لكن يتطاول، يتطاول على الحديث النبوي، يتطاول على الدعاء، يتطاول على الصلاة على النبي، مش عاجبه شيء ولا عاجب الفقهاء كلهم. هذا كلام يخبط خبط عشواء. لكن بعده فيديو يسخر من الدعاء ومن زمزم، قال: هل وجدتم مجنون شرب من زمزم فبطل مجنون، أو مريض فبرئ؟ هكذا يتعامل مع حديث زمزم بهذه السذاجة. طيب، ومن قال لك أن العطاء الإلهي يكون على مرأة بعين منك؟ ألا يكون بلطف من الله من حيث لا تحتسب وأنا لا أحتسب؟ اللطف الإلهي. وكم من الناس يأخذون العلاج، وكم من الناس يدعون ويتم الشفاء ويتم رفع البلاء، لكن كيف ما بتعرف. في لطف إلهي غير مرئي بالنسبة إلنا، لكنه محسوس. ومن هذا الباب، من قال لك إن زمزم بده يشكك في حديث زمزم لما شرب له؟ هو يريد حضرته مظهر مسرحي تمثيلي، إن واحد مثلا مريض الآن بمرض شلل يشرب من زمزم فيمشي مشيا طبيعيا، لا يعلم إنه في أسباب الله تعالى جعلها في قضية تعافي الجسد. وكيف تتعافى السيارة من الأعطال، وكيف تعامل الجسد من الأمراض بطريقة فيها سلاسة وفيها تراتبية، لكن هذا لا يريدها بطريقة المعجزات مثل نبي الله عيسى. غريب. طب ما هي عندنا قصة عيسى عليه السلام، ذاك غير مكرر هذا المشهد، لكن يتم الشفاء لمن يأخذ العلاج، يتم. هل يتم رفع البلاء لمن دعا؟ لكن كيف يتم ذلك؟ بطريقة الله أعلم بها. إذا المؤمنون راضون ويحسنون الظن، لكن هذا يتلاعب، يريد أن يشكك الناس في الدين عياذا بالله. يقول: كنت في حالة غضب وقلت كذا، حلب الطلاق الثلاث إذا بشتغل، ماذا علينا فعل؟ طب هل يجوز أنك تحلف على أن لا تعمل؟ وما بصح، العمل من ضرورات الحياة، ولذلك عليك كفارة يمين. بتكفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، واذهب إلى العمل، ولا تكرر مثل هذا اليمين. والله تعالى يقول في هذا: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم لا تكثروا منها، وإذا حلفتم التزموا بها إذا ما كانت فيها مخالفة. أما إذا فيها مخالفة، عدم العمل وعدم الزيارة وعدم إحسان الناس، بقول لك لا، تكفر عن يمينك وأنت لست ملزم بالوفاء به. طيب، وأنا كان في سؤال، طيب قضايا الدخان والأراجيل، طيب سأل حول قضية العمل في المطاعم وما تقدمه، للأسف ما هذا بلاء عظيم. يعني بيقدموا الأراجيل وبيقدموا الدخان، ولسه في مطاعم بتقدم المحرمات، هذا محرم قطعا. اللي بده يشتغل في مكان بده يعرف ظروف العمل، وذلك شيء بسموه المسمى الوظيفي وحدود العمل. إذا علمت ابتداء أنه هذا العمل فيه مخالفات شرعية مثلا، ما بصح في العمل، خاصة الخمور. في قضايا تخف يخف تحريمه، في شيء يعظم تحريمه، والله أعلم. طيب، دعونا مع اتصال كريم كذلك من أخينا طارق. تفضل يا طارق.
1: السلام عليكم يا سيد.
0: السلام، الله حييك، تفضل سيدي.
1: والله هلا أنت بتحكي عن الدعاء قبل شوي.
0: نعم.
1: أنا في شغلة ما بدأ، بس لكن إيش بسوي؟ بقول يا رب أنت عارف.
0: تمام.
1: وتولى
0: طول عمري. مجرد قلت يا ربي أنت في الدعاء، كيف ما بتدعي؟
1: لا، ما بدأ بحددش، يعني خلص في شغلة مثلا، في مشكلة، بقول أنا يا رب مسلم لك أمري. لا بقول يا رب مثلا مش ليه؟ الشغلة يا رب دبر السفرة.
0: أسألك سؤال، ألم يدعو الأنبياء؟
1: أعرفش، مش أني هذا
0: لا لا، يعني الأنبياء دعوا.
1: نعم.
0: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ادعي بدعائك. لا، ما فيها شيء. نعم. على العكس، الله عز وجل يحب العبد اللحوح. ادعو. وقال عليه السلام: ليعزم أحدكم في المسألة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارزقني إن شئت، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، فإن الله لا يتعاظم شيء. على العكس يا سيدي، أنا بقول بمقتضى العبودية بدك تدعي واذكر حاجتك.
1: نعم. هلا ما هو انا هاي المشكله، انه انا ما بعرف حاجتي، هل هي حاجتي حتكون فعليا ومصلحتي في هذا الشيء؟
0: ايوه، يعني ولذلك يعني ادلك على شيء، في شيء اسمه. نعم. صلاه الاستخاره، تعرفها؟
1: نعم.
0: صلاه الاستخاره لما تكون مثلا انت مش عارف في هذه التجاره فيها ربح ولا خساره، تدعو اللهم ان كانت تجارتي في كذا خير لي، فانت هاي دعاء. انا اقول لك لا، مطلوب منا الدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعو الله وان شاء الله يحقق لك المنى بعون الله.
1: شكرا جزيلا.
0: أخي طارق أنا بشكرك، ولا أحد أيها الكرام يستغني عن دعاء الله، بل أزيدكم بيانا إنه مجرد الثناء على الله دعاء. واحد قال اللهم لك الحمد على ما أوليت وما أنعمت وما أكرمت مثلا، هذا بالنسبة لنا دعاء. وذلك دعاء يوم عرفة، ما قلت أنا والنبيون قبلي من دعاء يوم عرفة أفضل من لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. طب هذا الثناء على الله. نعم، من أثنى على جواد يطلب منه، من أثنى على كريم يطلب منه، وهكذا. ولكن وما أحد على فكرة يقول ما دام أن الله علام الغيوب فأنا أكتفي بما يعلمه. طب لماذا شرع الله الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني، وقال الله على الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين إلى غير الدعاء مطلوب يكرم. طيب هنا كان في سؤال، حول سؤال طويل طبعا، لكن في شخص كان اطلع على تليفون إنسان هيك بالخطأ يقول، فاطلع على شيء مش مناسب، فهل في إثم؟ والله هذا حسب القصد. إذا قصد الإنسان التجسس في هذا الموبايل اللي هو لا يملكه ولا يخصه، فهذا وقع في التجسس، والله تعالى قال ولا تجسسوا. التجسس زمان كان مثلا في اطلاع على أحوال الناس، اليوم صار التجسس ممكن تفتح كتاب إنسان، ممكن تفتح دفتر إنسان، ممكن تفتح موبايل إنسان، وهذا أخطر ما يكون، في حالات خاصة وفي صور خاصة وفي مخاطبات بين الناس خاصة ما لنا علاقة فيها، اقتحام الخصوصية. فمن تعمد ذلك فقد وقع في التجسس والإثم، ومن وقع نظره على شيء دون ما قصد أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولكن بشرط أن يحسن التعامل مع هذا الخبر. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال دوام اتصال كريم مع أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
1: السلام
0: عليكم. السلام حياكم الله. السلام
1: وحياكم سيدي. يتزايد عدد اللادينيين في الغرب وكلهم متفقين على سؤال واحد اللي هو طيب. لماذا يريد الله أن نعبده؟
0: طيب.
1: هذا دائما بتلاقيه متكرر عندهم هدول اللادينيين.
0: يعني بتأسأل هم هؤلاء لو أجيبوا هل سيلتزمون ولا بس كلام؟
1: والله هاي ما بعرف.
0: إلك تجربة معهم يا بعوني؟
1: لا والله لا، أنا بعد ما تركت هناك يعني ما فيش أي تواصل، بس أنا اللي لاحظته أن هم بزيادة،
0: ولكن هم ما أظنهم يبحثون عن الحق، هم يجادلون بس صح؟
1: يجادلون.
0: طيب أبعوني أنا
1: بس السؤال الثاني. أنا كنت بصلي لحالي في النادي، لقيت حالي صرت إمام وراي حوالي 5-6.
0: كويس.
1: لما روحت على البيت تذكرت انه انا مش متوضي،
0: فماذا افعل
1: بالذي
0: صلاتك صلاتك تعيدها بعد الوضوء وصلاتهم صحيحه؟
1: الله يجزيك الخير.
0: اكرمك الله بعون. اشكرك اخي معن. تفضل سيدي. اخي معن.
2: نعم نعم
0: اتفضل.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وعليكم السلام.
2: والله الدكتور ابراهيم اللي
0: بحبك يعني، والكادر هي كله بحبك. الكادر هنا
2: الله بحبك الدكتور معن، ما بحظ
0: دمك
2: وبحبك كثير.
0: حياك الله سيدي.
2: والله انا بقول بسم الله وعلى بركه الله. يعني السؤال الاول انه الدين هو الاخلاق او الدين هي المعامله، فلذلك يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني من تسع احسن الاخلاق.
0: صحيح.
2: جريت من الاخلاق اللي هو اللي تعلق بالسواقين، انه كثير من الناس يعني بشوفهم بعيني ابدا امامي تلاقي بيقطع الاشاره الضوئيه الحمراء، وهي كارثه وحياه يعني لا يجوز شرعا اصلا.
0: بس هذا مش اخلاق يعني، هذا تعدى حدود الله وحدود الناس. هذا
2: تعدى حدود الله لانه السواقه فن وذوق واخلاق.
0: لا هذا موت راح يسبب منك. موت فيها اكيد.
2: احنا بنتعلم منك يا دكتور ابراهيم.
0: استغفر الله.
2: السؤال الثاني انه هل يجوز مشاهده افتتاح كاس العالم اليوم؟ يعني بدنا
0: انت ناوي تحضر ولا لا؟
2: في مباراة الأردن والنمسا.
0: بس أنا بسألك أنت ناوي تحضرها ولا لا افتتاحية اليوم؟
2: طيب
0: طيب ماشي. شكرا دكتور معن أشكرك. أضحك الله وسنك. أولا أخونا سأل سؤال غايف الخطورة، إنه هل قطع الإشارة الحمراء من الأخلاق؟ هذا ليس من الأخلاق، هذا اعتدى وظلم وتعدى وتخطى الحدود، وهذا إن سبب حادثا قتل عامل متعمد. هذا مش أخلاق. الأخلاق اللي هي أخلاق المرء، أخلاق الكلام، ما يعني ما يزعج الناس من أصوات منفرة، إنما هذا مش أخلاق، هذا عالم الأخلاق. هذا قضايا يعني تعدى حدود الله في هذا واعتدى. والله لا حرج في مشاهدة المباريات، لكن بما لا يضيع واجبا دينيا ولا دنيويا، وأن لا يكون فيما ترى وتشاهد في حالة يعني لا تصح. احنا بنعرف الافتتاح كيف بده يكون. على كل حال ما في شيء. اللادينيون موجودون في كل العصور، في كتاب الله إشارة عنهم، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هم بيؤمنوا بالدهر بس إلى غير ذلك. يعني الإنسان لو كان يعني مقتنعا أو كان جاهز الاقتناع يناقش، أما هذا كلام لا علاقة فيه. الإنسان إذا أخطأ وكان يظن أنه على طهر وصلى بالناس، صلاته هو الذي يعيدها التي يعيدها، أما صلاة الناس صحت ولا شيء في ذلك. كتب أحد الفضلاء بقول إذا كل مواطن بده يبطل من شغله لأن شغله فيه حرام نص البلد. لا، بدنا نفرق بين الحرام بدرجة مثلا الخمور واللي فيه شبهة. اللي فيه شبهة ممكن أن يعمل، يعني أغلب الناس عملهم فيه شبهة بالمناسبة. اللي بيشتغل فيه في مؤسسة بتأخذ قروض، اللي يعمل مثلا والله في الدخان وبيع الدخان في المحلات، هذا فيه شبهة لأنه بيبيع أشياء طيبة وفيه جزء حرام. إنما الآن واحد بيقدم خمور، واحد بيشتغل في ملهى ليلي، لا مثل هذا حرام صرف، هذا لا يعمل فيه ولا تحكمه الضرورة. إذا نحن ما نقول للناس يتركوا أشغالكم، وكم من المرات قلنا وغيرنا قال إنه والله لك أن تعمل حتى في البنك الربوي بعيد عن عقد الربا. إحنا ما منشدد على الناس. أنا ندري أن البلد بتمر في معاناة، الناس يحتاجون لأعمالهم، ما منقول لكل إنسان عنده شبهة يترك شغلك، إنما منقول لمن شغله حرام صرف هذا يترك شغله بس، وهذا قليل إن شاء الله، وإن شاء الله لا يكون موجودا. سأل أحد الإخوة يقول يعني نحب استماع للتلاوات لكن أحيانا نفاضل بين القراء، يعني إذا فضلت بين القراء بأصواتهم وملكاتهم في الأداء ما عندنا مشكلة، لكن ما يصير أكثر من ذلك، يصير تستهزئ، لأنه هذا في النهاية يتلو كتاب الله. حتى لو فرضنا أن قارئا غير مجيد وأن قارئا صوته غير حسن يتلو كتاب الله، يتلو كتاب الله، العظمة هنا تكون. إنما الآن أنت تتكلم عن الصوت، بدك تميز، وانت اللي بتحبه غيرك ما بيحبه، هاي قضية ذوقية. المهم يتلون كتاب الله بشكل سليم، فيفضل حتى إذا كان في كلام يكون بقمة الأدب، أو يترك هذه المنطقة لخطرها. هل يجوز دعاء في السجود في صلاة الفرض؟ طبعا، حتى لو كان الدعاء لأمور الدنيا. نعم، في الحديث يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك هنا يكون الدعاء. الأفضل أن يكون الدعاء لأمور الدين وللأمور العظام، يعني لأمور الدنيا مثلا يدعو لأمة الإسلام، يدعو للفرج المسجد الأقصى. ولكن لو دعا ما في حرج، إن دعا بصلاح أولاده، إن دعا بسعة رزقه، إن دعا بدفع هم وغم عن كذلك مطلوب، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. سؤال عن شراء لكروكات الحوادث، هذا حرام يا جماعة، وقبل فترة يعني تكلموا في هذا بالقانون أنه هذا مجرم حتى في القانون، وهو كذلك، لأن حقيقته هو مبادلة مال بمال. يعني هذا كروكة الحادث اللي الآن صار حادث، شركة تأمين بدأ تأمن أو بدأ تدفع له مبلغ، لنفترض 500، بيجي هذاك بيشتري كروكة 300 دينار. في الحقيقة ماذا حصل؟ باع 500 300 فهذا ربا، فضلا عن أنه مخالف القوانين، فضلا على أنه استغل حاجة الناس وأنه كذب. فهذا من عدة أبواب لا يصح إطلاقا إطلاقا، ما بجوز. طيب، يعني ما بعرف، إحدى الأخوات كاتبة إنها بتقرأ قرآن إلى غذاك وتقول حياتي معطلة، هذا كلام غير صحيح. خلوكم متفائلين، أحسنوا الظن بالله، فرج الله عنا وعنكم وعن أمة الإسلام، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير. هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا من كل مكان. حلقة جديدة من برنامجكم مع المعازيب. يا هلا ويا مرحبا وحي الله بالجميع. عشيرة الغير وتنساني أنا وظريفة طول وركب تقول لك رايح عروبي. تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم. تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة. تحياتنا لكل الناس اللي متابع برنامج المعازيب بكافة الطرق والوسائل. هلا ومرحبا وحي الله من الطرة للدرة، من الشرق للغرب، من كل مكان. نسعد بمتابعتكم، نتشرف إنكم متابعين لبرنامج المعازيب، أصدقاء للبرنامج. فيا هلا ويا مرحبا وحي الله بالجميع.

تحياتنا لكل متابعين برنامج المعازيب، وإن شاء الله نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة لكل الأحبة والأصدقاء. طبعا تقدر تواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا اللي تنعرض أمامكم 06-516-2020 06-516-2060، ومن خلال نتلقى رسائلكم من خلال البث الموجود على صفحة تلفزيون حياة. فيا هلا ويا مرحبا بالجميع. طبعا ببداية حلقتنا اليوم زي ما انتم عارفين يعني انطلق قبل شوي حفل، أو الآن يعني رح يبدأ حفل افتتاح كأس العالم 2026 المقام في 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

المكسيك. نتمنى كل أمنيات التوفيق لنشامة منتخبنا الوطني في تقديم صورة جميلة تليق بنا وتليق بهم كلاعبين، ونسأل الله أنه يمن علينا بالفرح إن شاء الله من خلال يعني الجهود اللي راح يقدمها لاعبين، وإحنا ما نخاف عليهم أبدا، هم منتخب كبير ومنتخب قدر يوصل للمرحلة هذه بجهده وبذراعه، لذلك نتمنى لهم التوفيق، والنشامة ما راح يقصروا لأنهم اليوم هم على المحك وعارفين قديش الشعب الأردني يستنى أنهم يكونوا يعني مش محتاج يفرح الشعب الأردني، فهم عارفين المسؤولية اللي على عاتقهم. نعم إحنا ما نطالبهم بالمستحيل، نطالبهم أنهم يروحوا يستمتعوا ويقدموا أجمل ما عندهم يلعبوا، وإن شاء الله التوفيق رح يكون حليف لهم. رح تبدأ مباريات منتخبنا بمواجهة النمسا يوم الأربعاء القادم، ومن ثم رح نواجه المنتخب الأرجنتيني، ومن ثم في مباراة كبيرة ومباراة ينتظرها الكثير، مباراة منتخبنا الوطني أمام العملاق وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. النشامة على قد المسؤولية، نرجع ونقول ما نطالبهم بالمستحيل، نطالبهم بأنهم يلعبوا باسم وروح قميص النشامة اللي تعودنا نشوف هذه الروح، واللي هي وصلتنا إلى نهائيات كأس العالم. في جماهير طلعت، في جماهير ما قدرت تحصل على الفيزا وتطلع، نتمنى لهم التوفيق. الشباب اللي طلعوا إن شاء الله يروحوا يرجعوا بالسلامة، أهم شيء يرجعوا، والشباب اللي موجودين عنا هنا يعني كلنا راح نكون عبر الشاشات التلفزيون حاضرين وننتظر تقديم إبداع كروي مميز من شبابنا الرائعين. المنتخب قدها، وإحنا عارفين إن شاء الله أنهم ما راح يقصروا وراح يقدموا الإشي اللي بيض الوجه والإشي اللي يرفع الرأس.

يعني كأس العالم هو حديث الشعوب كلها، والشعب الأردني دائما يعطي اهتمام لبطولة كأس العالم، فما بالك لما يكون منتخبنا شريك في هذه النسخة، هي النسخة الأولى اللي يعتز الأردنيين، وإحنا نعتز أن لحقنا هذا الجيل النشمي، هذا الجيل اللي قدم الغالي والنفيس لكي يكون موجود بهاي النسخة القوية. أعتقد وبإذن الله مواضيع أنه المباريات راح تكون بوقت مختلف، تعرفوا فرق التوقيت، راح تكون إحدى المباريات الساعة الخامسة، إحدى المباريات الساعة السادسة صباحا، وإحدى المباريات الساعة السابعة، يعني ما راح تكون عائق ابدا. النشاء ما راح يصحوا الصبح يصلوا صلاة الفجر، ومن ثم بعد صلاة الفجر فطور خفيف، ومن ثم متابعة مباريات النشامة. فنسأل الله لهم التوفيق والفلاح، وانهم يقدموا الوجه المشرق والمشرف للأردن والكرة الأردنية.

موضوع المنتخب موضوع كبير وموضوع يمكن ما تكفي حلقة واحدة للحديث عنه. للأمانة زميلنا أنس الشويكي في إذاعة حياة FM مو مقصر أبدا، دعم وتشجيع وتحفيز لنشام المنتخب وحلقات متواصلة متخصصة للحديث عن النشامة وفرص النشامة بالتأهل وحديث عن مشاركتنا التاريخية بالمونديال. ولكن احنا اليوم حبينا نبدأ هاي البداية معاكم، ولكن موضوع حلقتنا اليوم شوي مختلف، موضوع شوية مؤلم على عكس الحماس اللي شفتونا فيه ببداية الحلقة. اليوم نتحدث عن ظاهرة تختفي ثم تظهر، تختفي ثم تظهر. لا شك أنه هاي الظاهرة موجودة يمكن في كل بلدان العالم، ولكن يعني شوي بالأردن ونسبة وتناسب بالأردن أعتقد النسب نوعا ما قليلة، ولكن إحنا شعب عاطفي ونفجع من أي جريمة تحصل بالأردن. لهيك لما نشوف عدة جرائم في وقت قياسي قصير تحصل في بلدنا الحبيب ينتابنا شعور خوف، ينتابنا شعور قلق على الأمن المجتمعي، على السلم المجتمعي، ينتابنا شعور إحنا بلد الأمن والأمان، إحنا البلد اللي نتغنى بهذه الكلمات من زمان، إحنا بلد الأمن والأمان. فاليوم لما نشوف في جريمة بالأردن للأمانة من الشمال للجنوب ومن كافة محافظاتنا القلوب تعتصر ألما، خصوصا أنه هاي الجرائم نوعا ما أصبحت غريبة جدا. أغلبها جرائم تنتهي بانتحار الفاعل، أغلبها جرائم تنتهي بطريقة يعني للأمانة مؤلمة جدا. فاليوم حبينا أنه نحكي عن هذا الموضوع، فما بين أمن ننعم به وحوادث مؤلمة تهز مشاعرنا من حين لآخر، تبقى الجريمة واحدة من أكثر القضايا التي تستوقف المجتمع وتثير التساؤلات. فخلف كل جريمة قصة، وخلف كل ضحية وجع لا يروى بالكلمات، وأسرة تحمل ندوبا لا تمحوها الأيام. وفي الوقت الذي يبذل فيه الأردن جهدا وجهودا كبيرة للحفاظ على أمنه واستقراره، تبرز الحاجة إلى فهم أعمق لأسباب الجريمة ودوافعها، وكيف يمكن للمجتمع والأسرة، ركز على الأسرة، والمؤسسات أن تتكاتف لحماية أبنائنا من الانحراف والعنف. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سنستمع إلى حديث مهم عن هذا الموضوع، عن دوافع الجريمة، عما حدث بمجتمعنا مؤخرا، عن الأسباب اللي آلت وودت مجتمعنا إلى هذا نوعا ما، هذه حالة الانحدار الأخلاقي ومنظومة السلوك والانحدار اللي يمكن أنا تحديدا في برنامج على المعازيب فوق 20 حلقة تحدثت فيها عن انحدار منظومة الأخلاقية، وهي انحدار المنظومة الأخلاقية في وطننا العربي كامل، ولكن قديش كان في أثر لمواقع التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على هذا الانحدار، وقديش إحنا كشعب أردني تأثرنا بهذا الانحدار وأصبحنا نسمع عن جرائم ما كنا نسمع فيها. يا جماعة الخير، إحنا يمكن في التسعينات كانوا يتذكروا الناس اللي عاشوا الفترة هاي وكانوا واعيين إلها قصة أبو شاكوش. قصة أبو شاكوش هاي قصة غريبة عجيبة كانت موجودة بالأردن، كانت ما في سوشيال ميديا، في صحف شيحان وصحف العرب اليوم وكذا، كان مجرد ما يذكر هذه القصة الناس كانت ترتعب خوف، لأنه إشي نادر. هو أبو شاكوش كان يعني حتى صار في مبالغات بالموضوع وفي جرائم نسبت إلى المجرم هذا، فالموضوع كان كثير كبير. ليش؟ لأنه كان غريب ومستهجن على الشعب الأردني. اليوم إحنا بعصر أصبحت الظهر تقرأ خبر عن أم ذابحة ابنها، بالليل تقرأ عن زوجة قاتلة زوجها، الصبح ثاني يوم تقرأ عن واحد طاخ عياله بعدها، وصارت الجرائم أصبحت مثل الترند، يومين ثلاث تظهر ثم تنطفئ. طيب تعاطفنا مع الجريمة وتعاطفنا مع الضحايا وتعاطفنا بعد هيك، أنا أقول لك شو بعد هيك، في مرة ترملت ما حدا داري عنها، في أطفال تيتموا ما حد داري عنهم، ما حد داري عن عواقب يتمهم هذول الأطفال لما يتربوا وفيهم هذا القدر من الألم والأسى، ومن دون أب أو من دون أم أو يعني بغض النظر مين اللي راح فقيد لهم، أي منظومة راح يدخلوا بيها تحميهم من الانحدار الأخلاقي هذا لما يصير بعمر خطير، بعمر المراهقة وهو رابي على هذا الألم والمأساة اللي عاشها، إذا ما لقى أسرة تحتضنه تستوعبه تحاول تبعده عن طلع هاي الطاقة اللي أخذها من الفترة الصعبة اللي عاشها، لوين راح يروح؟ شو راح تكون النتائج؟ اليوم وين دور الأسرة؟ اليوم وين دور المدارس؟ هل فعلا كل جزء من هاي المنظومة قايم بمسؤوليته؟
هل فعلا اليوم الأسرة هي حاضنة للشباب حتى يكونوا ملتزمين دينيا وأخلاقيا؟ طب خلينا أقول كل يوم إحنا قاعدين نمشي بالشوارع على سبيل المثال، نخلص شغلنا مرات على الساعة 1 على الساعة 2 من باب أنه عندنا شغل، نطلع نلاقي شباب 15 و16 سنة على الساعة 2 وعلى الساعة 3 يضحكوا ويمزحوا بالشوارع. يعني أنا أتذكر حالي، طب أنا بهذه المرحلة أقدر بعد الساعة 11 أتأخر عن الدار؟ وهذا الكلام لكم وكلكم جميعا، مين بينا كان يقدر يتأخر عن الدار لما كان بهذه المرحلة العمرية بعد الساعة 11؟ حتى لو كانت عطلة، وإحنا نقول عطلة صفية، حتى لو كانت عطلة ما حدا كان يقدر يتأخر. اليوم لما نشوف شباب وللأسف بنات كمان في هاي المرحلة العمرية بهذا السن الخطر، نشوفهم على الساعة 1 تبلش سهرتهم وتبلش تعليلتهم في شوارع مختلفة، وفي شوارع للأسف بعض الشوارع ما بدنا نطلق مصطلح مشبوهة، ما بدنا نطلق هذا المصطلح، بعض الشوارع اللي يرتادها الناس سيئي السلوك، لوين رايحين؟ شو النتيجة؟ رجعت هذا الولد على البيت على الساعة 4 بطريقة مختلفة، وين؟ ما في أبو، ما في أم، ما في عيلة تسأل؟ هذا هو السؤال اللي احنا بحاجة انه الجميع يجاوبه، هذا هو السؤال اللي احنا بحاجة انه الناس نوقف عنده ونراعي المخاطر الناتجة عن هذا التدهور اللي قاعد يصير. طيب نجي للمدرسة، اليوم المدرسة صفت موضوع كتاب احفظ معلومة روح قدم امتحانك خذ علامة، مع انه التعليم مو هيك. التعليم لما انشئ كتربية قبل ان يكون تعليم، في تربية بالاول ومن ثم تعليم. طيب المنظومة التعليمية عندنا بالأردن هل ما زالت تراعي هاي الضوابط؟ طيب دور المرشد في وزارة التربية والتعليم هل ما زال يحمل المرشد التربوي نفس القيمة؟ هل ما زال المرشد التربوي فعلا يروح ويحاول يعدل ويقيم ويقوم سلوك الطلاب داخل المدرسة؟ هل من المنطق طلاب مدرسة في آخر امتحان يمسك الكتب ويمزعوها؟ يعني منظر أنا بلاحظه، قال هذا نهاية كل امتحان يعملوه، مدري هي حفلة ولا شو اللي يعملوها، نهاية كل امتحان يجوا الطلاب ويمزعوا دفاترهم وكتبهم، تخيلوا أنتوا لوين، ويعملوا احتفال بهالشارع وتشوف الكتب مرمية على الأرض والشوارع بطريقة مهينة مهينة لهم قبل ما تكون مهينة للتعليم والعلم. طيب هذا الطفل أو هذا الشاب لو في وراء عيلة تسأل، ما تترك ظروفك الاقتصادية شماعة تعلق عليها كل الأمور، في شغلات أنت مسؤول عنها. إذا أنت يا الأبو بعيد وبدوامك، أنت جايب بنت حلال عندك على البيت، زوجتك المفروض هي تهتم بهذا الشأن. الولد لما يجي يلاقي أب يسأله بعد الساعة 11 أو يبعث له مسج يقول له بعد الساعة 11 أنا ما أستقبلك بالدار، رح يروع الدار. لما يلقى أبو يرن عليه باليوم 20 مرة يقول له ترجع عالدار بالموعد الفلاني، لما ترجع بدي أشوف كتبك معاك، ما راح تلاقي هذا السوء وهذا الانحدار اللي إحنا واصلين له. والله العظيم يا جماعة الخير إحنا بمرحلة خطرة، ودك تقول لي نعم هذا موجود بكل البلدان، إحنا ما ندخل بيهم، إحنا إن إحنا ناس تعودنا على إنه تكون مجتمعنا مجتمع نظيف، مجتمع محافظ لكل قاعدة شواذ ما اختلفنا، ولكن احنا كمجتمع محافظين دائما على حالنا، محافظين على خصوصيتنا، محافظين على هويتنا الأخلاقية، هويتنا الدينية، هويتنا المجتمعية اللي احنا متمسكين بيها واللي هي مشتقة من ديننا الحنيف. لهيك اليوم احنا كلنا مسؤولين من تربية، كلنا مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، من أسر، من مؤسسات مجتمع محلي، لازم المفروض تتبنى هاي العملية، ما نترك الموضوع للمنظمات تودينا شرق وغرب، والموضوع أعمق بكثير من هيك. إحنا اليوم حديثنا عن الجريمة بالأردن والموضوع كثير خطير، راح نروح لفاصل إعلاني أول ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا لاستكمال حديثنا عن موضوع الجريمة. والجريمة لما نتحدث عن الجريمة لازم نتحدث عنها كمان من منظور علمي، لأنه في حديث يعني يمكن يفهمه الأساتذة المختصين بهذا الموضوع. عشان نفهم الظاهرة، يعني ظاهرة الجريمة، راح نحكي مع أهل الاختصاص. وضيف حلقتنا اليوم الدكتور حسين المحادين، أستاذ علم الاجتماع وعلم الجريمة في جامعة اليرموك، للحديث عن الجريمة من منظور علمي واجتماعي. الله يسعد مساك دكتورنا.
1: بخير أخ بلال، لك وللإخوة المستمعين وضيوفك الأكارم. استكمال اللي تفضلت فيه، أنا أستاذ في جامعة مؤتمع، الاحترام لجامعة اليرموك وغيرها من
0: نعم نعم نعم،
1: الاحترام لكم جميعا.
0: كل الاحترام دكتور، ونشكرك على تلبية دعوتنا.
1: أبدا، أنا جاهز.
0: تفضل. الله يحفظك دكتور. اليوم احنا نتحدث عن علم الجريمة، كيف يعرفها لما نتحدث عن علم الجريمة، كيف يعرفها أهل الاختصاص
1: من حيث المبدأ؟ شكرا لكم على إثارة هذا الموضوع التنويري، ونقول أن الجريمة ما يعرفها هو القانون وليس علم الجريمة.
0: نعم.
1: إذ أن الجريمة تصنف كل فعل يمكن أن يؤدي إلى إيذاء أو انتقاص أو تهديد أو إلحاق الضرر، سواء للآخرين أكانوا أشخاصا يعني زيي زيك، أو كانوا أشخاص طبيعيين يعني قصدي، أو أشخاص معنويين كوزارات كمؤسسات كشركات وغيره. وفعل الجرم لا يتأتى فقط من أن الإنسان يمكن أن يقوم بإيذاء نفسه مثلا وإيذاء البيئة أو الاعتداء على الآخرين والتشهير بهم، وإنما أيضا امتناعه عن أداء المطلوب منه ويشكل جريمة. يعني قيامي بعدم الامتثال على الإشارة الضوئية يشكل جريمة منظورة يعاقب عليها القانون. الناحية الأساسية في علم الجريمة أنه علم يدرس خلفيات الأشخاص منذ الطفولة لحين الكبر أو لحين ارتكابه للفعل المخالف للقانون، إلى أي حد خبرات الطفولة أو البيئة أو التنشئة الاجتماعية التي تلقاها الشخص ساهمت في أن يكون سلوكه مخالف للقانون. هذه المحطة الأولى.
0: طيب.
1: المحطة الثانية التي يقوم بها هذا العلم هو متابعة من يتم إصدار الأحكام القانونية عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. ما هي البرامج التي تقدم لهؤلاء؟ ما هي درجة التزامهم وقدرتهم ورغبتهم في تعديل سلوكاتهم التي عوقبوا عليها كي يكونوا لاحقا معاد دمجهم في السلوك الطبيعي والمقبول قانونيا ودينيا وأخلاقيا في المجتمع؟ والمرحلة الثالثة هي ما بعد خروج النزيل أو الشخص الذي يحكم، كيف يمكن أن نساهم في أن نعيد دمجه أو أن نتقبله بأن يكون إنسانا أخطأ لمرة وعوقب عليها، وألا تبقى تلاحق مثل هذه المفاهيم التي نسميها في علم الجريمة الوصمة الاجتماعية، كأن يقال أنه سين من الناس هو خريج مراكز الإصلاح،
0: صح،
1: أو سين من الناس كذا. لماذا نحرص على متابعته بعد من ناحية علمية بعد أن يخرج إلى الحياة؟ أولا، الناس الذين أخطأوا بحق أنفسهم أولا وعاقبهم القانون، بعضهم كانت أحكامهم طويلة، وبالتالي معرفتهم بالحياة، التغيرات اللي صارت خارج أسوار مراكز الإصلاح محدودة، وبالتالي عندما يخرج يمكن أن يقف أمام نقطتين. النقطة الأولى، إما أن يعاد دمجه أو ينجح في تقبل الواقع الجديد بعد تجاوزه ما يسمى بصدمة الإفراج. هناك صدمة بنقول في العامية صدمة التقاعد، هناك في علم الجريمة صدمة الإفراج عن النزيل. الشخص اللي كان قضى في حكمه سنوات طويلة بده يخرج على المجتمع المفتوح بعد أن كانت حريته مقننة بشكل أو بآخر، يصاب بصدمة، وهذه الصدمة لها خطورة أنها يمكن إذا لم نتعاون معه ونوجهه ونعيد إنتاجه ودمجه أقصد، يمكن أن يصاب بالانتكاس ويرجع إلى شيء بنسميه جريمة العود، يعني يرتكب فعل مخالف مرة ثانية لأنه لم يستطع أن يتكيف مع المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميته الأولى. فلذلك لأن أيضا تحدي وطني هي جريمة العود، أي أن بعض النزلاء أو الذين خالفوا القانون وصدرت معهم أحكام نلاحظ أن بعضهم يرجع لارتكاب الأحكام ولو قصدا للمخالفات كي يعود إلى مركز الإصلاح الذي ألفه سنوات طويلة وهكذا.
0: طيب دكتور، إحنا اليوم فعلا قدام ازدياد حقيقي للجريمة ولا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نسمع عنها أكثر؟
1: السنتين مع بعض، نحن عمليا في ارتفاع في نسب الجريمة لأنه عدد السكان زاد، سكان المجتمع الأردني زاد، والمجتمع الأردني أيضا خلال السنوات الماضية تلقى مزيد من الأشقاء، مزيد من الإخوة والأخوات الذين وفدوا إليه، وهؤلاء قريبهم من المجتمعات لها خصوصيات لها ملامح المميزة. نحن أيضا أمام تحدي آخر أن شكل الجريمة قد اختلف.
0: مختلف، يا سلام.
1: اختلف عما كان عليه. لماذا؟ لأن منظومة القيم في المجتمع الأردني تبدلت أيضا بعد عام 2000 ودخول الأردن في مشروعات الخصخصة. صار عندنا إشي مهم جدا مرتبط في الاقتصاد، أنه سابقا كانت الحكومة تعيل كثير من الأسر الفقيرة والأسر التي تحتاج إلى مساعدة. بعد عام 2000 وظهور الخصخصة وسيادة القطاع الخاص على معظم موجودات الصناعة والأعمال والفرص، صار كل خدمة يجب أن يقابلها دفع. فلاحظنا صار عندنا مدارس خاصة، عندنا مستشفيات خاصة بأعداد هائلة، كل شيء خاص. لما نحكي شيء خاص معناه تساوي ربحية مع ضرورة الدفع. الدخل بقي كما هو عن نسبة كبيرة من شرائح مجتمعنا، وبالتالي صار في عندنا نوع في تغير أولويات الناس ومنظومتهم القيمية. مثلا كان الناس بالسابق يتعاضدوا، يتساندوا، يتكافلوا، الحارة بتكافل مع بعض، الجيران مع بعض، أبناء القرية أو المنطقة المحلية كذلك. الآن لا، لاحظنا أنه الأنا صارت كثير واضحة، أنه أنا يلا مدبر حالي، أنا بدي أبني حالي، أنا حتى هذه الأنا لاحظنا أنها انتقلت إلى فكرة مثلا إحجام الشباب من الجنسين عن الزواج.
0: نعم صحيح.
1: ليش؟ لأنه بقول لك أنا حرية الفردية أوسع رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة وغيرها. إذن نحن أمام تحولات ساهمت فيها التكنولوجيا من خلال المشاهدة وبث كثير من التحليلات عن الجريمة والصور وغيرها، ولدينا أمثلة للأسف يجب أن نمر عليها. لكن على العموم العوامل هذه كلياتها، القضية الأهم أنه بعد 2000 صارت كل دول العالم أكثر مفتاحة بعضها البعض.
0: يعني قبل سبب التكنولوجيا والإنترنت
1: كنا قادرين نحدد سيادتنا بالمعنى الروتيني والتقليدي. الآن تدفق الناس، تدفق الأفكار، وجود التكنولوجيا والتفاعل المباشر للأحداث كلها ساهمت. القضية الثانية وظهور أناس منحرفين يروجون للجريمة، إلى الاغتيال، إلى الاعتداء على الخصوصيات وكلها. وكان هذا مبرر من المبررات التي جعلت قانون الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال أن يعاد النظر فيه ويطور بحيث يغطي كثير من حالات، حفاظا على حقوق الناس وحصانتهم التي كرمهم الله بها، والدولة المعنية في حفظ هذه الخصوصيات أيضا للمواطنين حسب الدستور.
0: طيب دكتور، اليوم إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في الوقاية من السلوك المجتمعي؟ وكمان سؤال ثاني، في دور للبطالة، الضغوط الاقتصادية، علاقة بارتفاع أنواع الجرائم؟ يمكن هذا أنت جاوبته قبل شوي هذا السؤال، ولكن نتحدث أكثر عن إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في الوقاية من السلوك الإجرامي.
1: خلينا نعترف أن الأسرة سابقا كان فيها أنماط معينة تؤثر على تربية الأبناء بشكل قوي وأقوى كثير مما هو عليه. مثلا كانت الأسرة تجتمع على وجبة الطعام شو ما تكون من حوادث الدار ولا إشي، والأولاد بيحكوا مع بعض كل واحد شو صار معه، والأب بيحكي تجربته الأم، وإذا في عم وخال ولا من القرائب الدانيين موجودين بتلاقي لهم تأثير على شخصية الأبناء. كان الأسرة دور أكثر. الآن والكبار عندهم تجارب ويحاولوا ينقلوها للأبناء ويعلموهم أنه احترم الأكبر منك، لازم لما تروح عند الناس تسوي كذا. كل هذه أنماط تنشئة وتربية غير نظامية في الأسرة، والأسرة هي المحطة الأولى اللي نتعلم فيها المسموح فيه، اللي مسموح نسويه واللي منهي عنه.
0: صح.
1: الآن الأسرة أولا تقلصت، لم يعد لدينا علاقة قوية لا مع الأعمام ولا مع الأخوال كما كان بالسابق، حتى وإن اجتمعنا نحن أبناء الأسرة نجلس جوار بعضنا البعض جسديا، لكن كل منا مشغول عبر التكنولوجيا والهاتف الخلوي في مراسلة أناس آخرين ليسوا بالضرورة من نفس الثقافة ولا من نفس اللغة، قد يكون الذين نتواصل معهم من ثقافات وحضارات أخرى مختلفة ولغات أخرى. إذن انتقلت فكرة التعلم والتعليم من الفكرة التي يقوم بها الكبار لتعليم الأبناء والأحفاد وغيرهم، إلى أن الأبناء في ظل التكنولوجيا أصبحوا هم المعلمين لآبائهم وأخوتهم وغيرهم، وبالتالي المهارات التكنولوجية، التعليم التكنولوجي، العلاقات وسعة الاطلاع، كلها مهارات ساهمت في جعل الأبناء هم الذين يعلمون الآباء المهارات الأساسية في الحياة المعاصرة، لأننا نحن عايشين في مجتمع متغير. كان أول الأعراف والتقاليد تحكم السلوك،
0: صح.
1: الآن قال لك القانون والورقة والقلم والعائد المادي، يعني أنا بدي أسوي الشغلة هاي شو عائدها،
0: صح، وشو عواقبها.
1: بينما بالسابق في المجتمع الأردني كان واحد يوم عنده القاب زيتون يفزعوا لوادن،
0: صح،
1: ينتقوا يودهم يعمروا مسجد يروح يعمروا، الآن قال لك لا أنا بتبرع بأرقام. إذن القيم المادية اللي سادت في العالم والأردن أصبح جزء منها أضعف دور الأسرة لصالح وسائل التواصل الاجتماعي التي لم نستطع أن نضبطها ولن نستطيع أن نضبطها.
0: طيب
1: لماذا
0: دكتور؟
1: لأن أبنائي الصغار كل منهم يحمل هاتفه الخلوي،
0: صح،
1: وبيوشعوا أن يلج أي قناة أو صورة وغيرها.
0: طيب دكتور وين دور التعليم؟ إحنا سابقا وإحنا نتعلم منكم قبل، والله صورة المدير لما كان يمشي بالشارع مدير المدرسة والأستاذ كنا يمكن نرتعب نروح للدار. اليوم الموضوع يعني غريب، تشوف المعلم وكأنك يعني تشوف صديقك.
1: خلينا نقول إنه أولا نعلن دائما انحيازنا واحترامنا الكبير لآبائنا وأمهاتنا وكبار السن والناس الأخيار ومخاتيرنا ووجهائنا ومعلمينا ومعلماتنا.
0: أكيد.
1: لنعترف أن كثير من هذا الاحترام ليس قائما على المعرفة والحوار، كان قائما على نوع من العنف الضمني،
0: صح،
1: معلم شرس بده الطالب يكون قالب واحد نموذج واحد يكون هيك، وكثير من السلوكات كانت تعتبر معيبة ينظر إليها في ذلك الحين أنها غير مقبولة اجتماعيا. وقبل شوي كنت بحكي أنه في الأسرة بتعلم المسموح فيه والمنهي عنه، والمدرس والمدرسة امتداد للأسرة،
0: صحيح.
1: الآن كثير من المعارف التي كان يحتكرها كبار السن الذين نجلهم ونحترمهم لم تعد ذات قيمة بالنسبة للأبناء. إذا كنا نتحدث عن المعرفة فالأبناء الآن أسرع في الوصول إلى المعرفة، إذا كنا نتحدث عن العلاقات الزوجية الخاصة فأصبح أبو يسأل الأبناء عن طريق التكنولوجيا يعرفوا كل أسرار العلاقات الخاصة والعلاقات الحميمة مثلا،
0: صحيح.
1: وبالتالي تراجعت عدد أو جوهر وبنية الأدوار التي كان يقوم بها المعلم واقتصرت على التعليم فقط،
0: فقط
1: دون،
0: صح،
1: التربية،
0: صح. طيب
1: التربية لا المعلم مع الاحترام له هو الذي يقود التربية، ولا الأسرة كما كنا من قبل. وسائل التواصل والتكنولوجيا والعلاقات والاختلاط وإتقان اللغات والاطلاع على الآداب العالمية والحريات الفردية جعلت من الأشخاص على معرفة واسعة، لكنها معرفة قائمة على حرية الاختيار. يعني لما كان المعلم بده يحفظك قصيدة لازم تحفظها، لأنه إذا ما حفظت في عليها عقوبة.
0: طيب
1: الآن إذا أنا ابني أو بنتي مش حابة تحفظ قصيدة على سبيل المثال، ما في صيغة إلزامية تضطر إنها هي تمتثل لأمر اللي أكبر منها سنا أو مدرسها.
0: طيب دكتور إحنا اليوم
1: الحريات تغيرت، القانون وحقوق الإنسان أصبحت أكثر حضورا
0: دكتور
1: في الحياة.
0: هل تغليظ العقوبات كافي للحد من الجريمة أم أنه الوقاية أهم من العلاج؟
1: خلينا نحكي علم مش مجاملة. أضعف الحلول هي تغليظ العقوبة. ليش؟
0: ليش؟
1: كل الدراسات العلمية بتشير أنه الضبط الاجتماعي للسلوك له جناحين، جناح داخلي مرتبط في التربية، في الضمير، في الدين، في المنطقة الجغرافية، في الخصائص الشخصية للأفراد، دور المؤسسات المهمة في حياتنا مثل المسجد، مثل الكنيسة، وسائل الإعلام، كل هذول داخليات،
0: صحيح.
1: مقابل كل زيادة إيش؟ العقوبة وهي القوانين. هذا لا يعني أن أي منهما ليس مهما، لكن يجب أن يسيرا معا. لماذا؟ لأن القانون الذي يحدد السلوك هو الاستثناء بالمناسبة أخ بلال، ليس الأصل. الأصل أن مؤسسات المجتمع الدينية والاجتماعية والأسرية قائمة على توجيه الأفراد وحفظ الأمن المجتمعي من ناحية داخلية، ولا لماذا نتحدث وين ضمير فلان؟ ضمير فلان ما بنشوفه، لكن بترجم لنا إياه في السلوك. وين عيال فلان مربيين وعيال فلان أقل تربية؟ ليش مربيين عيال فلان؟ لأنه بيعرف يسلم عليك، بيعرف يحكي معك، بوكل بأدب، بتعامل مع كبار السن بخلق ولسانه دافي، عكس ابن الجيران أو الآخر اللي هو لا يتسم بهذه الصفات. هذه الأمور لا تتعلم من خلال زيادة أو تغليظ العقوبة، وإنما لأن الضبط الداخلي كان ناضجا جراء قيام مؤسسات التربية والتنشئة بأدوارها الطبيعية المتوازنة. والقانون يأتي استثناء لينظم السلوك الخارجي الظاهر، لكن التركيز على أن كل قضية نواجهها علينا تغليظ العقوبة. الآن في مواطن ما في إشارة ضوئية
0: صح،
1: وهو لا يحترم النظام، ما بوقف على الطريق. ليش؟ لأنه ما في شرطي. الشرطي مع تقديره لأدواره أداة ضبط خارجية. لا، أنا بدي المواطن لما يمر ما يلقي قمامة من السيارة على شارع اللي ما بشوفه فيها ناس. أنا وياك بدنا طالب يذهب إلى المدرسة ليقرأ، مش ليأخذ لقب أنه حصل على الثانوية، أو يأخذ لقب دكتورة رمزية أبصر منين اشتراها ومع ذلك مشان يعرض فيها، مش هيك. لا، احنا بنحكي عن منظومة تمثل اختمارا في الأخلاق والآداب والسلوك القويم والحوار بالتي أحسن، هي التي نحتاج إلى تعميقها. وهذا التعميق لا يتأتى من زيادة تغليظ العقوبة، لا، وإنما من تفعيل قيم الحوار بين أفراد الأسرة، تفعيل قيم الحوار في المسجد والكنيسة، وسائل الإعلام أن تكون منفتحة، أن نقبل بعضنا وأن نثمن ونعمق التعددية الواعية والمتوازنة اللي بيعيشها المواطن الأردني في مجتمعه، والحمد لله ضمن إقليم ملتهب. هذه القيم التي نركز عليها في التعليم وفي العلاقات. وفي التالي أقول أخيرا أننا معنيون تماما في أن تسير عملية الضبط الاجتماعي نحو سلوك قويم لكل أبنائنا وبناتنا. نبدأ من الضمير ومن الداخل ومن التربية، ويتمم بوضع محددات للسلوك المرفوض غير المقبول قانونيا، وهي جزء من قيم المواطن ومحددات المواطن المقبول فيها.
0: دكتورنا العزيز، شاكر جدا لك على مدخلتك القيمة، يعني للأمانة حديث جميل معك ومشوق، وإن شاء الله تكون معنا بالاستديوهات في حلقة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. شاكر جدا لك ولتواجدك معنا.
1: الاحترام لكم والتقدير، وحمى الله الأردن وأهلنا الطيبون فيه دائما.
0: شكرا لك. شكرا
1: لكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة مستمعينا لاستكمال حديثنا وحلقتنا المميزة اليوم. الحديث يعني كان قبل شوي مع دكتور حسين محدين، أستاذ دكتور علم الاجتماع في جامعة مؤتم. اليوم معانا ضيف هو المفروض يكون معانا من بداية الحلقة، ولكن ظروف الأزمات تعرفوا يوم خميس أخرته. هذا الضيف أنتم تعرفوه جيدا، هو صاحب قصة، وقصة يعني كل الناس بالوطن العربي كانوا يعرفوا قصة صالح اللي احنا صرنا نسميه اليوم فتى الزرقاء. صالح ظاهرة في ذلك الوقت ولليوم. صالح من الناس اللي تجاوز ما حدث معاه بطريقة جعلته انموذج. الله يا رب يعطيك العافية. كيف حالك؟
1: والله تمام، والله
0: طمنا عنك.
1: والله كله بخير، الله يخليك.
0: ما شاء الله منور.
1: والله من بعدك.
0: الله يقويك يا حبيب. احنا مقدرين ظروف ال ال ال
1: ظروف الأزمات. الله يسلمك ويخليك، يعطيك الصحة.
0: صالح، أول شيء أنت اليوم ما شاء الله يعني بدنا نتجاوز الحديث عما جرى، ولكن هل نستطيع القول أنك في هذه الأيام تجاوزت هذيك المرحلة نفسياً؟
1: أول شيء يعطيك العافية لإلك وللمستمعين اللي عم يحضرونا حاليا. بداية أول شيء هذا السؤال هو ممكن جوابه، خلينا نقول مش هيكون جواب عادي، أو ممكن الأجاب الناس تستغرب منه. ليه؟ لأنه الإشي اللي صار معي أو الحادثة اللي صارت معي لا تعتبر خلينا نقول إشي عادي أو إشي عابر، أو مثلا إشي جزء خلينا نقول بسيط ممكن يعني ما بيأثر على بني آدم بإشي. بس يعني أنا تقريبا أعتبر، أو الناس في يعني بعض الناس تقول لك هذا الشاب مثلا أصلا راح مستقبله يعني.
0: صحيح.
1: بس يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بداية الموضوع نفسه، أنا يعني أنا دخلت المستشفى، طلعت من يعني العمليات، صحيت من العملية أنا راضي.
0: اللهم لك الحمد.
1: خلص بنهاية المطاف الإشي صار. ما في إشي أصلا راح يرجع إيدي، ولا إشي راح يرجع عيني يعني. بس الإشي اللي أبسطني إنه في عيني ربنا سلم لي. هذا إشي أبسطني. مثلا صحيت لقيت يعني كل الناس خلينا نقول عم تحكي باسم صالح، جلالة الملك تبنى قضية صالح، جلالة الملك مين كان صالح يعتبر بهذا الإشي.
0: الخير والبركة.
1: ف يعني صفت الشغلة إنه رب ضرات النافعة. فأنا رضيت فعليا بهذا الإشي نفس اليوم.
0: مدامك أنت رضيت معناته أنت تجاوزت نفسيا
1: 100%. أكيد
0: هو العاقل الجسدي، هذا أمر رب العالمين.
1: 100% بالضبط. يعني أنا لما كنت بالمدينة الطبية بتعرف صدمة وهيك، كان يجيني دكتور نفسي. يجاني أول مرة طبعا طلع الكل من الغرفة، ضليت أنا وياه. طلع إجا تاني مرة حكي لأمي أنا بتعالج نفسيا منه، مش هو بده يعالج نفسيا.
0: الله يحفظك سيدي.
1: فالحمد لله يعني متجاوز هاي.
0: شوف صالح، أنا كنت كاتب أسئلة، أنا ما رح أسألك من الأسئلة أنا كاتبها، رح يكون الحديث ودي معك اليوم يا صالح. شفتك بأكثر من فيديو، أنت أصبحت وبفضل الله تقدم نصيحة للشباب وتقدم علوم الشباب. أنت شو درست؟
1: أنا قانون.
0: قانون. وهذا أمر يعني يمكن يعني كنت لو لو لو قلت لي شو توقع أن راح أقول لك راح تدرس قانون، هذا إشي طبيعي. وأنت اليوم يعني على أعتاب التخرج.
1: 100%.
0: على أعتاب شهر 7. الله يوفقك يا رب.
1: الله يكرمك.
0: أنت اليوم صاحب صوت عالي، درست هذا التخصص لتقول كلمة للشباب. شو هاي الكلمة اللي تقولها؟
1: يعني أنا الدراسة بشكل عام أنا أصلا ما كانت ببالي نهائيا. يعني لما صارت معي الحادث أنا شخص انظلمت. أكيد. بس الظلم هذا الحمد لله لقيت خلينا نحكي مين اللي ينصرني يعني بهذا الظلم. بس زي ما بنعرف في كثير ناس بنظلموا، بس ما في شخص بيكون نصرة لهدول الأشخاص يعني.
0: صحيح.
1: فأنا ربنا ألهمني بوقتها إنه فعلياً دراسة القانون لإلي لسبب واحد بالضبط، لسبب واحد إن أنا أكون نصرة لكل شخص ممكن ينظلم ويلجأ لإلي. فهي فعلياً يعني رسالتي من دراسة القانون إني أنا نصرة لكل شخص مظلوم، وإن شاء الله يعني ربنا إنه يقدرني على هذا.
0: إن شاء الله تكون صاحب رسالة وقادر على تقديم ما تطمح له.
1: يا رب.
0: طيب
1: يا رب.
0: اليوم صالح، أنت اليوم قاعدين نشوف الجرائم تكثر. أكيد. ما بين فترة تختفي ترد ترجع. طبعاً. زي ما نقول تطلع ترند هاي. صحيح. الجرائم ترد ترجع تختفي. واليوم ظهر مطالبات بأنه إحنا وين عن قانون الإعدام؟ ليش ما يتنفذ قانون الإعدام؟ شو المانع اللي يخلي قانون الإعدام غير منفذ بالأردن؟ صحيح. هو غير مطبق، هو في حكم إعدام ولكنه غير مطبق.
1: صحيح. طبعا احنا اخر تنفيذ للاعدام كان ب 2017 تم اعدام 15 شخص.
0: نعم.
1: خلينا نقول بعد سنتين ثلاثه او خلينا نقول خمسه صوت طلق احنا بطلنا نسمع. جرائم خفت بدرجه كثير كثير كثير كبيره
0: كنسب نسب
1: طبعا
0: اكيد
1: نعم موثقه كثير خفت. ليه؟ لانه الشخص يعني عارف انه في عقوبه راح تتنفذ فيها عقوبه الاعدام، وكان قبلها يعني تنفيذ ب 2015 في سنتين يعني 2015 2017 يعني مساء يعني خلينا نقول وقت كثير قليل انه ينفذ بالضبط. نعم. فاحنا حاليا من 2017 ل 2026 تسع سنوات احنا ما نفذنا يعني عقوبه الاعدام حاليا. فصار الشخص خلص بيقول لك يعني ارتكبت جريمه قتل اللي متزايده بشكل كثير كبير، يعني عقوبه الاعدام بالقتل اللي هو القتل مع سبق الاصرار، وحاليا يعني اكثريه الجرائم اللي بتصير بالاردن هي فعليا مع سبق الاصرار يعني. الشخص بنحكم اعدام عليه، ما بتنفذ حكم الاعدام، ما احنا يعني احنا كاردن اتفاقيه منع الاعدام احنا مش موقعين، احنا طرف فيها،
0: احنا مش موقعين
1: على البند اتفاقيه منع الاعدام، احنا مش موقعين عليه.
0: شو المانع؟
1: ما في مانع، ما في ضغوط دوليه، ما في خلينا نقول شيء بيمنع.
0: طب احنا ليش كنا نوقف ونقول احنا هل نحن نتعرض لضغوطات دوليه لمنظمات لا. تفرض علينا عدم لا. مقابل مشاريع مقابل كذا؟
1: احنا هذا الشيء
0: كان تفكيرنا
1: يعني هذا الشيء اللي كل الناس بتفكر اصلا يعني، بس هو فعليا يعني الواحد بس بعد ما يتعمق بهذا الشيء البند اللي بهاي الاتفاقيه الاردن اصلا مش موقع عليه يعني عامل عليه تحفظ.
0: حلو.
1: تمام. فانه ما في ما يمنع من انه.
0: طب انت بوجهة نظرك شو السبب؟
1: هسه بوجهة نظري السبب انا عنوان بحثي كان وقف تنفيذ عقوبه الاعدام بالاردن.
0: جميل.
1: دورت يعني طريقة كثير كثير كبيرة إني ألاقي سبب يعني يكون في توقيف فعليا ما في. أسأل إيش اللي فعليا اللي بيخلي الناس ضلها تفكر، وبوجهة نظر الإيش اللي بيزيد الجريمة إنه ما في حدا خلينا نقول من المسؤولين عم بطلع وبيوضح ليش
0: الناس.
1: الأردن عامل وقف تنفيذ لعقوبة الإعدام يعني مثلا وزير العدل أوكي مثلا هو إله يعني خلينا نقول يعني تدخل بسيط بسلطة قضائية مثلا، بس انه يعني ما في يعني ما في حدا بيطلع بيوضح انه مثلا الاعدام ليش يعني مش موقع. طيب. مثلا لا حدا من الرئاسة، فما في سبب يعني. ما
0: طيب صالح انا بدي اسالك شوي بعيدا عن هذا الموضوع. أوكي. انت اليوم تشعر حياتك اختلفت للافضل يعني؟ يمكن هذا السؤال يستغربه او نوعا ما للأسوأ يعني. انا شايف في جوانب اخرى انت اشتغلت حالك بيها، يمكن لا قدر لو ما صارت الجريمه يمكن ما تتحول هذا التحول.
1: بس انا حتى يمكن يعني سؤالك استغرب منه جوابي،
0: والجواب برضه حيكون غريب. نعم صحيح.
1: انا في بعض خلينا نقول المقابلات حقول اوجه كلمه لهذول الاشخاص قلت لهم شكرا. ليه شكرا؟ لانه انا ما يعني ما اعتبرت الاشي اللي عملوه مضره ليلي،
0: هو نقله نوعيه في حياتك
1: 180
0: رغم
1: درجة.
0: انه غير مقبول
1: بالضبط
0: يعني.
1: 180 درجه. انا بني ادم الحمد لله ما اخذت الاشي اللي صار معي كعائق او كانه حياتي وقفت بهذا السبب، بالعكس يعني انا عملت تغيير بحياتي 180 درجه، مش بس حياتي، انا حياه اهلي،
0: حياه كثير ناس
1: بالضبط. فانه انا يعني بعتبر حياتي حاليا افضل من
0: افضل
1: من قبل. خلينا نقول من جوانب خلينا يعني ندراسة، خلينا نقول مثلا تسهيلات، أمور كثير يعني ممكن نحكي
0: صحيح.
1: كانت أفضل يعني من قبل، بكفي أنه صالح كان زيه زي حدا ما كان.
0: اختلفت حالة النضوج، حالة الوعي صحيح. اللي عندك اختلفت. اليوم أنت تطلع للحياة من منظور مختلف. ما أعتقد كنت ناوي تدرس قانون قبل، يمكن ما كنت ناوي يمكن
1: ولا كنت أدرس. أنا كنت بشتغل، كان عندي بسطة أحذية أوروبية ببيع عليها، طموحي كان يصير عندي محل بس يعني لا كنت مثلا اطلع ايش بصير مثلا بالاردن، مفيش خلاص يعني طموحي واحد
0: بحال.
1: بس طموحي واحد يصير عندي محل فقط، لا اكثر ولا اقل يعني. بس
0: اليوم انتقلت من موضوع انك تفكر بنفسك لتفكر بمجتمع كامل.
1: 100% صحيح.
0: فأحد ابيات نزار قباني كان يقول شكرا لجرح كانت فيه صحوتي او غيرت حياته. طبعا هذا الاشي احنا ما ان شاء الله انه ما يصير هذا الموضوع، ولكن كانت سبب في انه تتغير حياة صالح. انا اعتقد انها للافضل للافضل، وان شاء الله يا صالح انك تكون سبب ايضا بتغيير حياة
1: بإذن الله بإذن
0: الله. ناس كثير
1: ان شاء الله باذن الله.
0: طيب اليوم الشباب الله. قدامك شو توجه رسالة لهم؟ شو توجه رسالة للناس اللي تعرضت لمثل هيك امور ولكن ما قدروا يطلعوا يتحدثوا؟
1: بنهاية المطاف احنا كلياتنا بتصير عندنا ظروف، انا عندي ظروف، انت عندك ظروف، بس الفكرة انه كيف الشخص بتعامل مع هاي الظروف. يعني الافضل ان انا كشخص اي ظرف يعني بصيبنا واي ظرف انا بتعرض له، هذا الظرف انا احوله دافع لإلي، على اساس ان انا فعليا اخلق مني شخص جديد.
0: شخص جديد
1: بالضبط، يعني مش ان انا خلاص يعني صار معي هذا العائق اوقف هنا انا اقعد وانتهى حياتي، لا بالعكس. انا بشبه الحياه زي الساعه والشخص البطاريه، اذا انت مثلا شلت البطاريه من الساعه بتوقف، بس طول ما هي موجوده طلع تلف. وانت نفس الاشي، يعني طول ما انت ماشي بالحياه وطول ما انت عم تعطي حالك حافز وتكمل تعمل أشياء يعني أنت نفسك يعني ما بتتوقع. أنا كصالح مرات تمر علي أوقات بستغرب من حالي أنا كيف عم بعمل هيك إشي، يعني بس إنه الشخص طول ما بده الإشي بيعمله. يعني
0: طيب اليوم أنت لإيش تطمح لقدام كمان؟
1: أنا يعني أنا مش طموحي طبعا محامي،
0: أكيد
1: كل الاحترام طبعا، بس أنا بطمح أول شيء للمعهد القضائي إذا ربنا أكرمني.
0: آه طبعا.
1: ودخلت المعهد القضائي. ثاني شيء إذا ربنا أكرمني أكثر، أنا البلد هاي وقفت معي، دعمتني خلينا نقول بكل وسائل الدعم، إلي حق رد هذا المعروف او هذا الدعم.
0: حابب ترد
1: بالضبط باي صوره من الصور، يعني ان كانت بوظيفتي اللي انا راح ان شاء الله باذن الله يعني انا اكون فيها، او بنحط بمكانه خلينا نقول تخدم فعليا البلد هذا، فان شاء الله انه يعني اكون طيب بمنصب انا بستاهله يعني.
0: يا ان شاء الله يا رب. صالح بدي اسالك سؤال اخير، الشباب اللي اليوم ماشيين طريق يعني آسفين على المصطلح هذا الزعرنة البلطجة العنف، الشباب اللي شايفين انه هذا هو حياتهم المستقبلية، هذا هو طموحهم، اللي ماشيين على خطى الناس اللي أذتك، هذول الناس إذا بدنا نتحدث معاهم بس بإطار نصح شو نحكي لهم؟
1: ممكن نقول لهم انه يعني انا يعني اي حدا مثلا بسألني هذا السؤال بقول له آخرة هذا الاشي الاشخاص هذول وانا عملوا معي هذا الاشي محكومين اعدامهم حاليا، راح يتنفذ حكم الاعدام ان كان مش هسه لو قدام مش بس حيتنفذ، يعني اول عن اخر راح يتنفذ. اذا انت كشخص بتشوف مستقبلك انك حبل المشنع معدوم، ممكن ان انت شايف هذا الاشي عادي، بس بنهاية المطاف في ناس تانية لا هي يعني عندها احلام عندها طموحات، بس خلينا نقول ممكن الظروف بتحكمهم يعني، بس الفكرة انه يعني دايما فكر بالحواليك اول اشي، بعدين فكر انت بنفسك. ممكن اذا انت نفسك ما يعني ما بتفرق معك خلينا نقول، بس انه الحواليك كثير يعني بهم. صحيح. يعني بالضبط، فانه انت كمل بحياتك بالطريقة اللي انت فعليا او انه الناس اللي بتشوفها خلينا نقول مناسبة يعني. بس
0: الله يقويك. يعني كنت معانا ضيف مميز وعزيز، كنا حابين نكون تكون معانا موجود اكثر، ولكن تعرف برنامج من الساعه 8 للساعه 9، فاحنا نشكرك جزيل الشكر على جيتك وتحملت عناء الجيه علينا. نشكرك ونشكر اخونا اخوك اخوك كل الشكر له ايضا، كمان نشكر الاحبه والاخوه اللي موجودين معانا بالاستوديو، تحياتنا لكم على جهودكم. يعني كنا معاكم في حلقه مميزه تحدثنا فيها عن الجريمه، كان معنا ضيف الدكتور حسين محادين، دكتور علم الجريمة والاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة، وأيضا كان معنا الأخ صالح يعني الغني عن التعريف للحديث أكثر عن هذا الموضوع. تحياتنا لكم، نلتقي على الود والخير والمحبة في حلقات قادمة. إلى اللقاء.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد المئة اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد المئة هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل عرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة، فإني قريب. وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته

0: بكل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عين بدون يا الداعي لا، برضو للتقرب. الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هو الغني، نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا. الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم، شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد، اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم. فالآن باشروهن، أحللته لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش واحد يجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول أنا لم شايف الأبيض والأسود. يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إن الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف، ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 90. كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الحديث 991. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زينة نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الحديث 992. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. الحديث 993. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. الحديث 994. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. باب من لم يبال من حيث كسب الحلال. الحديث 995. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر. الحديث 996. عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة. الحديث 997 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: استأذنت على عمر فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا، فرجعت ففرغ عمر، قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاني فقلت: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهبت بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق. باب من أحب البسط في الرزق. الحديث 998 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. الحديث 999 عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. الحديث 1000 عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. الحديث 1001 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. استعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026، حاملا معه أحلام الأردنيين وطموحات جيل نجح في كتابة إنجاز غير مسبوق للرياضة الأردنية. ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على النتائج داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى كونها فرصة استثنائية لتعزيز حضور الأردن على أكبر منصة رياضية عالمية وإبراز هويته الرياضية والثقافية أمام الملايين حول العالم. ومع هذا الإنجاز التاريخي تبرز تساؤلات حول حظوظ النشامة في المنافسة وإمكانية تحقيق مفاجأة جديدة، إلى جانب كيفية استثمار الحدث وطنيا واقتصاديا وسياحيا. كما يفتح التأهل الباب أمام نقاش أوسع بشأن إدارة هذا الإنجاز وتسويقه، في ظل آراء ترى أن الأردن لم يوظف حتى الآن هذه الفرصة بالشكل الذي يواكب حجمها، سواء إعلاميا أو سياحيا، بما يعزز حضور المملكة عالميا ويواكب رحلة النشامة نحو المونديال. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد الياض. أرحب مباشرة بالمحلل الرياضي خالد الخطاط. مرحبا بك سيد خالد، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ، الله يحييكم. مساء الخير لحضرتك ولسائر المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ خالد، كيف يمكن تقييم جاهزية المنتخب الوطني قبيل انطلاق منافسات هذه البطولة، خاصة بالنظر للبطولات أو للمباريات الودية التي قام بها المنتخب مع سويسرا وكولومبيا؟
1: يعني في البداية منتخبنا بيشارك في أكبر تظاهرة كروية عالمية، وهذا يعني إنجاز تاريخي للنشامة في ظهورهم الأول في بطولة كأس العالم، فبالتالي أعتقد أنه المنتخب حقق الإنجاز، وهذه رسالة للجمهور الأردني إنه إحنا الآن حققنا إنجاز بوصولنا للمونديال. لازم نعترف إنه المنتخبات اللي بتلعب في مجموعتنا أكيد هم أفضل منا، من خلال تصنيف، من خلال النتائج التاريخية، بتحكي عن النمسا، بتحكي عن الجزائر، بتحكي عن الأرجنتين. فبالتالي إحنا رايحين على المونديال زي ما حكى سمو الأمير علي، بدنا نستمتع في المونديال، نلعب أمام كل الإعلام العالمي. فبالتالي هذه مثل هذه التصريحات بتشيل الضغط عن اللاعبين، وبالتالي ممكن تتحقق المفاجأة بالوصول للدور الثاني. لعبنا مباراتين وديتين أمام سويسرا وأمام كولومبيا، أكيد هذول المباراتين بيحاكوا مباريات المونديال، دخلنا أجواء المونديال من خلال هذول المباراتين، وبالتالي أعتقد الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب وصلت للمستوى المطلوب على أمل تحقيق المفاجأة بالتأهل للدور الثاني. أكيد على المنطق وعلى الورق المنتخبات اللي بنلعب معها أفضل منا كإنجازات، لكن روح النشامة هذه اللي إحنا بنراهن عليها إنه إحنا نوصل للدور الثاني، والفرصة متاحة لأنه إحنا بنحكي عن 4 فرق في المجموعة، أول وثاني يتأهل بشكل مباشر، وهناك فرصة لأفضل أفضل ثالث في أنه يتأهل للدور الثاني. ففرصة المنتخب موجودة، وإن شاء الله بجهود النشامة وبالدعم الرسمي والشعبي نستطيع الوصول لهذا الإنجاز.
0: نعم، وبالتأكيد يعني كما تفضلت معنا بطل العالم معنا في المجموعة ذاتها. طيب، من وجهة نظرك أستاذ خالد، هل يستطيع النشامة صناعة مفاجأة كما فعلت منتخبات عربية وأسيوية في نسخ سابقة؟ الظروف يعني تساعد على صناعة مفاجآت؟
1: أعتقد الظروف ممكن تقود المنتخب للنشامة، لأنه الآن إحنا بنشوف الدعم الشعبي والدعم الرسمي. يعني مجرد تواجد سمو ولي العهد مع المنتخب في أمريكا وحضوره للتدريبات، هذا حافز معنوي كبير. هذا يعني إذا حد من اللاعبين بعرف كمية الراحة اللي بيشعروا فيها، يعني أعلى هرم في البلد بيقول لك العب واستمتع، احنا معك، كل الشعب معك. فبالتالي هذا بيشيل الضغوط عن اللاعب في المباريات. فلما انت كلاعب تكون مهاري وتكون جاهزيتك البدنية متميزة وما عليك ضغوط، فانت راح تبدع في الملعب، وهذا املنا في المنتخب انه بيلعب بدون ضغوط. الكل او كل التوقعات العالمية مثلا تستبعد تأهل منتخبنا للدور الثاني، فبالتالي هذا بيعطيك فرصة انه انت تدخل التحدي وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية ممكن تقودك للدور الثاني، يعني فوز في مباراة من اصل 3 بيأهلنا للدور الثاني، يمكن تعادلين في مباراتين ممكن يأهلنا للدور الثاني، واعتقد الامور يعني جيدة. مباراتنا امام سويسرا طبقنا فيها المطلوب كبروفا لمباراة النمسا اللي راح تكون يوم الاربعاء الجاي،
0: نعم
1: مباراتنا امام كولومبيا حاكت مباراة الارجنتين، فاعتقد الامور يعني فيها نوع من الجاهزية الفنية والبدنية على امل انه يتجسد هذا على ارض الواقع في المباريات، حتى انه نحقق الاعجاز انا بسميه في التاهل للدور الثاني،
0: إن
1: وبغض
0: شاء الله.
1: النظر عن النتائج. انا بحكي يمكن بلسان حال كثير من الناس، احنا مبسوطين بالمنتخب في مشاركته التاريخيه، بنتطلع لهذه المشاركه، بنتطلع على وجود لاعبين امام ميسي ورفاقه الارجنتين، امام النمسا، امام الجزائر، المنتخب العربي المتميز.
0: نعم، طيب يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الأستاذ خالد، وبالتأكيد الحديث يستمر عن هذه المشاركة التاريخية للأردن في نهائيات كأس العالم، وأيضا الترقب والحماس يزداد شيئا فشيئا مع اقتراب المباراة الأولى للمنتخب. عاد الاتصال مع الأستاذ خالد، يعني بحديثنا عن إمكانية التأهل للدور الثاني والعبور من المجموعة، ما أبرز التحديات في هذا الجانب، وأيضا كيف يمكن تقييم تجربة المدرب حتى الآن مع النشامة؟
1: للأسف يعني أبرز التحديات اللي بتواجه المنتخب هي تعدد الإصابات، عندنا إصابات مؤثرة في المنتخب ومؤثرة جدا، يعني لاعب بحجم يزن عماد أعتقد صعب تعويضه في المونديال، لاعب مهاجم متميز، غياب عصام السميري، غياب إبراهيم صبرا، أدهم القريشي، يعني كلهم هذول لاعبين مؤثرين، لكن أعتقد المدير الفني الكابتن جمال سلامي خلال فترة المعسكر الأخير اللي صار في عمان والمباريات الودية، المباراتين أمام سويسرا وكولومبيا، حاول إنه يعوض غياب هذول اللاعبين بواجبات محددة للاعبينا اللي شاركوا، وأعتقد إنهم راح يكونوا على قدر المسؤولية. ممكن التحديات يعني الملاعب، يعني ما أعتقد إنه نسخة المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكان راح تكون الأبرز، أنا أعتقد ممكن تكون النسخة الأسوأ لأن الظروف كلها غير مؤاتية لتنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم. بنشوف التعقيدات، قوانين الهجرة الأمريكية اللي حدت من وصول عدد كبير من الجماهير في العالم للولايات المتحدة، بنشوف القبضة الأمنية في التفتيش، يعني أشياء يعني حقيقة يندلها الجبين لما تشوف أنت نجوم عالميين بتعرضوا للتفتيش بشكل يعني بشكل غير لائق، لما تشوف لاعبين نجوم عالميين بنحجزوا في المطار لساعات طويلة التحقيق معهم، لما تشوف حكم مونديالي زي الحكم الصومالي يمنع من دخول الولايات المتحدة رغم أنه هو موجود ضمن قائمة الحكام، فكل هذه السلبيات والمؤشرات بتوحي أنه ما راح نشوف مونديال بحجم المونديال اللي شفناه في قطر 2022.
0: نعم،
1: كل هذه تحديات لكل المنتخبات، واحنا منتخبنا للتحديات هي ابرزها الغيابات والاصابات اللي عانينا منها، لكن يمكن الشارع الرياضي كله ثقه بتواجد اللاعبين الان الموجودين في صفوف المنتخب على امل انهم يحققوا المفاجاه ونقدم اداء مشرف في المباريات الثلاث.
0: نعم، ماذا عن المدرب؟ ويعني ايضا امالنا في الاداره الجيده والاستثمار الجيد لعناصر النشامه المتواجدين في المونديال.
1: احنا بنملك يعني جيل كروي متميز، جيل له بصمته، صار في بيناتهم تجانس من خلال النتائج الايجابيه في كاس اسيا 2023 وحلولنا في الوصيف ثم بطوله كاس العرب ثم مباريات التاهل للمونديال، فصار انسجام كبير وهذا بنراهن عليه انه يعني يعوض الفروقات الفنيه بين المنتخبات اللي راح نلعب فيها، نلعب امامها زي المنتخب الارجنتيني، يعني منتخب معروف، منتخب عالمي، منتخب يحتل المركز الثالث على الصعيد العالمي، فبالتالي انت ممكن تجاريه باللياقه البدنيه، يمكن جري بالعزيمة والحماس. فأعتقد أنه المدير الفني استفاد من المباريات الودية الأخيرة ووضع يمكن باله الآن التشكيلة اللي راح تلعب أو راح تظهر في أول مباراة أمام النمسا، وأيضا طريقة اللعب. يعني اللي بيلاحظ في الأمور الفنية في مباريات سويسرا ومباراة كولومبيا، المدرب لعب بطريقتين مختلفات، طريقة لعب يعني الأولى مختلفة عن الثانية، وهذا بعطي مرونة تكتيكية للمدرب أنه يتعامل مع المباريات بحسب مسارها. يعني أنت ممكن تلعب بطريقة بداية المباراة وخلال المباراة تغير بحسب الفريق الثاني وبحسب
0: نعم.
1: قوته وبحسب طريقة لعبه أيضا.
0: طيب أستاذ خالد، من جانب التغطية الإعلامية، بعض المراقبين يقولون أن هناك تقصير إعلامي في تغطية المشاركة الأردنية في المونديال، هل تتفق مع هذا القول؟
1: بالتأكيد هناك تقصير كبير. يعني حدث بحجم المونديال ما في وفد إعلامي موجود يغطي المنتخب. يعني شو بدنا أكثر من إنه نوصل للمونديال حتى نغطي؟ مش معقول إنه إحنا كإعلام نستقي معلومات المنتخب الوطني من وكالات الإعلام الأجنبية. مش معقول ما في وفد إعلامي متواجد مع المنتخب يغطي كل تفاصيله. مش معقول ما في إعلامي ممكن يفيد الزملاء الإعلاميين في الوسائل الإعلامية.
0: نعم، طيب أيضا، نعم تفضل أستاذ خالد.
1: سامع أستاذ؟
0: نعم
1: مش معقول ما يكون مش معقول ما يكون في مؤتمر صحفي لمنتخب وطني يكون واحد أردني أو اثنين أردنيين فقط. هذا الحدث كان يستدعي أن يكون جيش من الإعلاميين. إحنا متابعين منتخبات عالمية لما يروح على حدث عالمي أو حدث قاري بأخذوا جيش من الإعلاميين حتى يغطي أخبار المنتخب. الشارع الرياضي تواق لمعرفة كل تفاصيل المنتخب، وين بتدرب، كيف بتدرب، بده صور، بده مقابلات، بده يعرف كل التفاصيل المتعلقة في المنتخب. الآن إحنا ما في عندنا ولا إشي من هذا الجانب. في تقصير من اتحاد كرة القدم، في تقصير من اتحاد الإعلام الرياضي، في تقصير أيضا من الحكومة. هذه مشاركتنا في المونديال ليست فقط مجرد كرة قدم، هي مفروض تكون ترويج سياحي اقتصادي ثقافي لعاداتنا وتقاليدنا. هذه فرصة تاريخية، كل الإعلام العالمي موجود الآن في
0: نعم.
1: المونديال، فكان لازم نستثمرها بشكل أكبر من خلال الإعلاميين، لكن للأسف الأمر
0: طيب،
1: صعب جدا
0: يعني
1: في هذه
0: هذا
1: المرحلة.
0: الغياب للتغطية الإعلامية والإعلام الإعلاميين الأردنيين، كيف سيكون تأثيره بالمقابل سيد خالد؟
1: احنا بنتمنى انهم الاتحاد والحكومه يتداركوا هذا الموضوع. يعني لسه اليوم انطلاق كاس العالم، لكن ما اعتقد ما في بوادر. هذا راح ياثر علينا كثير. يعني احنا كمنتخب اوكي بنلعب بكاس العالم، كل الاعلام العالمي بيراقبنا، لكن احنا عندنا اهداف. احنا ليش ما ننقل الثقافه الاردنيه من خلال المنتخب، من خلال وسائل الاعلام الموجوده حول المنتخب. لو كان في اعلام اردني رسمي موجود في المونديال، كان انت كحكومه ممكن تمرر الاشي اللي بدك اياه بسلاسه وسهوله. انت ممكن تروج للبتراء والبحر الميت، ليش لا؟ هذه فرصتك ايضا، فرصه للعادات والتقاليد، فرصه لتنشر الافكار الاردنيه في حدث عالمي. لكن غياب الاعلام راح ياثر في هذا الجانب، وراح ياثر في تغطيه اخبار كره القدم والمنتخب الوطني ايضا.
0: نعم إن شاء الله، يعني كل التوفيق دائما للنشامة، وكلنا أمل بالتأكيد بأداء جيد، أداء نفتخر به ونحن نفخر بهم على يعني جميع الجهات بوصولهم وجميع الأحوال بوصولهم إلى هذه البطولة إن شاء الله. أشكرك كل الشكر على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المحلل الرياضي خالد الخطاط، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا في هذا اللقاء بصحبة الداعية المهندس نضال البزور وعبر أثير إذاعة حياة FM، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، تحية لك.
2: كرامكم الله دكتور،
1: ربي يحفظك ويرعاك، ومازلنا معك نتحدث بين جنبات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا أن نتدبر آياته. وأحببت أن أبدأ معك الحديث في هذا اللقاء، هل يستطيع كل إنسان، كل منا، أن يتدبر

0: الكتاب العظيم.
1: أكرمكم الله دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن أوامرنا مع القرآن الكريم تتعدى حدود المكلفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن، هو يقول عن نفسه أنا أمرت أن أتلو القرآن. فأنت تتلو يا أيها الإنسان، تتلو تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر شيء والتفسير شيء آخر. التفسير يحتاج إلى علوم الآلة، علوم عقلية وعلوم نقلية.
0: جميل.
1: علوم العقلية تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى النظر، الإبحار، خبرة. هذا القرآن فيه علم، فيه فضاء، فيه شمس، فيه قمر، فيه كواكب، فيه زروع، فيه ثمار، فيه هندسة زراعية، فيه سياسة، فيه اقتصاد. فتحتاج إلى علوم دنيوية، وتحتاج أيضا إلى علوم ربانية أنزلها مع القرآن، علم التنزيل وعلم مثلا المجمل المفصل، علم كذلك السور، مكي مدني المتشابه وهكذا. هذه علوم وقفية، وهناك العلوم علوم الآلة نوعين، علوم قرآن وعلوم حياتية. هذا نقول له تفسير، أنت تريد أن تفسر القرآن، هذا للمختصين.
0: نعم.
1: يملك علوم متعددة، لكن التدبر أن أعيش أنا مع الآية. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يتطلب منك لتتدبر هذه الآية أن تكون صاحب علم كثير، تحتاج أن تعيش هذه الآية. من عمل صالح، قانون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحتاج أن تتدبر الآيات مثلا لمرت معنا في الحلقة الماضية في سورة القصص، في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. تحتاج الأنثى البسيطة بعلمها لكن التي تريد أن تطبق أن تعيش هذه الآية وأن تتدبرها. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. المرأة لابد أن لا تخالط الرجال بغير حاجة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تحتاج أن تتدبر كيف تكلم معها موسى إن كنت رجلا. قال ما خطبكما يا صبي، لا كلمتين، ما خطبكما، الكلام على قدر الحاجة. ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبرروا له لو هيك في عندك علامات استفهام، طب انتوا ليش هون؟ ما كلهم شباب، انتوا ليش هون؟ وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يا اختي إن شاء الله مش محتاجين إشي، أي إشي ثاني، هي رقم تليفوني إذا احتجتوا أي إشي ثاني. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أنت لا تحتاج إلى تفسيرنا، تحتاج أن تعيش القرآن، أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون ثم تولى إلى الظل. شوف القيم في هذه الآية، لا تحتاج أن تغوص في المعاني كثيرا. بعدين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت يا أبت استأجره.
0: قالت إن أبي يدعوك.
1: إن أبي يدعوك مش أنا. شوف مثلا هذه الآية، تفضل عنا الكلام مني، لا أنا ما بزبط أدعو رجل، بصير أعزم صاحبتي تعزمني في الجامعة عندكم الـMEU مثلا على فنجان قهوة، يعني إن أبي يدعوك تفرق. والله أنا عزميتك على فنجان قهوة بتفرق، أنا عزميتك اليوم عنا على البيت بيفرق، أنا عزميتك على المطعم تفرق، والله أخوي حاب يشوفك، أبوي حاب يشوفك. إن أبي يدعو، مش مني أنا ما بطلع لي أدعو، بتقلل من حياء المرعى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت خدمتنا بس أبوي تدبر.
0: جميل.
1: بس أبوي حابب يكرمك. وأجا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ففكرة أن أتدبر القرآن شيء وأن أفسر القرآن شيء آخر، مطلوب من أهل العلم أن يفسروا القرآن، مطلوب منا نحن العوام أن نتدبر القرآن.
0: طب جميل، الله يبارك لك بأنتوا العوام.
1: الله يبارك لك
0: أنا مقصدي اليوم عم بنبري للناس أشخاص بمسكوا المصحف أو بمسك الآيات وبلش يربط ويشبك، وهاي الآية مقصود فيها كذا وهاي الآية فيها كذا، ويحاول هو يعني مش أقول يدعي، هو يقول أنه يتدبر القرآن. لكن إذا دخلنا في تفاصيل الحديث نرى أنه يفسر القرآن. كيف أنا كمتلقي كجمهور عام بدي أفرق ما بين التدبر والتفسير؟
1: التدبر أني أنا بدي أعيش الآية وأسقطها على واقعي بس.

0: ما إني دخل في مآلات الآية ومعنى الآية هيك، والآية بتقول لي إنه أسوي 1 2 3، هذا صار اسمه تفسير، ومرات صار اسمه تأويل. إحنا مرات بنتأول القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأنت بدك تيجي تأول القرآن مش شغلك، والله إنه هاي الآية ما قالها معناها هيك مش شغلك مش قضيتك، بس هاي الآية والله أنا عشتها، هاي الآية والله أنا حاولت أنزلها على واقعي، حاولت أنا أفهمها إشي ثاني. فإني أصير أعطي مآلات الأمور في الآية مش شغلي، أصير أكشف حقائق الآيات برضو مش شغلي. يعني بتتذكر في أحداث 11 سبتمبر، على فكرة هذا تاريخ زواجي، فأنا بحكي 11 سبتمبر 2021، بحكي مش 2021 2001 بحكيش عن أحداث سبتمبر 2011 زواجي.
1: الله يبارك
0: لك. فهناك بعض الناس جاب آية مثلا سورة التوبة،
1: نعم، جرف انهار فانهار به،
0: بدأ الآية، لا أنت مين حكى لك هيك، لا هذا الوضع مش هيك. فأنه أصير أقول مآلات الآية هيك، والآية هي تعني هيك، وهاي الآية تنطبق هون، وهاي هذا إشي، وإني أصير أقول والله أنا بدي أفهم هاي الآية إشي ثاني.
1: جميل جدا، الله ينفع فيك ويبارك لك. إحنا نكمل في سياق حديثنا معك في سورة القصص. نعم،
0: كنا قد توقفنا وحضرتك سألتني آخر الحلقة عن شاطئ الوادي الأيمن.
1: نعم،
0: في عنا الوادي الأيمن في القرآن الكريم، ورد في هذه السورة، ورد في سورة طه، في سورة مريم، من جانب الوادي الأيمن.
1: نعم،
0: لكن شاطئ الوادي الأيمن الشاطئ تختلف، والشاطئ المتبادر إلى الذهن كنا في الحلقة الماضية أنه لازم يكون بجنب بحر.
1: بالضبط، وبعدين قال لي أبو رياش بيقول لي في بحر أصلا بسيناء.
0: قد يكون موجود، قد يكون، لكن الشاطئ في معناها في اللغة هو الجانب. سواء كان أصلها في اللغة العربية الشطأ.
1: نعم،
0: شطأ في القرآن الكريم يعني مكرورة هذه الآية، وحتى الأصل مثلا شاطئه، يعني يخرج الفسيلة، النخلة الفسيلة التي تخرج بجانبها تسمى شطئ لها، شطئ لها من شطئه في القرآن الكريم.
1: نعم،
0: فهي الفسيلة اللي بجانبها الشاطئ، إذن الشاطئ هو الجانب.
1: جميل،
0: فسواء كان بجنبه بحر أو مش بجنبه بحر، فأنت بجانب شاطئ الوادي، يعني أنت بجانب الوادي. هل هذا الوادي فيه مي؟ فيش فيه مي، إشي ثاني.
1: نعم،
0: يعني مش لازم.
1: موقع جبل الطور، بنحكي عن
0: الجانب.
1: سيناء مصر،
0: الطور معروف، الطور في مصر.
1: نعم،
0: سيناء معروفة، المكان أكثر مكان مذكور في القرآن الكريم، ليس له نظير في القرآن إلا بيت المقدس. ليس له نظير، أكثر مكانين مذكورين الطور وبيت المقدس في القرآن الكريم، ليس له نظير الطور في القرآن الكريم من ناحية عدد الذكر، إلا الأرض المقدسة المكنة بها بيت المقدس. فهو الطور المعروف لدينا من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ إيش ووادي إيش؟ هو الجانب الأيمن للوادي، أي وادي اللي كان يقف عنده موسى. أيمن بالنسبة لإيش؟ شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، فهو الجانب الأيمن للوادي.
1: نعم،
0: الوادي الأيمن. جانب الوادي الأيمن، الوادي الأيمن، الأيمن تابع لإيش؟ نعتا للوادي.
1: الوادي، نعم.
0: فهو يقف بجانب الوادي الأيمن، فهو يقف على يمين الوادي.
1: جميل جدا،
0: تمام. نعم، هل بجانب ماء؟ ماء مش ماء، شيء
1: في البقعة المباركة من الشجرة، في شجرة كان هناك
0: شجرة، القرآن بحقق أنه في شجرة. نعم،
1: تمام. وأن ألقي عصاك. الآن قلت لك أنا بدأت المعجزات، قلت لي استنى شوي استوب، لسه ما بلشناش معجزات.
0: نعم،
1: وأنا هنا اللقاء في ذاك.
0: نعم، المعجزة أنا قلت لك أرى أنها مش معجزة،
1: مش معجزة
0: بتعريفي للمعجزة. نعم، المصطلح الاصطلاحي اللي بدي أقوله الآن.
1: نعم،
0: المعجزة هي خارقة يجريها الله على يد نبي.
1: نعم،
0: ليؤمن به قومه.
1: جميل،
0: ما كانش مع موسى حدا،
1: بس مو بعد شوي راح تصير هاي الأداة،
0: بعد شوي بصير اسمها معجزة.
1: الآن مش معجزة لسه،
0: بتعريفي أنا.
1: جميل، تعريف إجرائي هذا،
0: خالق
1: جميل.
0: خالق جميل. يجريها الله على يد نبي.
1: نعم،
0: ليؤمن به قومه.
1: نعم،
0: فإذا عرفنا هذا التعريف خلصنا من خلاف.
1: جميل جدا،
0: تمام.
1: وأنا ألقي عصاك، الآن في هاي الحالة هل تحولت العصا إلى أفعى هون؟
0: فلما رأها تهتز، مش شرط ما أعطاناش أنها أفعى أو مش أفعى،
1: كأنها جن.
0: بالضبط، هو يعني هو العصا الأصل تكون ثابتة.
1: صحيح.
0: طب تهتز كأنها من أعمال السحر. هل هو خيال؟ هل هو لأنه كان مشتهر في عصرهم إن السحر موجود. فلما رأها تهتز ده هذا مش سحر، طب ممكن يكون جن. بدأ موسى عليه السلام يحلل. التحليل هون لمين؟ في قرارة نفسه، ما جرى في المونولوج الداخلي لموسى عليه السلام يظهره الله عز وجل لنا هنا.
1: جميل جدا،
0: كأننا نعيش الحدث.
1: تمام. الأمر الثاني، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إيش يعني؟
0: الجيب اللي هو الجانب،
1: الجانب اللي هو الداخل،
0: يضربنا
1: يعني
0: عليهن من جيوبهن. الجانب اللي هو هذا كله اسمه جانب. ادخل مثلا يدك في جيبك في صدرك. تمام، تخرج بيضاء من غير سوء.
1: شو يعني شو الفكرة؟ أنا آسف يعني.
0: الفكرة موسى عليه السلام ابن صحراء اللي بعيش أنا آسف بالصحراء، إيده مش هتكون دائما يعني زي ما بيضاء. إحنا بنشوف هتكون مشتعلة بالنار، هتكون لا، أنت قد يصيبك ما أصاب الإنسان من الصحراء. طب بدك هذا اللي شفته يروح
1: يزول.
0: معجزة، تفضل حطها مشان تعرف انه الان في في في شيء خارق للعادة سيصيبك يا ايها النبي،
1: لانه هاي المعجزة ما ظهرت بعد ذلك.
0: لا
1: يعني
0: لا.
1: يعني فقط آنية كانت.
0: اذا ما يؤكد ما اقوله انه هي مش معجزة، هي خارقة يجريها الله على يدي موسى حتى يستقر عند موسى عليه السلام.
1: أنت الآن مقبل على مرحلة جديدة من الدعوة. من
0: جبريل عليه السلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي فضمه إلى صدره، هل هذه معجزة؟ بالتعريف اللي أنا عرفته لا، ما فيش حدا آمن بنزول جبريل في ذلك الوقت.
1: يعني هو سبحان الله، شوف الآية مباشرة، فذاني كبرهانان من ربك، مش إلك، إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه،
0: أنت انطلق بهما إلى فرعون وملئه. نعم
1: تمام.
0: نعم.
1: طيب الآن موضوع أفصح مني لسانا، هنا تظهر بعض التفاصيل. أنا ما ندخل في التفسير لأنه هذا مش ديدنا، لكن نعم. لكن أنا بس هيك في شغلات معينة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أنا بجيب لك بعض الناس، كان يلدغ مش كان يلدغ سيدنا موسى كذا،
0: جمرة وتمرة
1: مش عارف.
0: القرآن لم يحدثنا عن هذا، فنكتفي بما ورد. إذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح يعزز، لكن إذا ما وردش من وين أجيبها؟ يعني أصير ألف أنا وأخذ روايات الإسرائيليات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أعتقد هذا لا يقبل.
1: تمام، نكمل في سياق السورة وحديثنا بها.
0: السورة أنا إن أردت أن أسير معك بالآيات آية من سير، إن أردت أن نأخذ فكرة عامة عن السورة
1: هكذا نسير إحنا بالعادة. تمام. إنه مش آية.
0: نعم.
1: جو عام. نعم. روابط. نعم. قلت لي أن هذه السورة فيها حوالي 33، هيك بتذكر العدد ولا خطأ،
0: أكثر من 37-38 رابط
1: مع قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: مع الهجرة. نعم،
1: مع الهجرة.
0: أذكر بعض الروابط العامة التي تتمحور حولها السورة.
1: بداية
0: بأمرك،
1: بفاصل
0: بين إيدي،
1: بعده سنذكر بحول الله
0: أمرك إن شاء الله.
1: بقي في العمر، بقي بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إدمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. يعني أنا أكيد حجاوب على الأسئلة، لكن يعني هل ضعفنا باللغة العربية يعيق علينا تدبر القرآن؟
2: 100%.
1: تسأل براء.
2: 100%.
1: الضعف باللغة العربية،
2: القرآن بلسان عربي مبين. فإذا أنا ما عندي لغة، ما بعرف مثلا تفاصيل اللغة، متى التقديم، متى التأخير، متى برفع، متى أنصب، سأعاني من إشكاليات كبيرة جدا. ما بعرف معاني الكلمات. شاطئ، إذا بضل في بالي أنه الشاطئ اللي بجنب البحر بضيع.
1: جميل. السلام عليكم، رامي أبو نفاع، أين وردت كلمة معجزة في الأثر؟ أرجو الإجابة.
2: ما عندي الآن بحث سريع، يعني ما عندي بحث، لكن لعلها تأتي إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب نكمل معك في تفاصيل سورة القصص. قلنا أن هناك أكثر من 37 رابط ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نحاول الآن أن نذكر ستمر تباعا حينما نتحدث عن موضوعات السورة. السورة ذكرت لنا عوامل الغرور في الأرض بسبب قوة السياسة وقوة المال. عندنا قوة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وذكر لنا قوة قارون، إن قارون كان من قوم موسى في آخر السورة فبغى عليهم. ففكرة الازدواجية بين سلطة السياسة وسلطة المال هي فكرة قذرة، وهي يعني ما كان عند قريش. قريش كان عندهم سلطة سياسية وكان عندهم سلطة مالية، واجتمعت يعني هاتان القوتان لقريش من دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بناء مجتمع. في العهد المكي لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة. بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية والاقتصادية

لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الالتحام مع الباطل، إلا أنه بنى مجتمع وبنى أناس صابرين، بنى عظماء يقفون المواقف التي سنشهدها إن شاء الله في العهد المدني، ولكنه لم يصنع شيئا إلا البناء كالتي وضعتنا فيها السورة، بناء القيم، بناء الحياة عند المرأة، بناء القيم عند الرجل، بناء الأسرة. يعني تخيل أنت المنظومة العامة السياسية والاقتصادية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك، شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين، الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ وبنفذ بصمت، وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف، هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار، هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي أنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار، ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما أنك تنتقده، اعرض رأيك بأرقام وأسباب مش مشاعر، بحس، بشوف، استخدم لغة الاحتمالات، يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على، حط بدائل واقترح بدائل مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جدا بناء على كل ما سبق: سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبيا مستقبلا، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار، ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت أنك أنت كنت صح، ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت، نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر يا بتمرد وبخرب التنفيذ، الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلا بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. كنا توقفنا عند الآية 85 بعد 100 اللي ختمت بقوله تعالى ولعلكم تشكرون على نعمة المنهج. أعظم نعمة هذا القرآن إخواني، ينبغي أن نتعلمه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نعيشه سلوكا عملا علاقات تجارة معاملة جيرة. يا سلام، نمضي حق الله بهذا الكتاب نطبقه. مع الآية 86 بعد 100 هذه نلتقي على مائدتها الآن إن شاء الله تعالى. مولانا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، فيش بين وبين عباده وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن ماذا؟ يعني مولانا ممكن يغفر لنا إذا وقع منا خطأ أو سهو في مثلا فقل إني قريب، فإني قريب، ما قالش فقل، لا، حتى كلمة قل حرفين الله تعالى ما أرادها، ما جعلش بينك وبين الإله العظيم واسطة. فإني قريب، وإذا كان الصحابة والتابعين يقولوا أنا أعرف اللحظة أو الدقيقة التي يذكرني الله فيها، كيف؟ قال مولانا فاذكروني أذكركم. ما أجمل هالدين يا الله، ليس بينك وبين الله لا حواجز ولا حجب ولا غيره، فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكرت الله الله يذكرك، عبدي فلان ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إخواني أجمل وأعظم من دينكم والله يستحيل أن يكون، لكن بس نفهم دون تعصب دون تشنج دون تطرف، نأخذ الدين بجماله بسلاسته بعظمته. على كل حال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عين بدون ياء، الداعي لا، برضو للتقرب، الداعي إذا دعان، يعني أول ما يدعوني أستجيب له، فليستجيبوا لي مثل ما أنا بستجيب لكم فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي هو الغني. نحن الفقراء، إيماننا بالله عز لنا، شرف لنا، مجد لنا، فخر لنا، الله تعالى ما مستفيدش من إيماننا سبحانه، الغني المطلق، إحنا الفقراء. فأنت لما تنتمي إلى دين هذا الإله العظيم شرف لك، أجر عظيم لك، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة يرشدون، الرشاد، يا الله ما أحوج الأمة الآن إلى الرشاد والرشد، لعلهم يرشدون. مرتبة الرشاد بنقول فلان بلغ سن الرشد اللي هو التمييز والعقل وتحكيم العقل للعاطفة. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ليلة الصيام ما في صيام، صليت صلاتك التراويح ولا غيره، رجعت إلى بيتك، حقك أن يعني تعاشر أهلك ولا غيره. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، المعاشرة وما إليها، إلى نسائكم هن لباس لكم تستركم وأنتم لباس لهن تسترونهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قبل ما ينزل هذا الحكم ما كانش الناس عارفين حكم المعاشرة في ليل رمضان، في النهار مفهوم، إلى أن نزلت هذه الآية تبيح هذا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم فيما فعلتموه من قبل أن ينزل هذا الحكم، فالآن باشروهن أحللته لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش عجيبوا خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويقول هانا لم شايف الأبيض والأسود، يا عم الله يكرمك، مش الخيط بتاع الماسورة الكرارة، لا، من الفجر، بمعنى أنه يعني شأشأ النهار وشعت الضوء، يعني مش أنه طلعت الشمس صارت في كبد السماء، لا، يعني بتتسحر إلى مش الشروق معاذ الله، إنما الفجر، يعني صلاة الفجر. الآن الصيام حسم المسألة الأذان، إنه الصيام خلاص توقف السحور وابتدأ الصيام. على كل حال، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنت الآن نويت الاعتكاف، ممنوع المعاشرة، مدام عزمت الاعتكاف ما في معاشرة، بعدها بصير خير. وأنتم عاكفون، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مر معنا يتقون، تتقون، هذه هي روح الدين. نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، حال المسلمين لا تخفى على أحد، ضعف وقهر وتمزق وتشتت وضياع وتشرذم، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مستطيع أن يحدثك حديثاً طويلاً عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن ما الحل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نتحرك؟ أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن نتحدث عن الحل فلا بد من التوبة. معنى ذلك، إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن تلقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول: كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقاً في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه. والدليل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام. ولآتينهم من بين أيديهم، يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع، يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية. وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس: لم تتقن شدات الفاتحة، إذن صلاتك غير مقبولة، باطلة. لم تفعل كذا، عملك غير مقبول. طبعاً لا بد من أن نحسن قراءة القرآن،

لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان لسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان، هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم، يدعوه إلى المعاصي والآثام. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يشكو الإنسان دنياه، وقد يكون غارقا في نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكراً من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك، ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان. إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان. إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان. إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك، هو من وسواس الشيطان. إلى أن تبخل وألا تنفق، هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا. إنسان يرتدي أجمل الثياب، فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة، وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي. فسأله المحقق: على من تشتكي؟ قال له: على زيد. قال له: هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال: لا لا والله لم يدفعني. طيب أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. أشهر عليك سلاحاً وأمرك أن تنزل فيها؟ قال: لا والله. طيب لما تشتكي علي؟ قال: هو قال لي انزل فنزلت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له، لا يوسوس إلا من كان ضعيفا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كالبعوض، لا يأتي إلا على الأماكن القذرة. أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون، ليس للشيطان إليهم من سبيل. أيها الإخوة الكرام، مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه، إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. من أكبر الكبائر، المذنب مهما يكن ذنبه كبيرا ومهما تكن ذنوبه كثيرة، ينبغي أن يكون واثقا من مغفرة الله له إذا تاب، ينبغي أن يكون واثقاً من رحمة الله به، ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه.
أما اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، واحد يقول أنا أتوب، هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه: ليس بين العبد وبين ربه وسيط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في القرآن الكريم آيات تزيد عن 10 آيات أو أكثر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل، يعني يا محمد أبلغهم بكذا، إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ليس في إسلامنا كله شيء اسمه اعتراف، لكن في اعتراف لله وحده. هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابقى عزيز الجانب، ابقى موفور الكرامة، ستر الله عليك، أستر نفسك، لكن في السجود في قيام الليل اعترف لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة. لك لما؟ الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك. إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف. شيء آخر في هذا الموضوع أنك إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. أيها الإخوة الكرام، ذاق طعم التوبة من ستر نفسه. لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن، أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد، هذا ليس حكما شرعيا، هذا موقف شخصي، لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم. الحكم الشرعي: إذا تاب الله عليك ينبغي ألا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك، لست مكلفا أن تخبر عن نفسك. وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين. قرأت قصة أن مذنبا ذهب إلى إمام على علم قليل جدا، واعترف لديه بما ارتكب من ذنوب وطلب منه الحل. فقال هذا الإمام: لا بد، طبعا ببلد آخر، لا بد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد، ثم تقام عليك الحدود، ثم ينظر في أمرك. فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه. وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمناً إلى ترك التوبة. هذا الذي يضع شروطاً تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعاً إلى نقض التوبة. يجب أن تحبب التوبة للإنسان. إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماء والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج فرصة، وصيام رمضان فرصة، وقيام رمضان فرصة، والتوبة فرصة، والهجرة فرصة.
كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء الذين يضعون شروطا تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ينتظركم. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف في المقبلين؟ ينتظر من هذا المذنب أن يتوب، يشجعه على التوبة، يزين له التوبة، يملأ صدره انشراحاً بالتوبة. أيها الإخوة، حبب الناس إلى الله ولا تنفرهم من الدين. لا تكن منفراً، كن داعياً إلى الله عز وجل، وبطولتك مع المذنبين. هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء جميعاً طرف واحد. أم عندها عدة أولاد، أحدهم شارد، قلبها مع من؟ مع الشارد. هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم، لكن قلبها يتألم لهذا الشارد. فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن. فأحد الشيوخ توفاهم الله، وأنا والله أجلهم وأحترمهم، قال: يا ابني لا تجيب لي من جامع لجامع، جيب من ملهى لجامع. من جامع لجامع فتنة، لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة. فيا أيها الإخوة، بطولتك مع الطرف الآخر، كن منطقيا، كن لطيفا، أره من الدين الشيء الذي يقبل عليه، عرفه برحمة الله. البطولة أن تأخذ بيده إلى الله، لا أن تحكم عليه بالهلاك. أنت لست قاضياً ولكنك داع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، يؤلمني أشد الألم، يقول لي أحدهم: سألت إمام مسجد، سألت مؤذن، من قال لك إن الإمام والمؤذن إذا كان ما طلب العلم، وقد يكون إمام أعلم العلماء. أنا أقول إنسان ما طلب العلم لكنه يرتزق بهذه الوظيفة، يسأل إنسان من أجل تصليح آلة تبحث عن الوكالة، أريد خبير، لماذا في أمر دينك تقبل أي فتوى من أي إنسان له زي ديني وقد يكون جاهلاً؟ من أجل أن تبيع البيت تسأل عشرات الأشخاص: كم ثمن هذا البيت؟ كم ينبغي أن أبيعه؟ من أجل دينك يهون عليك دينك. تسأل أي إنسان تراه صدفة، يعني له زي ديني، تسأله ويجيبك وتأخذ بإجابته. أيها الإخوة الكرام، ما كل من يعمل في الحقل الديني يصلح أن يفتي، وما كل واعظ يصلح أن يفتي، ولا كل من يعمل في الشعائر الدينية يصلح أن يفتي، وما كل أديب أو قصاص يصلح أن يفتي، وما كل من يحمل شهادة عليا يصلح أن يفتي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. غضب النبي غضبا لا حدود له حينما أفتى واحد من أصحابه لصحابي آخر أصابته جنابة في يوم بارد وفي سفر، فأفتى له أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله. فاسأل به خبيرة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من إنسان ييئسك من التوبة، كم من إنسان أراد التوبة ثم عدل عنها لهذه الشروط التعجيزية التي يضعها من هم بعيدون عن حقيقة الشريعة. أيها الإخوة الكرام، إنسان يطوف حول الكعبة يدعو ربه ويقول هكذا القصة: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. يمشي وراءه رجل من أهل العلم، قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي كبير. قال: وما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل
وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها، فقتل ولدها الأول. فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة من الذهب، أمسكها وتأملها وأعجبته كثيرا، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فوقع مغشيا عليه. البيتان: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأنا أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقتلون الأطفال في أماكن متعددة من العالم، يهدمون البيوت، يرملون النساء، يستبيحون الأعراض وهم متغطرسون متعجرفون، هؤلاء ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إن كان الخيار صعبا بين أن تكون ظالما أو مظلوما، الأولى أن تكون مظلوما، لأن المعالج انتهت، بقي الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، من الآية 11 بعد المئة إلى الآية 65 بعد المئة، نهاية سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 65 بعد 100 نهاية سورة الأنعام.

0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله، زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، من الآية 11 بعد المئة إلى الآية 65 بعد المئة، نهاية سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.